0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: يا صباح الفل والجمال والياسمين، صباح الورد على اللي صاحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في كل حتة في الدنيا. صباح مختلف ويوم مميز في يوم جديد لكل اللي عايش حياة عادية بس جواه حكايات ومواقف تستاهل ان هي تتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة وفيها كلمة حلوة، فكرة خفيفة وحكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف في صباح سما، وزي ما متعودين دايما ان احنا نبدأ اسبوعنا ونبدأ يومنا برسالة ليك، ومتحمس قوي قوي قوي للنهاردة والحلقة النهاردة، لان يمكن النهاردة هنتكلم عن حاجة كلنا عايشينها، كلنا بنعدي بيها، كلنا بنمر بيها، ومش الكبير ومش الصغير لكن كلنا صغير وكبير وشباب كلنا بنعدي بنفس الحاجة. عايز نبتدي كده مع بعضينا برسالة ليك، تعالى كده نبتدي برسالة ليك وليك بشكل شخصي. صباح الخير، خليني أسألك سؤال بسيط في بداية يومنا، إيه الحاجة الحلوة اللي حصلت النهاردة؟ عارف إن السؤال ده يبان سهل لكن جرب تجاوب عليه بسرعة، غالبا هتحتاج تفكر شوية. لكن لو سألتك إيه الحاجة اللي ضايقتك النهاردة أو إيه المشكلة اللي حصلت، غالبا هتجاوب أسرع. ودي حاجة غريبة شوية فينا كبشر، إن الحاجات الوحشة أوقات بتلفت انتباهنا أسرع من الحاجات الحلوة. موقف ضايقك، كلمة سمعتها، مشكلة حصلت، خبر أزعجك، كل الحاجات دي بتثبت إن دماغنا بسرعة. لكن الحاجات الحلوة أوقات بتعدي من غير ما ناخد بالنا، مش لأن قيمتها قليلة لكن لأننا تعودنا نركز على اللي ناقص أكتر من اللي موجود، وعشان كده أوقات بنبص على كل يوم كامل ونقول مفيش حاجة مميزة حصلت، مع أن الحقيقة ممكن تكون مختلفة تماما. يمكن حد سأل عليك، يمكن حد ضحكك، يمكن شربت قهوتك بهدوء، يمكن خلصت حاجة كانت شغلاك، يمكن رجعت بيتك مرتاح، يمكن قابلت شخص بتحبه، يمكن حتى مجرد أن اليوم عدى بسلام. بس الحاجات دي أوقات ما بناخدش بالنا منها لأننا بقينا مستنيين حاجة أكبر، خبر أكبر، نجاح أكبر، إنجاز أكبر، مشكلة أو مفاجأة أكبر. وأكن اليوم الجميل لازم يحصل فيه أحداث استثنائية، لكن هل دي حقيقة؟ تعال نفكر شوية. لو بصيت على أجمل ذكرياتك إيه اللي هتفتكره؟ غالبا مش هتفتكر اجتماعات مهمة ولا يوم كان فيه ضغط ولا عدد الرسائل اللي رديت عليها، غالبا هتفتكر قعدة، ضحكة، رحلة بسيطة، مشوار، موقف عادي جدا لكنك كنت مبسوط فيه، كنت حاضر فيه، كنت عايشه، وده اللي يخليني أفتكره. يمكن أجمل لحظات حياتنا ما كانتش أعظم لحظات حياتنا، يمكن كانت أبسطها بس أحياء إحنا كنا منتبهين ليها. عارفين المشكلة فين؟ إننا بقينا نسأل إيه الجديد أكتر ما بنسأل إيه الجميل، بندور على المختلف والكبير والمبهر ونفوت العادي، مع إن العادي ده هو أغلب حياتنا. أوقات كتير جدا بيكون أجمل مما نتخيل، وفي ناس مستنية تبقى سعيدة لما تنجح، وفي ناس مستنية تبقى سعيدة لما تسافر، وناس مستنية تبقى سعيدة لما تحقق هدف معين. وطبعا مفيش مشكلة في الأحلام، لكن المشكلة لو فضلنا مأجلين الفرح لحد ما نوصل لمحطة معينة، لأن الحقيقة كل ما بنوصل لمحطة هيظهر هدف جديد.

ومحطة جديدة وحلم جديد. وفضلنا لو فضلنا مستنيين الفرح هناك ممكن نفوت فرح كتير موجود هنا دلوقتي في يومنا العادي، في تفاصيلنا الصغيرة، في الناس اللي حوالينا، في اللحظات اللي بتعدي بسرعة. وأعتقد إن دي واحدة من الحاجات اللي محتاجين نفتكرها من الوقت للتاني، إن الحياة مش كلها لحظات استثنائية، الحياة في معظمها أيام عادية. ولو معرفناش نشوف الجميل في الأيام العادية هنقضي جزء كبير من عمرنا مستنيين يوم مختلف، في حين إن أيام جميلة كتير هتعدي من جنبنا من غير ما نلاحظها. علشان كده عاوز أديك تحدي صغير النهاردة قبل ما تنام وقبل ما تبدأ يوم جديد. خد دقيقة واحدة بس واسأل نفسك إيه تلات حاجات حلوة حصلت النهاردة. مش لازم تكون عظيمة ولا مبهرة ولا تستحق إنك تكتب في خبر، ممكن تكون مكالمة لطيفة، ضحكة، قعدة حلوة، مهمة خلصت، لحظة هدوء، كلمة تشجيع، أو حتى مجرد إنك تعدي يوم صعب. وصدقني كل ما هتدرب نفسك تلاحظ الحاجات الصغيرة هتكتشف إنها أكبر بكتير مما كنت تتخيل. ويمكن الحياة مش ناقصها حاجات حلوة كتير، يمكن الحياة محتاجة إن مننا نلاحظ الحاجات الحلوة اللي موجودة فعلا. وعشان كده حب أسيب لك وأسيب لك برسالة دي النهاردة، مش كل يوم محتاج يبقى استثنائي عشان يبقى جميل. وأوقات المشكلة مش إن مفيش حاجة حلوة بتحصل، المشكلة إننا بندور على الحاجات الكبيرة بس. خد ثانية وبص حواليك، يمكن تكتشف إن يومك كان أجمل مما كنت فاكر. صباحك جميل. ودي كانت رسالتي ليك وليكي النهاردة، رسالة شخصية لكل حد بيسمعني وهو رايح الشغل وهو رايح الجامعة رايح المدرسة. طبعا الناس اللي عندها امتحانات يعني ربنا معاكو ويعدي الفترة الامتحانات دي على خير وتبقى وقت كويس ويعدي وربنا معاكم فيه. وعايز أفكرك مش كل يوم محتاج يبقى استثنائي عشان يبقى جميل. وأوقات المشكلة مش إن مفيش حاجة حلوة بتحصل، مشكلة إننا بقينا بندور على الحاجات الكبيرة بس. تاني دي كانت رسالتي ليك وليكي النهاردة، ومتحمس قوي قوي النهاردة وفي بداية أسبوعنا نبدأ بيوم جديد يوم مختلف. وهنتكلم النهاردة عن موضوع كلنا بنعدي فيه، بس قبل ما نبدأ موضوعنا تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: سلم من قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين مع بعض حلقتنا. وموضوع النهاردة موضوع يهمنا كلنا، صغير وكبير، شاب مش شاب، كلنا بنعدي بيه وبنختبره، وهنحكي فيه النهاردة بس من منظور مختلف. ويوسف صباح الفل والجمال، يا رب يكون يومك كويس. يوسف بيشاركنا بيقول لنا يمكن الحاجات السلبية صوتها مرات كتير أعلى من الإيجابية، دي حقيقة. وللأسف احنا كمان عندنا مشكلة ان اوقات كتير عينينا اتعودت ان هي تشوف، ودنا بقت بتسمع الحاجات السلبية اكتر بكتير من الايجابية، وده بيبقى محتاج تدريب ان احنا نرجع تاني نعود ودنا ونعود نفسنا ان احنا نسمع الحاجات الايجابية اكتر من الحاجات السلبية اللي بتبقى حوالينا. تعالوا كده في بداية حلقتنا، وقبل ما نبتدي عايز اشجعكم على حاجة، على حاجتين يعني. اول حاجة تعالوا ان احنا نشارك مع بعض ونسمع بعض. بحب جدا انه في الحلقة ما بقاش اتكلم لوحدي، لكن نسمع ونتكلم ونشارك سوا. تاني حاجة احب اشجعك قوي، لعبة الريموت العجيب، تقدر تلعب معنا، تختار اي زرار من 0 لـ 9، وكمان عندنا زرار الاعادة، كتم الصوت، السرعة، التوقف المؤقت، ويشوف الزرار هيقولك ايه. وقبل ما تبدي حلقتنا تعال اسألك سؤال، عمرك قفلت الموبايل بعد وقت طويل من التقليب وحاسك انك شفت حاجات كتير قوي بس ما عملتش اي حاجة؟ مش عارف كم حد مننا اختبر الموضوع ده قبل كده او عدى فيه، انه مسك الموبايل قعد يقلب يقلب يقلب يقلب، حاسس شوف في حاجات كتير موت موت، بعد كده حاسس انه ما عملتش اي حاجة خالص. في الحاجات يعني في حاجات كده غريبة بتحصل معانا اليومين دول والفترة دي بالذات، طبعا مع تطور السوشيال ميديا وتطور الحاجات اللي حوالينا كتير دي، ما بقناش بنستنى فيلم ولا مسلسل ولا ماتش عشان نتفرج، الفرجة بقت معانا طول الوقت، الفرجة بقت سهلة جدا، وانت يعني وانت مستني حاجة بتتفرج، وانت راكب بتتفرج، وانت بتفطر بتتفرج، وانت قبل ما تنام بتتفرج، يعني في اي وقت عادي سهل انك تتفرج، ما بقاش الموضوع صعب زي زمان. بقينا بنشوف اكتر من اي جيل قبلنا، وفي يوم واحد بس ممكن عينينا تعدي على مئات الصور والفيديوهات والمشاهد اكتر بكتير من اللي كان اي انسان يشوفه زمان. زمان ما كانش الموضوع متاح زي دلوقتي، زمان كان الموضوع اصعب بكتير قوي. فدلوقتي انت تشوف ناس وتشوف اماكن وافكار واحداث وحكايات وفيديوهات وريلز وقصة قصة بقى قصة، تقعد بقى تتفرج وتشوف والفكرة انه الموضوع مش اننا بنشوف كتير، لكن السؤال كل ده بيعمل ايه جوانا؟ اللي انا بشوفه واللي بتفرج عليه ده بيعمل ايه جوايا؟ واحنا في وسط اللي بنشوفه ده احنا فين؟ احنا انا فين بقى؟ انا فين في كل الفيديوهات اللي بشوفها؟ انا فين في كل الريلز اللي انا بتفرج عليه؟ انا فين في ده؟ ويمكن المشكله مش اننا بنستخدم السوشيال ميديا، يمكن مش دي المشكله، بالعكس السوشيال ميديا ممكن ساعدتنا وقربت مننا ونشوف كل حاجه من حوالينا ونشوف الناس، ويمكن المشكله مش في التكنولوجيا كمان، بس يمكن السؤال ابسط من كده واصعب شويه. يعني احنا بنتفرج ولا احنا عايشين؟ يعني يا ترى احنا فين بقى؟ يعني انا هل انا بتفرج ولا انا عايش؟ وممكن تبقى شايف العالم كله وفي نفس الوقت تكون ناسي تعيش يومك انت. يعني ممكن ابقى شايف كل حاجة من حواليا وشايف كل حاجة بتحصل حواليا، بس انا ناسي ان اعيش انا بقى. يعني انا فين بقى؟ انا فين؟ وده اللي نفسي كل واحد فينا يعني يسأله لنفسه، هو انا فين؟ هو انا فين في كل اللي انا بتفرج عليه؟ هو انا فين وسط كل اللي بيحصل؟ هو انا فين في وسط كل اللي بشوفه وكل اللي عينيا بتشوفه من الريلز والفيديوهات وانا بتفرج على العالم من حواليا؟ انا فين؟ هو احنا اصلا بقينا بنتفرج امتى؟ يعني برضو ده سؤال مهم، احنا بنتفرج امتى؟ وازاي الفرجة اصلا بقت جزء اساسي من حياة الانسان بالشكل الرهيب ده؟ وده يخلينا ان احنا نرجع شوية لورا، يعني خلينا نرجع شوية لورا كده حلوين ونشوف اصل الحكاية، الموضوع جه منين. وتعالوا نسأل سؤال غريب شوية، البشر بقالهم قد ايه بيتفرجوا؟ مش عارف كم حد عنده اجابة للسؤال ده، بس يعني كم واحد عارف احنا بقالنا قد ايه بنتفرج، او الفرجة دي بدأت ازاي، جت منين؟ يعني الموضوع جه ازاي؟ هل مثلا احنا الانسان طلع لقى عنده عينين فقال لك هتفرج ولا ازاي؟ بس اول مره حصل فيها موضوع ان الناس تقعد تتفرج، ده زي ما بنقعد نتفرج على التلفزيون وعلى الموبايل وعلى الحاجات دي كلها، كان اول المدرجات كان من اكتر من تقريبا حوالي من اكتر من 2500 سنه في اليونان، في اليونان القديمه كانوا بيبنوا مسارح ضخمه قوي ومدرجات كبيره جدا وناس بتنزل تمثل وناس تقعد تتفرج، والمصارعه الرومانيه والحاجات دي اللي انتوا يعني ايه ممكن يبقى ناس سمعت من عنها يعني. بعدين جه الرومان وعملوا مدرجات اكبر لانه كان بقى في الرياضات ومش عارف ايه والحاجات اللي هم كانوا بيعملوها، والناس كانت تروح تتفرج لدرجه ان المدرجات كانت بتشيل عشرات الالاف من المتفرجين. دي كانت اول مره يحصل حدث انه الناس تنزل تتفرج، الناس تقعد تتفرج، الناس تبقى بتشوف حاجه بتتفرج عليها. بس وقتها كانت الفرجه حدث، كانت يعني حاجه كبيره، حاجه كده بتحصل مره كل فتره، مش طول اليوم، مش طول الوقت، مش كل شويه، كانت حاجه كده بتحصل ايه، حدث حدث كده بيحصل عشان تروح تتفرج. وبعد كده بقى ظهرت السينما، وبعد السينما ظهرت التلفزيون. طبعا السينما دي كانت طفره من الطفرات، انك تشوف شاشه والناس بتشوفه على الشاشه مش حقيقه وتمثيله زي المسرح يعني وكده. وبعد التلفزيون برضو، التلفزيون كان طفره وكان مش اي حد عنده تلفزيون، وبعد كده التلفزيونات دخلت كل الشاشات بقى، يعني سوري التلفزيونات دخلت كل البيوت والشاشات بقت موجوده في كل البيوت وبقينا نقدر نتفرج كل يوم. وكان الاول بقى زمان الناس اللي حضرت زمان بقى تلاقي ايه، كان في التلفزيون اللي هو القناه الاولى والثانيه وبيقفلوا بالليل الساعه 9، انت الساعه 9 دي تلاقي القناه قفلت، ما خلاص ما فيش حاجه تاني، مش زي دلوقتي يعني 9 دي تلاقي القناه قفلت ما فيش حاجه تتفرج، القناه بتقول لك خلاص خش نام. دلوقتي طبعا الموضوع بقى مختلف خالص يعني. والتحول الكبير حصل امتى بقى؟ حصل لما الشاشات خرجت من البيت ودخلت فين بقى؟ دخلت جيوبنا، بقت معانا في كل مكان، في العربية وفي الشغل وفي السرير وفي الطابور ويعني في كل حتة، وأنا بعمل أي حاجة أقدر أتفرج يعني. وصلت إنه في ناس بتفرج وأنا ماشي يعني عادي. وطول تاريخ البشر كان لازم يعني إيه تروح للفرجة يعني، دايما دايما زمان من ساعة الرومان وحتى ظهور السينما مع ظهور التلفزيون كان لازم انت اللي تروح تتفرج، حتى لو التلفزيون في البيت يعني كنت بتطلع من الاوضه عشان تروح تتفرج، لان زمان ما كانش بقى زي دلوقتي ايه في كل اوضه في تلفزيون، يعني ايه كان هو تلفزيون واحد للبيت كله. فكانت انت اللي بتروح للفرجه. والنهارده الفرجه بقت هي اللي بتيجي لحد عندك، يعني انت هي اللي بتجيلك، انت مش محتاج تتعب، خلاص الموضوع بقى سهل جدا جدا جدا. ويمكن أول مرة في التاريخ يبقى عند الإنسان فرجة يتفرج على حياة الآلاف من الناس وقاعد مكانه، يعني دي أول مرة تحصل في تاريخ البشرية بتطور التكنولوجيا والسوشيال ميديا اللي حصلة. وده في حد ذاته حاجة يعني مش حاجة وحشة، دي مش حاجة يعني مؤزمة. لكن السؤال اللي يشغلنا النهاردة، وبعد ما اتفرجنا على كل ده وبعد ما شفنا القصة بدأت منين، هو احنا عايشين ولا بنتفرج؟ وده سؤالي ليك وسؤالي لكل حد بيسمعني دلوقتي، هو انت عايش ولا انت بتتفرج بس؟ انت ماسك بس بتتفرج على العالم من حواليك ومش عايش، ناسي حياتك، ولا انت بتتفرج ولا انت عايش حياتك، حياتك معاشة؟ وده يمكن اللي هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير قوي قوي قوي مع بعضينا، وهناخد وقت فيه نحكي اكتر واكتر واكتر واكتر. ويمكن عمرنا عمرنا عمرنا ما تعرضنا لكمية المحتوى زي اللي احنا بنتعرض له دلوقتي، ويمكن الجيل الاصغر كمان بيتعرض له اكتر من الجيل الكبير شوية. احنا اول جيل تقريبا يقدر يشوف الاف الاشخاص والاف القصص والتجارب وهو قاعد مكانه وهو ما بيتحركش. انت دلوقتي السوشيال ميديا والتكنولوجيا الحديثه بقت متخليك تشوف كل حاجه. فلو زي الفتره دي كاس العالم بيتلعب في امريكا، انت عادي بتتفرج عليه وانت قاعد في بيتك، وانت قاعد في البيت، وانت قاعد على القهوه، قاعد في كافيه ماسك موبايلك بتفتحه هوب هوب هوب، انا بتفرج وانا قاعد مكاني وانا في المواصلات كمان اتفرج. فريلز بقى وكمان الحاجات الصغيره بقت يعني صعبه، يعني بقى الريلز والشورتس والتيك توك والستوريز والفلوجز ومش عارف ايه والحاجات دي كلها بقت بتخليك تخش في حياه الناس بكل سهوله وبسرعه جدا جدا جدا جدا. والفرجة بقت أسهل من أي وقت فات. يعني زمان لو كنت عايز تتفرج على حاجة كان لازم تدور عليها. يعني أنا فاكر زمان قبل الموضوع السوشيال ميديا وقبل ما بقى الموبايلات التاتش دي تنزل والنت يبقى بالسهولة اللي موجودة دلوقتي، كان عشان مثلا اتفرج على حاجة على التلفزيون اقعد بقى ادور ومش عارف ايه وبتاع، وحتى لو كان في كمبيوتر اللي هو البي سي القديم ده، الشاشة اللي هي الضخمة الكبيرة دي اللي هي تحسها بكرش كده، الشاشة اللي هي بكرش دي والكيسة الكبيرة دي ولا الكيسة الكبيرة دي، كان برضو عشان تتفرج على حاجة بتقعد تدور، ما كانش الموضوع سهل زي دلوقتي. ما كانش فيه اي اي تخش تكتب له انا عايز نفسي في كذا فتلاقيه طب مطلعهولك. لكن دلوقتي الموضوع هو اللي بيجري وراك فيديو ورا فيديو، وتلاقي بقى السوشيال ميديا بتعمل لك ريكومنديشن، ترشيحات بقى، اتفرج على الفيديو الفلاني، اتفرج على فيديو، ممكن اصلا وانت قاعد بتتفرج تلاقي فيديو طلع لك انت ما تعرفش ده بتاع مين ولا اصلا مين اللي بتتفرج عليه ده، وتقعد بقى تسكرول تسكرول تسكرول ما بتخلص ما بتخلص. والمشكله كمان الاكبر بقى ان الخوارزميات بتاعه السوشيال ميديا والحاجات بقت عارفه انت بتحب ايه، فبتطلع لك اللي انت بتحبه، فبتخليك تسحلك اكتر، فما تقفلش، فتقعد تتفرج اكتر، فتفضل تتفرج اكتر، فبدل انت كنت بقى داخل 5 دقايق بس هتشوف حاجه وتطلع تلاقي نفسك سرحت ساعه ولا اتنين. فالموضوع مش سهل. والفكره ان احنا ما بنبقاش قاصدين، يعني نادرا ما حد بيفتح الموبايل بيبقى ناوي يقعد عليه ساعه او ساعتين، لكن فجاه الوقت بيطير. فهشوف فيديو واحد، هشوف رساله، مش عارف هفتح التطبيق ده بس هشوف هعمل ايه، فجاه تلاقي الدنيا سرحت معاك بقى. واحنا بقينا مستهلكين اكتر من ان احنا بنشارك، احنا بنستهلك اكتر من انك بتعمل حاجه، انت بقينا بنشوف الحياه اكتر ما نعيشها، بنتفرج على الحياه اكتر ما نعيشها. فبنتفرج على ناس بتسافر، ناس بتتمرن، ناس بتنجح، ناس بتطبخ، ناس بتتعلم، ناس مش عارف ايه، لكن ما بقيناش بنعيش. يعني قليل قوي قوي دلوقتي لما تلاقي حد بيعيش اللي هو بيتفرج عليه، هو بيتفرج بس، انا بتفرج. وده في الاغلب بيعمل عندنا في عقلنا كده اللي هو احساس ان انت ايه عملت حاجه يعني. فالموضوع بقى صعب، والمخ بقى متعود ياخد متعه سريعه جدا من غير مجهود. فضحكه في 15 ثانيه، تتفرج على فيديو كده 15 ثانيه تلاقي تضحك، قصه نجاح في دقيقه، مش عارف ايه، فيديو مؤثر في اقل من دقيقه، معلومه سريعه، فبقى كل حاجه تك تك تك تك تك تك تك بتجري سريعه سريعه سريعه سريعه. واحيانا بقينا نعرف اكتر ما نعيش برضه، فعندنا معرفه بس بصريه وتجارب غير مباشره اكتر من اي وقت فات. يعني انا عندي كميه معلومات وعندي كميه حاجات انا شفتها لكن ما عشتهاش، لكن ما جربتهاش، لكن ما اعرفش عنها حاجه، انا شفت بس. شفنا كتير من الناس اللي بتسافر، ناس كتير نجحت، ناس كتير بتعيش مغامرات، ناس، لكن كم واحد فينا عاش الحاجات دي؟ كم واحد فينا، وده السؤال انا بساله لنفسي وبساله لكل حد بيسمعني وبيتفرج عليا دلوقتي، كم مره انت عشت الحاجات اللي انت بتتفرج عليها؟ كم مره انت سمعت او انت عملت اللي انت بتتفرج عليه؟ كان في الاغلب انت عشت بتتفرج بس، بتفرج مشاهد، بعمل فيوز بس. واوقات واحنا بنتفرج على حد بيعمل حاجه ممتعه تحس اكنك شاركت في التجربه، وده اللي عقلنا بيضحك بيه علينا، انه وانا بتفرج اوقات عقلي بيهيئ لي انه انا شاركت معاه في التجربه دي، انا شاركت معاه في اللي هو عمله، لكن في الحقيقه ده مجرد انا شاهدت اتفرجت بس، ما عملتش اي حاجه تاني. فدي حته برضو اوقات العقل بيضحك فيها علينا، في فيديو سفر، حفله، رحله، مغامره، تجربه جديده، حاجات كتير بقى من ده كله. فخلي بالك انه اللي احنا بنتفرج عليه ما عشناهوش، هي مجرد فرجه، يعني هي مجرد حاجه احنا بس اتفرجنا عليها لكن ما عشناهاش. واليوم ممكن يخلص من غير ما نضيف اي حاجه، يعني ايه، مش يعني هو كله مشاهدات بس، يعني ومش كل المشاهدات سيئه، لكن اليوم بيستهلك. يعني مش بنقول ان الفرجه وحشه، ما تتفرجش، ما تشوفش العالم من حواليك، ما تشوفش الناس بتعمل ايه، لكن الفرجه بتقتل يومنا استهلاك، بيبقى يعني خلاص اليوم ايه ما فيهوش حاجه، فاتفرجنا كتير، ضحكنا كتير، لكن ما عملناش حاجه، اتعلمنا ايه، جربنا ايه، عشنا ايه؟ لو بصيت مش هتلاقي ان في حاجه عشناها او حاجه عملناها. وفكر، يعني ده اللي عايز تسيبه معاك في, في في في اول في بدايه حلقتنا كده، فكر في اخر ساعه قضيتها على الموبايل، فكر كده كل اللي شفته، ايه اللي فضل معاك؟ ايه اللي انت شفته غير حاجة في حياتك فعلا؟ يعني عمل تغيير في حياتك. يعني احنا عندنا وصول للعالم كله دلوقتي، لكن اوقات مش موجودين بالكامل في يومنا العادي. بقى سهل ان نتفرج، سهل نبقى في حياة ناس تانية، لكن احنا مش عايشين يومنا العادي. عارف اخبار ناس بعيدة، متابع حياة ناس كتير، لكن مش واخد بالي من تفاصيل يومي. انا بعمل ايه بقى؟ وده اللي عايز سيبه معاك. يعني فكر كده في اخر ساعة، انت اخر ساعة عملت ايه؟ اخر ساعة انت قضيتها ازاي على الموبايل؟ ايه اللي اتفرجت عليه؟ وهل اللي شفته ده غير حاجة في حياتك، ولا بس اتفرجت بس ما عملتش اي حاجة؟ وده اللي انا عايز سيبه معاك في الوقت الاولاني ده. السوشيال ميديا مش عدو، والمشاهدة مش غلط. المشكلة لما بنتفرج بيبقى بديل للحياة، فهنعملها بعدين، هنجرب بعدين، هنخرج بعدين، هنعيش بعدين. بينما الوقت بيعدي، احنا الوقت بيضيع، زي ما كنا بنتكلم في الحلقة فاتت. انا مستني، بأجل بأجل، وده شكل من الاشكال اللي بيخلينا نأجل. يعني شكل من الاشكال اللي بيخلينا مش دلوقتي، هأجل شوية، طب بعدين، طب مش عارف ايه. المشكلة مش اننا بنتفرج كتير، المشكلة ان اوقات بننسى نعيش. اوقات يوم كامل بيعدي واحنا بنتفرج على حياة ناس تانية اكتر مما بنعيش. فعايزك ركز مع نفسك واسأل نفسك، هو انا عايش ولا بتفرج؟ انا متفرج ولا انا بعمل؟ انا بجرب. ولو بقينا بنتفرج طول الوقت يبقى طبيعي يحصل حاجة خطيرة، اننا نعرف تفاصيل حياة ناس تانية اكتر من نعرف تفاصيل حياتنا احنا. دي حاجة خطر، ان بقى عايش في حياة الناس بس مش عايش في حياتي انا مش موجود في حياتي انا. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية، وعايز شجعكم انه نلعب مع بعض الريموت العجيب. نقدر نلعب سوا وتختار زرار من زرار الريموت العجيب وشوف هيطلع لك ايه. وكمان احب اسمع رأيكم في الموضوع النهاردة، على ما اعتقد ان موضوعنا النهاردة مش صغير بس ولا كبير بس، لكن كلنا بنعدي فيه، كلنا عندنا نفس المشكلة اللي احنا بنعدي فيها. كلنا بنختبر موضوع المشاهدة ده، وان احنا نكون موجودين في حياة ناس تانية. احب اسمع جدا جدا رأيكم. نسمع التريمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومتحمس جدا جدا نكمل حلقتنا ونكمل موضوعنا اللي كلنا بنختبره، كبير وصغير كلنا عايشين فيه، كلنا يعني دلوقتي يمكن بنختبره. منى صباح الفل والجمال، يا رب يكون يومك جميل، ومنصلي ليكي انه يكون يومك مليان بركة ونعمة. شكرا قوي قوي قوي ليكي، دي نعمة كبيرة جدا جدا. مبسوطين ان انت موجودة معنا في حلقتنا النهاردة ومتابعنا، وحب اسمع رأيك عامه يا منى، وتقول لنا رأيك في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، ويا ترى عايشين ولا بنتفرج بس، يا ترى بنعيش ولا احنا قاعدين بنتفرج. وتعالوا نكمل حلقتنا، وعايز شجعنا قبل ما نكمل حلقتنا ان احنا ممكن نقدر نلعب الريموت العجيب. مش عايزكم تنسوا الريموت العجيب، بتختار زرار من الزراير من 0 ل 9، وتقدر تختار اي زرار من الزرار التانية اللي هي كتم الصوت، السرعة، إعادة الزرار، الإعادة، زرار التوقف المؤقت. تقدر تختار أي زرار من الزراير دي. ويعني بقينا بنشوف حياة غيرنا أكتر من حياتنا، وده يمكن سيبنا سؤال كده قبل ما نطلع، هو أنت عايش بتتفرج ولا أنت عايش، يعني عايش حياتك، ولا انت بتتفرج وكمان اخر ساعة على الموبايل، اخر وقت قعدته على الموبايل كنت عملت ايه؟ زمان كنا نعرف اخبار دايرتنا الصغيرة، يعني زمان ايه انا وانتو كده، ايه كل واحد عارف ايه اصحابه، جيرانه، قرايبه، الناس القريبين منه. دلوقتي بقينا نعرف تفاصيل يوم شخص في بلد تانية خالص، يعني ايه واحد معرفوش اصلا، ودي بقت كارثة عامة، يعني بالذات في الجيل الصغير كمان، يعني يمكن الكبار مش قوي، بس يمكن الجيل الصغير يعني معاناة في الحتة دي، لأنه أعرف حياة ناس تانية بتفاصيلها وأنا أصلا معرفوش شخصيا، يعني أعرف وصحي إمتى، فطر إيه، راح فين، اشترى إيه، سافر فين، خرج مع مين، متجوز ولا مش متجوز، وعايش حياته إزاي، ومش عارف إيه، وشخص أصلا أنا معرفوش ولا عمري قابلته ولا عمري يعني شفت أي حاجة، مفيش خالص، يعني عارف اللي هو مجاش. فأنا واحد معرفوش أساسا وبقيت عارفه، مش زي زمان. زمان كنا علاقتنا أو اللي احنا نعرفهم هي الناس القريبين مننا، دلوقتي بقى الموضوع لا، ده أنا عارف ناس تانية بعيد خالص خالص خالص خالص، وبقينا يعني ايه متابعين بروفيشنال، يعني بقينا محترفين في المتابعة. أوقات كتير بنبقى عارفين حياة ناس عمرنا ما قابلناهم في حياتنا ولا عارفينهم، بس عارفين أخبارهم أول بأول. لكن لو حد سألنا أنت عامل اليومين دول، ممكن ما نعرفش نجاوب بسهولة. يعني في ناس تقولك الحمد لله، نشكر ربنا، يعني أمين ونعمة بالله، حاجة جميلة أن أنت تشكر ربنا وتقول الحمد لله. أيوة أنت عامل إيه بقى؟ ممكن تحكي لنا عن حياتك؟ طلعت يعني في مجموعة كده من الشباب بنقعد مع بعض، يعني في مرة أيوة عاملين إيه، يعني تعالوا نحكي كده أخبارنا إيه، واقفين فين، بنعمل إيه في حياتنا. عطلنا عطلان بقى، مفيش يعني إيه، مفيش بقى إجابة. فده أزمة. ليه؟ لأنه أنا مبقتش عارف أنا عامل إيه، أنا مش مركز مع حياتي، ده أنا مركز مع حد تاني. بس تيجي مثلا تسألوا بقى على حد تاني، شخص تاني مثلا ما نعرفوش، يحكي لك كل تفاصيل حياته، حافظين يومه. وبقينا كارثة من الكوارث، بقينا حافظين يوميات صناع المحتوى، يعني اي حد بيعمل محتوى تينا حافظين اخبار المشاهير، يعني حافظين تفاصيل ناس بنتابعها، لكن مش فاكرين احنا اخر مرة عدنا مع نفسنا امتى، مش عارفين احنا واقفين فين، احنا بنعمل ايه، احنا عايشين ازاي، احنا كويسين ولا مش كويسين، احنا ايه الدنيا، احنا تمام ولا مش تمام. مفيش، احنا بقينا يعني عندنا مشكلة كبيرة قوي قوي قوي ده. وفي فرق ما بين

على فكرة، وبتعلمنا في أوقات إن إحنا نطلع على الناس من حوالينا وخبرات ناس تانية بتفيدنا. بس المشكلة لما تبقى الفرجة بديلة للتجربة، الفرجة بديلة من إن أنا أعيش، أنا بتفرج بدل ما أعيش، ودي اللي هنا المشكلة. أتعلم من فيديو ممتاز لكن عمري ما أجرب، هنا المشكلة، إن ما أجربش دي المشكلة، إن أبقى بس بتفرج دي المشكلة. وخلي بالك إن الحياة من بره غير الحياة من جوه، احنا بنشوف النتيجة النهائية. خلي بالك اللي بيطلع لنا في النت وعلى الفيديوهات النتيجة النهائية بس، انا بتفرج على النتيجة النهائية لكن مش بنعيش التفاصيل. رحلة سفر من غير تعب تحضير، انا اتفرجت على جمال الرحلة، حلاوة الرحلة والناس مبسوطة، نجاح بعد سنين محاولة، لكن ما شفتش هو بيحاول وبيتعب وبيدوس على نفسه. فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. ولو كل الوقت بنتفرج وحوالينا تجارب صغيرة، ايه اللي ممكن يحصل لنا؟ يعني ايه اللي ممكن يحصل لو طول الوقت اللي بنتفرج عليه ده حولناه لتجربة؟ يعني تعالى كده، الوقت اللي بنتفرج عليه حولته لتجربة، ايه اللي ممكن يحصل؟ ويعني وللأمانة أحب برضه أسمع رأيكم في السؤال ده، ولو كل الحاجات اللي بنتفرج عليها دي اتحولت لتجربة، خدت خطوة، قمت من مكاني، يعني على ما أعتقد هتختار، يعني الموضوع هيختلف خالص خالص يعني. وأحب أسمعكم قوي قوي بصراحة في النقطة دي، يعني إنه اسمه إيه ده، لو كل الفرجة بتاعتنا دي اتحولت لتجربة، اتخدنا الخطوة، اتحركنا، انا ما اعتقد الموضوع هيفرق جدا جدا جدا جدا يعني. واللي خلي بالك لانه في يعني متعه سريعه ومتعه حقيقيه، وفي فرق ما بين المشاهده ومتعه التجربه، في متعه مشاهده ومتعه تجربه. المتعه المشاهده سريعه بس بتخلص بسرعه، والمتعه التجربه اعمق واطول. فتتفرج على رحله ولا تعيش رحله، تتفرج على مباراه ولا تلعب مباراه، دي ليها متعة ودي ليها متعة، بس واحدة طويلة والتانية عميقة ويعني جميلة. ونفسي نقف قدام سؤال كده، احنا آخر فترة عشنا كام حاجة؟ اسأل نفسك السؤال ده، عشت كام حاجة واتفرجت على كام حاجة؟ يعني وبص لنفسك كده وبص لحياتك، اسأل نفسك انه جزء من ان احنا نكتشف احنا واقفين فين، هو ان انا افحص ذاتي، هو انا اتفرجت على كام حاجة، شفت كام حاجة، عشت كام حاجة، آخر أسبوع، آخر شهر في حياتي عملت إيه، الأسبوع اللي فات ده أنا عملت فيه إيه، عشت كام حاجة، شفت كام حاجة. وأوقات بنتفرج على الحياة بدل ما نشارك فيها، خلي بالك من ده كويس قوي، لأنه أوقات كتير بنتفرج بدل ما نشارك، بنتفرج بدل ما نعيش. بس حتى لما بنقرر نشارك بيحصل حاجة غريبة، أول ما اللحظة تبدأ بنطلع موبايلنا، ودي مشكلة كبيرة قوي قوي وفخ كبير بنقع فيه. اللي هو ايه بقى، اول ما تيجي نشارك في حاجة بيحصل حاجة غريبة، تطلع الموبايل على طول. واحيانا نبقى مركزين في التصوير اكتر من ان احنا نعيش، عايزين نعمل ايه، ناخد اللحظة، يعني ايه نوثقها. مرة حد قال لي جملة كده، قال لي طول كل مرة هتبقى مطلع فيها موبايلك بتصور، اعرف انك مش مستمتع باللي انت بتعمله، لانك لو مستمتع مش هتطلع تصور، لانك مش هتبقى مركز في التصوير، انت مركز في ان استمتع. فرق كبير قوي قوي بين انا بصور عشان اوثق، وفي ناس كتير بتغلط الغلطه دي، ان بصور عشان اوثق اللحظه وافتكرها، بس انا ضيعت متعه اللحظه اللي انا فيها، ضيعت متعه الاستمتاع في الوقت اللي انا فيه، وركزت في ان انا استمتع بالتصوير. لكن انك تعيش اللحظه ده اهم بكتير قوي قوي قوي. ونفسي يعني تعالوا نسمع بعض، وتعالوا نلعب مع بعض، واحب اسمع رايكم في الموضوع ده بشكل كبير، لانه موضوع يهمنا كلنا، يهم الصغير والكبير، الشباب والجنزي والناس الكبيره، لان كلنا دلوقتي بقينا محطوطين في نفس الحته. وعايز افكرك بلعبه الريموت العجيب، تقدر تختار معانا اي زرار نلعب مع بعضينا، وتعالوا نطلع نسمع الترنيمه الجايه ونرجع نكمل حلقتنا ونشوف تعليقات اصحابنا.

0: أغاني اليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا مع بعض ونروح للتعليقات. مجدة صباح الفل والجمال، يعني مفتقدت جدا جدا جدا، بقالك كام أسبوع أنت غايبة علينا ومش بشوفك ولا بشوف تعليقاتك الجميلة. وطبعا يعني أحب جدا جدا جدا أن أنا أكون بسمع رأيك دايما، ومفتقدك حقيقي قوي قوي قوي قوي الأسبوعين ثلاثة اللي فاتوا وما كنتش باينة كده مختفية شوية. مجدة كمان بتشاركنا أنه إحنا عايشين وبنتفرج الاتنين، دي حقيقة، لكن من وجهة نظري المشكلة بتبقى لما بنتفرج ومنعش، يعني نبقى بس عايشين ان احنا نتفرج من غير ما نكون بنعيش، بس عايشين ان احنا نتفرج. كمان مجدة بتلعب معانا الريموت العجيب، يا السلام. شجعيني كده يا مجدة، بصراحة انا بحب تعليقاتك جدا جدا جدا وتشجيعك ومشاركتك غالية قوي قوي قوي قوي على قلبي. بتختار رقم 6 و 8 حالا حالا حالا، هقولك على طول. زرار رقم 6 وزرار رقم 8 بيقولوا ايه؟ زرار رقم 6 بيسألك سؤال يا مجدة، بيقولك مين اكتر شخص بتحبي تقعدي معاه من غير اي اسباب؟ ويا السلام بقى لو الشخص ده، يعني لو شخص يعني تعملي له منشن كده وتقولي له ان انت بتحبي تقعدي معاه من غير اي اسباب. ده سؤال رقم او زرار رقم 6. رقم 8 بيقولك ايه الحاجة اللي نفسك تعمليها من زمان ولسه مأجلاها؟ يا ترى يا مجدة في حاجة انت مأجلاها وعايزة تعمليها ولا لا؟ ونحب جدا جدا تشاركينا ونسمع رأيك وتقولنا ايه الحاجة لو في حاجة انت مأجلاها تشاركينا بيها. كمان مجدة بتشاركنا بتقولنا بيكون لطيف مثلا بتشوف مكان انت ما رحتوش قبل كده وبتشوف حاجات جديدة، ودي مش حاجة وحشة، بناخد فكرة عن الحاجات يعني نافذة عن العالم. انا طبعا معاكي جدا واتفق جدا جدا معاكي يا مجدة في رأيك ده، انه طبعا وجود حاجة بنتفرج عليها وبنافذها للعالم التاني وللناس ونشوف اماكن وناخد افكار عن حاجات تانية، بس من رأيي المشكلة بتبقى لما بتفرج من وانسى نفسي، يعني انسى نفسي في الفرجة من غير ما اتحرك، من غير ما اخد خطوة، بس اعيش حياتي بتفرج. ده رأيي، انه ده يعني دي الحاجة اللي مش لطيفة، دي مش الحاجة الحلوة. لكن طبعا الفرجة مش وحشة، الفرجة جميلة وحلوة وبتساعدنا كتير نكتشف حاجات مختلفة، لكن ما تبقاش دي الحاجة الوحيدة اللي بعملها، ما تبقاش دي حياتي، ما تبقاش دي الحاجة الحياتي بتلف عليها. كمان مجدة بتقول يا ريت تقرا التعليقات. انا بعتذر جدا جدا يا مجدة على التأخير، حقك علي، انا اسف، بس يعني ما خدتش بالي منها، فانا بعتذر لك جدا جدا. لكن طبعا يعني انا رأيك يفرق معايا، وحقيقي مفتقدك قوي قوي قوي قوي الاسبوعين ثلاثة اللي فاتوا، يعني كنت مختفية كده ومفتقدك جدا جدا، ومفتقد تعليقاتك ومشاركتك معانا في الحلقة. كمان مجدة بتشاركنا بتقول لنا انه التجربة مش متاحة للكل، او مش متاحة لكل الناس. انا اتفق معاكي واختلف معاكي. هي في حاجات مش متاحة للكل، انا متفق معاكي جدا جدا جدا انه مش كل التجارب متاحة لكل الناس، بس مختلف انه اوقات انا اللي بعمل، او ليه رأي مختلف يعني، انه اوقات انا اللي بعمل التجربة، اوقات انا اللي بصنع التجربة، مش هستنى التجربة تجيلي، مش هستنى التجربة تبقى متاحة لي، لكن انا اللي هعملها، انا اللي هصنعها، انا اللي هاخد الخطوة ناحية انه التجربة تتعامل. مجدة كمان بتشاركنا انه احب اتفرج ولو اتيحت الفرصة اجرب، يعني انا معاكي جدا جدا وشجعك جدا على ده، انا كمان احب ده قوي قوي قوي، بس يعني للامانة هفضل برضو يعني ايه متمسك برأيي شوية حبتين تلاتة، انه التجربة اوقات كتير احنا اللي بنعملها، اوقات كتير احنا اللي لازم نصنع التجربة مش بس نستناها. مجدة كمان بتجاوبنا على الأسئلة، يا سلام يا مجدة، يعني أنا حقيقي حقيقي حقيقي بجد بجد من كل قلبي من كل قلبي مفتقد جدا، ومفتقد جدا تعليقاتك يعني، فيعني مبسوط جدا جدا جدا إن أنت رجعتي تبقي موجودة معايا تاني في الحلقة دي، حاجة من الحاجات الجميلة ومفرحاني للأمانة قوي قوي قوي. مجدة بتشاركنا بتقول لنا إنه أعمل مشاوير مهمة بس مأجلاها عشان الحر. بصراحة يعني عندك حق في دي، يعني أنا معاك في موضوع الحر ده، موضوع الحر ده صعب قوي قوي قوي قوي، لأنه يعني الشمس والدنيا برا صعبة، لسه جاي من شويه، فموضوع صعب قوي، حر جدا يعني. وزرار رقم 8 بيجيب لك رساله جميله، بيقول لك يمكن اقرب خطوه للحلم هي خطوه البدايه، فنحن ناخد خطوه، بس طبعا ممكن بعد الشمس ما تروح عادي جدا. احب اقعد مع بعض الاصحاب اللي برتاح معاهم، دي حاجه حلوه قوي قوي، واشجعك جدا انك تبعت لهم وتشاركيهم بده، الناس دي يعني او صحابك او اصدقائك دول، لانه دي حاجه من الحاجات على ما اعتقد ان هي هتفرحهم وتبسطهم. والرساله بتاعت الزرار رقم 6، في ناس وجودها لوحدها بيخلي الحياه اخف واجمل بكتير، وجودهم بيفرق معانا جدا جدا. اختفيت عشان بحب اللي يقرا التعليقات بسرعه، انا بعتذر جدا جدا مره تاني، ويعني هركز في موضوع التعليقات وهرد بسرعه جدا، وبعتذر على التاخير، وسوري جدا جدا جدا يا ماجده انه دي حاجه ضايقتك يعني، فاسف جدا انه يعني التاخير ده ضايقك، فسوري جدا قوي على ده. طيب تعالوا نرجع تاني لموضوع حلقتنا ونكمل فيه، ويمكن الحته اللي هنتكلم فيها الجايه دي يعني حته من الحاجات المهمه قوي قوي قوي قوي قوي، وعلى ما اعتقد انه ناس مننا كتير بتقع فيها، وانه التوثيق بقى اهم من اللحظه. ويعني دي بقت حاجه، انا التوثيق عندي بقى اهم من ان اعيش اللحظه، ان اوثق واخد صوره اهم بكتير من اني اعيش اللحظه. فاول رد فعل بقى الموبايل، في حاجات كتير جدا اول ما تحصل ايدينا بتروح للموبايل تلقائي، يعني ما بنفكرش انه اول ما بيحصل بصحى من النوم بمسك الموبايل، قبل ما استمتع بمسك الموبايل، قبل ما نعمل اي حاجه بنمسك الموبايل، فمنظر حلو تلاقي نفسك مسكت موبايل عشان تصوره، اكله حلوه تصوره قبل ما تاكل، حفله تصورها، سفريه مفاجاه، فبقينا عايشين حياتنا في ان احنا بنصور اكتر ما بنعيش، بنوثق اللحظه اكتر ما بنعيشها. اوقات بنبقى مشغولين بالتوثيق اللحظه اكتر من الاستمتاع باللحظة، واحنا بنصور بيفوتنا جزء كبير قوي قوي قوي من المتعة بتاعت اللحظة، من الحاجة اللي بعملها. فانا بصور انا بيفوتني كتير قوي، وانا يعني بعمل الحاجة، فبقت الموضوع بقى صعب، لانه انا مش بستمتع، انا التوثيق بقى عندي مهم، مش لانه التصوير غلط، لكن لان تركزنا بقى في التسجيل، تسجيلنا بقى في التصوير. فدي حاجة من الحاجات اللي بقت بنقع فيه كتير قوي. فحفلة كاملة أنا بتفرج عليها من ورا الموبايل، فأنا ماسك موبايلي وعمال بصور بصور بصور، ماتش بصوره أكتر ما بشجع غروب وقت أقعد فيه أتأمل، عادي طلع موبايلي وأصور علشان أوثق اللحظة دي. بقينا نفكر في المشاركة قبل المعايشة. يعني إيه؟ يعني اوقات يعني دلوقتي السؤال ما بقاش انا مبسوط، السؤال بقى هنزلها ازاي، الصوره دي تنفع ستوري، الفيديو ده ينفع يتنشر، اكتب عليها ايه، طب لو انا لو نزلت السوري بقى الصوره بقى دي ولا الفيديو ده، الناس بقى هتعمل لي شير وكومنتات ولايكات ومش عارف ايه وبتاع. فبقينا بنفكر في المشاركه قبل المعايشه، فمنفكرش ان انا استمتع باللحظة على قد ما افكر بقى ده هنزله ازاي على السوشيال ميديا، الصورة دي هتعمل ايه، الصورة دي هتعجب الناس ومش هتعجب الناس، الفيديو ده هيعجب الناس ولا لأ. فبقينا عايشين في القوقعة دي، وخلي بالك انه في لحظات قيمتها ان هي ما تتصورش، يعني مش كل حاجة محتاجة كاميرا، في لحظات جمالها انك تفضل بينك وما بين اصحابها، يعني عايش مثلا وقت جميل مع حد بتحبه، مع اصحاب مش عارف، انت بتقضي وقت معاهم، انت مستمتع معاهم، مش لازم تصور، مش لازم تاخد فيديو، مش لازم تاخد، ده المتعه. المتعه مش في انه انزل على السوشيال ميديا، المتعه في انه اعيش اللحظه وجمال اللحظه اللي انا فيها، قعده حلوه، ضحكه جميله، كلمه مؤثره، لحظه سلام كده وهدوء، وحاجه حلوه انا بعيشها. وخلي بالك ان الذاكره غير المعرض، يعني اوقات ايه، احنا اوقات بنحافظ على الصور لكن بننسى الذاكره نفسها، بننسى الذكرى نفسها. فاوقات كتير قوي قوي قوي احنا بنحافظ على الصور وبننسى الذكرى نفسها، بننسى الحاجة اللي نعيشها، بننسى اللي احنا عشناه. تبقى الصورة كتير قوي، الصور كتير جدا وفيديوهات كتير جدا، لكن تفاصيل قليلة جدا جدا جدا اللي بنبقى فاكرينها. وخلي بالك انه مش كل اللحظات بتتحسن من ورا الشاشة، وركز قوي قوي قوي في دي، مش كل اللحظات بتتحس من ورا الشاشة. في فرق كبير ما بين انك تشوف اللحظة وانك تبقى حاضر فيها، فرق كبير جدا. وخلي بالك يا اما همسك الموبايل طول الحفلة، يا اما شخص بيصور الرحلة كلها، وحد بيصور الاكل برضو. فخلي بالك انه انت من ورا الشاشة مش هتستمتع باللحظة، من ورا الشاشة مش هتبقى مبسوط باللحظة، مش دي المتعة، مش ده الاستمتاع. ويمكن السؤال صعب لو حد شاف الصورة، يعني سؤال صعب شويتين، وأوقات كتير بنسأله لنفسنا. لو حد هيشوف الصورة هتتصورها برضو؟ ونفسي أسأل السؤال ده لكل حد بيسمعني وبيتفرج عليا دلوقتي. لو محدش هيشوف الصورة هتتصورها برضو؟ لو محدش هيعمل لك لايك عليها برضو هتتصورها؟ حب أسمع رأيكم قوي قوي قوي على السؤال ده، وجاوب نفسك، يعني اسأل نفسك وجاوب نفسك كده. لو محدش هيشوف الصورة هتصورها؟ لو مفيش ستوري، لو مفيش لايكات، لو مفيش مشاركة، هتفضل اللحظة بنفس قيمتها ولا اللحظة هتقل؟ يعني لو انت نزلت صورة ما وشاركت الناس بحاجة عملتها والناس ما عملتش لايك ولا شير ولا كل الحاجات دي، هل برضو هتفضل مستمتع باللحظة ولا متعة الحاجة هتقل؟ يمكن أجمل اللحظات مش موجودة في المعرض. لما نفتكر أحلى لحظات حياتنا غالبا كتير مش بنلاقيها وسط الصور. موقف مع شخص بنحبه، وكلمة غيرت حاجة جوانا، لحظة فرحة، مفاجأة، موقف بسيط، مش هتلاقيها في وسط الصور. لكن دي حاجة احنا عشناها بنلاقيها جوانا. التصوير بيحفظ اللحظة، لكن الحضور هو اللي بيخلينا نعيش اللي جوانا، بيعيش اللحظة نفسها مش بس الصورة، لكن بيخلينا نعيش اللحظة نفسها. يمكن يبقى عندك آلاف الصور لكن ما فيش ذكرى قوية، يمكن يبقى عندك ولا صورة، يمكن يبقى في صورة مثلا واحدة بس عندك ذكريات كبيرة وقوية جدا جدا جدا تكون بتعيشها. وفكر كده معايا، عايزك تفكر معايا، ايه آخر لحظة استمتعت بيها فعلا من غير ما تمسك الموبايل؟ ماشي، يعني تعالوا كده نتشارك مع بعض، ايه اخر لحظة انت استمتعت بيها من غير ما تمسك الموبايل؟ مش اخر صورة، مش اخر فيديو، اخر لحظة انت فعلا عشتها استمتعت بيها، قضيت فيها وقت مستمتع كده وانت مبسوط وفاكرها ومحفورة جواك. امتى اخر مرة استمتعت بحاجة من غير ما تفكر تنزلها اصلا؟ استمتعت بالحاجة من غير ما اصورها وانزلها. بس خلينا نكون منصفين، تمام؟ السوشيال ميديا نفسها مش هي المشكلة، عشان نبقى والفرجة مش هي المشكلة، مش دي الأزمة. وفيها معرفة، وفيها حاجات بنعرفها، وفيها حاجات بنفهمها، وفيها فرص كتير. ويمكن السؤال مش الشاشة وحشة ولا لا، السؤال امتى الشاشة بتبقى وسيلة وامتى تبقى بديلة للحياة. ودي حاجة مهمة قوي قوي، اسأل نفسك فيها كده، امتى الشاشة وانا اللي انا عايشه؟ الشاشة وسيلة بتفرج بيها، زي ما ماجدة كانت بتشاركنا كده، انه نافذة على العالم، هي شباك بتفرج عليها عن العالم التاني وعن الناس اللي حواليا، ولا هي الحياة، هي بديلة الحياة، هي دي الحاجة اللي انا بعيش فيها. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا مع بعض.

0: برود تو سما، لون ايامك.
1: ورجعنا مره تاني وفي اخر وقت لينا في حلقتنا، يعني تقريبا دي ممكن يكون اخر وقت لينا في حلقتنا. وعندي سؤال مهم قوي، هو مين بيسوق مين؟ يعني مين بيسوق مين؟ يا ماجدة العفو جدا، شكرا قوي قوي ليكي والعفو، وشكرا على مشاركتك الجميلة، غالية قوي قوي قوي، وشكرا جدا جدا جدا ليكي على مشاركتك الغالية معايا في الحلقة. وتعالوا نسأل السؤال المهم اللي في آخر حلقتنا، مين بيسوق مين؟ كلنا بنقول نفس الجملة لما حد يسألنا كده، انت بتقضي وقت دي على الموبايل، غالبا الإجابة من غير ما نحس، ودي يعني كلمة محتاجين نقف عندها شوية. انت بتقضي وقت قد ايه على الموبايل؟ غالبا بنسرح قوي قوي قوي في ان احنا واحنا على الموبايل. ليه؟ دخلت ابعت رسالة لقيت نفسي بتفرج، دخلت اشوف حاجة نسيت اصلا انا كنت داخل ليه. وكتير قوي قوي قوي بنجاوب الاجابات دي، يعني اجابات انه هو انا داخل اعمل ايه، هو انا داخل اقول ايه، اعمل اشوف ايه. فدي حاجة من الحاجات اللي بتقتلنا وبتقتل يومنا. وخلي بالك ان بداية الحاجة ونهاية الحاجة ونهاية الحاجة تاني، يعني كتير مننا بيفتح الموبايل لغرض معين لكن بينتهي في مكان تاني خالص بقى. يعني ايه؟ فده هشوف رسالة، مكالمة، بقيت بتفرج على فيديو، بقيت بشوف اشعارات، وبعدين رحلة طويلة بقى في التقريب، سكرول سكرول سكرول كده، فانت قاعد ايه، خلاص نسيت نفسك. ففي اوقات احنا بنخش الموبايل او بنمسك موبايل لحاجة والموضوع ينتهي بحاجة تانية خالص بقى، حاجة ملهاش اي علاقة باللي انت كنت داخل ليه. ودي كارثة، لانه احنا الموضوع ما بناخدش بالنا، فبيقتل يومنا يعني. بس مهم قوي قوي قوي اسأل نفسك السؤال ده تاني، مين بيسوق؟ مين بيسوق حياتك؟ مين بيسوق قاعد على الدريكسيون؟ مين بيقولك انت بتعمل ايه؟ ومين بيحركك؟ ده مهم قوي قوي. الانتباه بقى اغلى حاجة. زمان الشركات كانت بتبيع منتجات، دلوقتي بقت اكبر منافسة على انتباهك مش على انها تبيع. كل تطبيق عاوز دقيقة زيادة، وكل فيديو عايز الفيديو اللي بعده. فبقى الانتباه، انتباهك ده انك تركز في الحاجة دي، بقت حاجة غالية قوي قوي قوي قوي. فاشعارات، فيديو قصير، اقتراحات مستمرة، محتوى بلا نهاية، انتباهك. كل واحد عايز دقيقة منك، اتفرج اتفرج اتفرج اتفرج. فبقى الانتباه بقى حاجة غالية جدا جدا جدا جدا. فانت محتاج تركز كويس قوي قوي في الموضوع ده، ما تبقاش بتتسحل وراء الحاجة وانت مش عارف ايه اللي بيحصل. واوقات بنمسك الموبايل من غير سبب، مش عارف كم حد بيعمل الموضوع ده او بيقع في الفخ ده، نمسك الموبايل من غير اي اسباب. يعني ايه؟ يمكن اغرب حاجة حالما نبقاش محتاجين اصلا نمسكه، بس ايدينا بتروح الموبايل تلقائي، بقى كأنه عادة، بقينا متعودين. وانت قاعد كده تمسك الموبايل ايه على طول، يعني ايه على طول تمسك الموبايل، انت مش عارف انت ماسكه ليه، بس انا مسكته، فاهمني؟ واحنا زهقانين، واحنا مستنيين، واحنا متوترين، واحنا ساكتين، واحنا نايمين. يعني في ناس بتمسك الموبايل واحنا نايمين عادي، يعني ايه، واحنا داخلين ننام بنمسك الموبايل عادي. فدي حاجة من الحاجات برضو الغريبة جدا جدا جدا اللي بتكون بتحصل. فان احنا بقى الموبايل على طول على طول على طول بقى في ايدينا بشكل غير عادي، بشكل غير طبيعي. ويمكن السؤال هنا، هل انت اخترت الفيديو ده اصلا؟ يعني وانت بتفرج على فيديو، هل انت اخترت بقى الفيديو ده؟ يعني انت بتمسك موبايل وتفرج على فيديو، هل انت اخترت الفيديو ده؟ يعني سؤال غريب شوية، بس لكن مهم، يعني مهم تسأله ومهم تلاقي له اجابة. يعني كم فيديو شفته النهاردة لانك اخترت تتفرج عليه، مش لانه جه قدامك، مش لانه فيديو ايه وانت بتقلب جه فقلت اتفرج. وكم فيديو ظهر قدامك وخلاص وانت اتفرجت عادي، يعني فيديو جاب فيديو، ريل جاب ريل، اقتراح جاب اقتراح. ودلوقتي في الابلكيشنز بقت ايه، الفيديو يخلص يجيب لك الفيديو اللي بعده على طول، الفيديو يخلص يجيب لك الفيديو اللي بعده على طول، فهكذا. فما انت ما بتفصلش، ما بيدكش فرصة. فكم فيديو انت اخترته وكم فيديو انت اتفرجت عليه لانك اتفرجت عليه، لانه ده اللي موجود، لانه ده اللي جه قدامي، لانه دي الحاجه. وخلي بالك في فرق كبير قوي محتاجين نفرق ما بينه، فرق ما بين الاستخدام وما بين العاده. اني استخدم الحاجه واني اعملها من غير ما افكر حاجه تانية خالص. ويمكن ده الفرق ما بين العاده والاستخدام. الاستخدام انا بستخدم الحاجه بكل وعي، بكامل وعي، انا عارف انا ماسك الموبايل ليه، عارف انا داخل بتفرج على ايه، داخل اشوف ايه، داخل اعمل ايه. وانه العاده هي ان انا بعمل حاجه من غير ما افكر بشكل تلقائي جدا. تلاقي نفسك قمت من النوم فتحت عينك ماسك الموبايل، اي طب انت ماسك الموبايل ليه؟ هو اتعودت، عاده. افتح التطبيق لغرض معين، حاجه، واقفل واخلص حاجه، والتانيه افتح واتوه، او افتح اقعد اقلب في اي حاجه، افتح موبايل اقعد اقلب واشوف اي حاجه، بعد كده ارجع وانا كنت بعمل ايه، وانا كنت داخل اصلا ليه، ماسك الموبايل ليه، انا وانا بعمل ايه. ففرق كبير قوي قوي ما بين الاثنين، ما بين الاستخدام والعاده، فرق كبير جدا جدا جدا. وعندي اختبار بسيط كده، اسال نفسك السؤال ده. لو الموبايل اختفى النهارده لمده ساعتين هتحس بايه؟ ايه الحاجة اللي هتحس بيها لو الموبايل اختفى لمدة ساعتين خالص مش معاك؟ تحس انك مرتاح، ولا هتحس بملل، ولا بتوتر، ولا بفراغ؟ واجابتك هتقول حاجات كتير قوي. وجاوب نفسك، يعني مش لازم تجاوبني، بس جاوب نفسك، وشجعك انك تجاوب، لانه هيفرق معاك جدا جدا جدا في الحاجة اللي انت هتبقى واقف قدامها. واوقات المشكلة مش في الوقت، ممكن واحد يقضي ساعة وتكون مفيدة، بياخد كورس، بيتفرج على حاجة مفيدة، واحد يقضي 10 دقايق ويحس انه مشتت لانه بيتفرج على حاجات مش عارف هو بيتفرج على ايه. والسؤال الحقيقي، الموبايل واخد انتباهك قد ايه؟ السوشيال ميديا بتسحلك قد ايه؟ قاعد مع الاسرة ولا شغل ولا مذاكرة ولا صالة ولا خروج، انت بتعمل ايه؟ يعني ايه اللي واخد انتباهك قوي؟ الموبايل والسوشيال ميديا واخد انتباهك بكام في المية؟ وخلي بالك ان الحرية مش انك تمسك موبايل وقت ما تحب، الحرية انك تعرف تسيبه وقت ما تحب، مش انك تمسكه وقت ما تحب، لكن تسيبه وقت ما تحب، شعار يرن وتكمل اللي بتعمله عادي، دقيقة فراغ، ما تفتحش تطبيق تلقائي. ومن رأيي دي الحرية الحقيقية، مش الحرية اللي بنوهم بيها نفسنا انه انا بمسك موبايل وقت ما انا عايز بسيبه وقت ما انا عايز. لا، ده الحرية الحقيقية انك تقدر تتحكم في نفسك، تتحكم في رغباتك. والسؤال اللي يفرق، لو بصيت على استخدام السوشيال ميديا اخر اسبوع، مين كان بياخد القرارات اكتر، انت ولا الخوارزميات؟ يعني انت اللي بتتفرج على الفيديوهات اللي انت عايز تتفرج عليها فبتخش تدور عليها، ولا اللي هم بيطلعوا لك في الفيديو اللي بيجي قدامك بتتفرج عليه وبتشوف كده وخلاص وبتكمل وخلاص؟ وده سؤال مهم قوي قوي محتاج تسأله لنفسك. السؤال مش كام ساعة قضيته على السوشيال ميديا، السؤال مين ماسك الدريكسيون، مين بيسوق، مين مكمل. وبعد يعني الرحلة دي كلها، من أول الفرجة لمتابعة حياة الناس، للمشاهدة بدون تجربة، للتوثيق بدل المعايشة، يمكن السؤال اللي نستحق ناخده معانا النهاردة بسيط جدا، من غير ما تصورها، ومن غير ما تشاركها، ومن غير ما تبص عليها، ومن غير ما تديها لحظة. السؤال الشخصي، الحرية، وافتكر ده كويس قوي قوي قوي قوي قوي، ان الحرية مش انك تمسك موبايل وقت ما تحب، الحرية انك تعرف تسيبه وقت ما تحب، لانها مش ضد السوشيال ميديا، لكنها بتكتشف العلاقة الحقيقية بين الانسان والشاشة. بعد الرحلة دي كلها، الحلقة من اولها كنا بنتكلم عننا كلنا، وانا اولكم، من اول حلقه بنتكلم، انا اول واحد بتكلم عن نفسي، لكن دلوقتي السؤال الحقيقي بقى شخصي، سؤال شخصي، مش عن ناس، مش عن السوشيال ميديا، مش عن جيل، عنك انت. من غير ما تحاسب نفسك ومن غير ما تلوم نفسك، بس افتكر انه ايه اكتر حاجه اخدت وقتك، ايه اكتر حاجه شغلت انتباهك، ايه اكتر حاجه عشتها فعلا، ايه اكتر حاجه انت عشتها. افتكر احلى لحظه، فكر في لحظة حلوة عشتها مؤخرا، ضحكة، خروجة، قعدة، نجاح، مكالمة حلوة، يعني موقف صغير عشته. ولما تفتكر اللحظة دي، ايه اللي افتكرته اكتر، الصورة ولا الاحساس؟ غالبا اللي بيعيش جوانا مش الصورة، لكن اللي بيعيش جوانا هو الاحساس. الحياة بتتجمع من لحظات صغيره. معظم الذكريات المهمه في حياتنا ما كانش في احداث كبيره، لكن كانت في حاجات صغيره، كانت في كلمه، موقف، في حضن، في ضحكه، في قعده طويله، قعده صغيره، رن التليفون، رساله صغيره جات لك. الحياه بتتجمع من لحظات صغيره. يمكن محتاجين نرجع نبقى حاضرين شويه، مش نقلل تصوير ومش نقلل تكنولوجيا، لكن نحضر اكتر. لما نفرح يعني لما نفرح نفرح، ولما نتكلم نتكلم فعلا، ولما نخرج نخرج، ولما نعيش لحظة نعيشها فعلا، مش نعيشها من ورا الشاشة، مش نصورها، مش السوشيال ميديا تفضل سحلانة. والسؤال اللي هناخده معانا النهاردة ونفسي أسيبه مع كل حد فينا، ويمكن أهم سؤال في الحلقة كلها، هو أبسط سؤال فيها: إمتى آخر مرة عشت لحظة كاملة من غير ما تصورها، من غير ما تنزلها، من غير ما تفتكر مين هيشوفها، من غير ما تبقى بتفكر في اللايكات، لكن عشتها؟ ده سؤالي اللي عايز أسيبه معاك النهاردة. يمكن أجمل لحظات حياتنا هي اللحظات اللي مفيش ليها صورة أصلا. النهاردة اتكلمنا عن الفرجة وعن متابعة الناس وعن المتابعة اللي بقت المتعة اللي بقت مشاهدة، وعن التوثيق وعن علاقتنا بالشاشة، لكن في النهاية الحلقة عمرها ما كانت عن الموبايل، كانت عن الحياة. عارف ايه الغريب؟ ان احنا بنقضي وقت كبير بنتفرج عن حياة ناس تانية، مع ان الحياة الوحيدة اللي نقدر نعيشها فعلا هي حياتنا احنا. فلو سؤال واحد حابب اسيبه معاك النهاردة: امتى اخر مرة عشت لحظة كاملة من غير ما تصورها، من غير ما تشاركها، من غير ما تستعرض عليها او تستعرضها، بس عشتها وخلاص. شكرا قوي قوي قوي ليكم النهاردة، واستمتعت جدا جدا جدا معاكم في حلقة النهاردة من صباح سما، ونشوفكم في حلقة جديدة وصباح جديد مع صباح سما.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعلى قلبه رسالة شخصية ليكي. في سفر عاموس أصحاح 1 والآية رقم 13 بيقول الكتاب: هكذا قال الرب: من أجل ذنوب بني عمون الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم شقوا حوامل جلعاد لكي يوسعوا تخومهم. الحقيقة بني عمون أو العمونيين دول هم من نسل لوط لما زنت بناته معاه، لكن زي ما بني عمون شعب تاريخي لكن كانوا بيقاوموا شعب ربنا، وهكذا أيضا يا أحبائي إبليس بيستخدم نفس التكتيك نفس المنهجية علشان يقاوم شعب الله، عشان يقاوم حضرتك ويقاوم حضرتك. في الآية اللي قرناها الرب بيقول إن أنا مش هصفح عن شعب بني عمون، من أجل ذنوب بني عمون الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه. ليه يا رب بيقول كده؟ لأنهم شقوا حوامل جلعاد لكي يوسعوا تقومهم. تخيلوا إنه العمونيين دول راحوا على مكان اسمه جلعاد وشقوا بطون الحوامل. صعب جدا صعب جدا جدا اللي بيحصل ده. تخيل المشهد ده بقساوته، ده اللي عملوا بني عمون. كانوا مش عايزين انه يبقى فيه أجنة بتخرج للحياة. وخليني اقولك انه ده نفس التكتيك او نفس الاسلوب اللي ابليس بيستخدمه معاك، نفس الطريقة اللي عدو الخير بيستخدمها مرات كتيرة معايا ومعاك ومعاكي، انه عاوز يجهد حياتنا، يجهد دعوة الله في حياتنا، يجهد المقاصد الإلهية في حياتنا. كل عمل إلهي ممكن يكون ربنا مكلمك عنه إبليس عاوز يجهده، كل دعوة ربنا حطها على قلبك، كل أمر ربنا مكلمك عنه أنك تعمله، عدو الخير عاوز يجهد هذا العمل. فممكن تكون زوجة دلوقتي بتسمعني، أنت شعرة أن الرب متقل على قلبك كده أنك تصلي لأجل زوجك أو تصلي لأجل ابنك، بقالك سنين بتعملي كده سنين بتعملي كده، لكن شعر أنه الوقت الأخير وكأنه فقدتي الأحشاء دي، فقدتي صلاتك، فقدتي رغبتك في الاستمرارية. ده إجهاد، دي حرب الإجهاد. إبليس عاوز يجهد صلاتك ويجهد مسيرة صلاتك. ممكن تكون في أمور استقبلتها من الرب في يوم من الأيام وربنا قال لك أنا عايزك تمشي المشوار ده، عايزك تكمل، عايزك تخدمني بالشكل الفلاني، لكن يجي إبليس بالنوع ده من الحروب وعاوز يعمل إجهاد. يعني إيه إجهاد؟ يعني عمل الله لا يكتمل، عمل الرب لا يكتمل. بس الحقيقة لما بنعرف فكر الكتاب بندرك إنه الرب حفظنا ومكملنا. خليني أقرأ معاك آية في رسالة تسالونيك الأولى أصحاح 5 والعدد 23، بيقول الكتاب: وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. الآية دي بتعلمني إنه الرب اللي بيتقال عنه هنا إله السلام نفسه يقدسني بالتمام ويحفظ روحي ونفسي وجسدي كاملة بلا لوم عند مجيء يسوع المسيح أو إلى مجيء يسوع المسيح. فالرب بدأ والرب هيكمل. عشان كده علي دور النهاردة أني أجي على كل حرب إجهاض وأقول له: يا رب أؤمن أنه كل مقاومة من عدو الخير على حياتي لا تقوم ولا تكون، كل مقاومة ضد دعوتي، كل مقاومة ضد خدمتي، كل مقاومة ضد استرداد زوجي أنه يرجع لك، كل مقاومة ضد استرداد ولادي وبناتي إن هم يرجعوا لك، أنا جاي النهاردة وبعلن إنك إله السلام، إنك هتكمل إلى النهاية. الرسول بولس يقول أيضا في فيلبي أصحاح 1 والآية رقم 6 يقول كده: واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. الحمل لابد أن يكتمل. تخيل سيدة حامل وحصل بعد الشر إجهاض، البيبي بيموت، ودي الحرب اللي عاوز يعملها عدو الخير. لكن بولس بيقول في فيلبي إنه اللي ابتدى عمل صالح اللي هو الرب هيكمل. عشان كده أنا نفسي النهاردة أشجعك، اعلن إيمانك في الرب، اعلن ثقتك في الرب، وقول له: يا رب أؤمن بيك، يا رب أنا بصدق فيك إنك بدأت معايا عمل صالح،
إنك بدأت في حياتي عمل صالح. أنت اللي حطيت على قلبي الأمور دي، أنت اللي وضعت في داخلي هذا التثقل، أنت اللي شجعتني على كده. ويمكن العدو بيقاوم، يمكن العدو بيحارب، لكني أؤمن اليوم وأضع ثقتي فيك إنك بدأت وهتكمل. يا رب أنا بشكرك من كل القلب يا رب، وبصلي ليا والكل أخ والكل أخت النهاردة يا رب، يا رب يكتمل عملك من فضلك يا رب، يكتمل عملك. كل مقاومة علينا تقع، كل مقاومة تقف، كل حروب بالإجهاض تقف يا رب، كل حروب بني عمون بشق البطون وشق الحوامل تقف، كل حروب العدو إنه يفسد عملك ويعطل عملك يا رب تقف النهاردة. أصلي إنه كل أمورك في حياتنا تكتمل يا رب، لا تعطيل على أمورك، لا تعطيل على معاملات النعمة في حياتنا، لكن أثق إنك بدأت معانا وهتكمل إلى يوم يسوع المسيح. شكرا يا رب من كل القلب لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. أفتكر كل حد فينا عنده تحدي، ومرات بنقف قدام التحدي عندنا إحساس كده إنه حركتنا مشلولة، غالبا نتيجة إنه أنا حاسس إن التحدي أكبر مني، أو إن أنا مش بس بواجه تحدي، أنا بواجه عدو والعدو ده شكله أقوى مني، أو بحس بضآلة إمكانياتي وده بيشل حركتي بالكامل. الكتاب بيتكلم في صموئيل الأول في الإصحاح 13 و14 عن قصة فيها يوناثان وشاول اتحاوطوا من العدو من الأربع جوانب، والعدو اللي محاصرهم كانت حركتهم مشلولة. اللي حصل أنه يوناثان عمل حاجة غريبة قوي. في الإصحاح 14 بيقول كده أنه يوناثان خد حامل السلاح بتاعه، هما الاثنين بس. تعالوا نقرأ مع بعض قال إيه. فقال يوناثان للغلام حامل سلاحه: تعال نعبر لعل الله يعمل معنا، لأنه ليس للرب مانع أن يخلص بالكثير أو بالقليل. وفي ترجمة تانية كده بيقول أنه فهو قادر على الانتصار في الحالتين، فلعل الله يكون معنا فنهزمهم. يعني معرفش جاب ده منين، بس الراجل ده كان في حاجة مختلفة. الراجل ده كان قادر يفهم إزاي ربنا بيعرف يتصرف، كان قادر يفهم أنه في المشهد وهو في المعركة هو مش لوحده، هو عارف أنه ينفع يبص على إله أقوى منه، وكمان مش بس هو عارف أن ربنا موجود في المشهد، هو كمان فاهم أن ربنا ينفع يتصرف حتى لو أنا إمكانياتي محدودة. عمل حاجة غريبة، خد خطوة إيمان وقال له تعالى نطلع، وفعلا طلعوا. ولما طلعوا، تعرف تقرأ الكلام ده في إصحاح 14، هقرأ بس آيات محدودة جدا. لما طلعوا بدأوا يحاربوا، بدأوا يقتلوا كم حد من العدو، والكتاب بعد كده بيقول حاجتين غراب هما ما تدخلوش فيها، بس الله هو اللي عملها. وكان ارتعاد في المحلة في الحقل وفي جميع الشعب. جه منين الارتعاد ده؟ من شخصين؟ شخصين يعملوا ارتعاد في المشهد؟ ما افتكرش. مش بس كده، لكن بعد الارتعاد ده رجفت الأرض فكان ارتعاد عظيم. بعد الخوف اللي كان عندهم زاد وغطى على كده كمان انه حصل زلزال. هربوا، خافوا، فده شجع اكتر يوناثان وحامل السلاح والشعب كله، شعب اسرائيل، انه يطلع ويحارب العدو ويغلبه. بس عارفين في الاخر الكتاب بيقول ايه في ايه 23؟ فخلص الرب اسرائيل في ذلك اليوم. فخلص الرب اسرائيل في ذلك اليوم. بالبلدي كده، اللي نجح في اليوم ده انه يساعدني ما كانش ان

رب أنا بشكرك، أنا بشكرك لأنك بتكون معايا في المشهد دايما. أنا بشكرك لأني مش بكون بحارب لوحدي، لكنك بتكون معايا. الوقت اللي فيه موسى كنت طالب منه أنه يقوم بمسؤولية أنه يخلص شعبك ويطلعها من أرض مصر. قال لك رب أنا إمكانياتي ضعيفة، قال لك رب أنا مش بعرف أتكلم، أنا لساني تقيل. وبالرغم من كده رب إمكانياته المحدودة ما منعتكش رب أنك تعرف تتصرف معاه وتنجح فيه. يوناثان هو بطوله ومتحاوط من عدوه من أربع جوانب، ما منعكش رب عدد قليل أنك تنجح بيه. يا رب أنا بشكرك لأنك معايا، يا رب أنا بشكرك لأنه بتشجعني وتعلمني أن أنت ما عندكش مانع أنك تنجح فيا بحتى إمكانياتي المحدودة، حتى لو التحدي أكبر مني. يا رب علمني أثق فيك، علمني يا رب أكون فاهم أنه إن كان الرب معي فمن عليا. علمني يا رب أتاكل عليك، علمني أثبت عناية عليك وأخد خطوة إيمان، أعمل الدور اللي عليا وأصدق أنك قادر أنك تعمل اللي أنا معرفش أعمله وتنجح وتخلص وتنقذ، بس لأنك معي في المشهد. فاسم يسوع.

أهلا وسهلا بكم في برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أرحب بمستمعينا في هذا الوقت من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، من أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. ورحب أيضا بمتابعينا ومستمعينا على راديو سما، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما حللتم. هنا إذاعة صوت الأمل.

من أبسط الوصايا التي أعطاها لنا السيد الرب يسوع المسيح ونحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى تتلخص في كلمتين: كن كاملا. هذا الأمر بسيط في عدد كلماته، ولكن بالتأكيد ليس بسيطا في تنفيذه. إنها كلمات مباشرة وواضحة جدا: كن كاملا. بالإضافة إلى ذلك، لم يقل الرب يسوع حاول أن تكون كاملا، بل كن كاملا. لم يطلب منا أبدا أن نحاول إطاعة أي من وصاياه، لم يقل أبدا حاول أن تحب أعداءك، بل قال أحب أعداءكم. لما؟ لأنه كان يعلم ما إذا كنا سنعتمد على قدرتنا فأن نكون كاملين فقد نستسلم للإحباط والفشل. إن هذا الأمر مستحيل. لذلك وهنا من حيث تبدأ النعمة، وليس أي نعمة بل إنها النعمة الإلهية، لأن كل متطلبات العهد الجديد تستند على نعمة الله، ولذلك هذه النعمة هي المتاحة لنا من خلال السيد الرب يسوع المسيح التي أعلنت بهذا الأمر بعدة مرات، وسأقوله أيضا: قد تبدأ النعمة الإلهية حيثما تنتهي القدرة البشرية. عندما نستطيع إذن أن نفعل شيئا بقدرتنا الخاصة وحكمتنا الشخصية وفي برنا الذاتي، فنحن إذن لسنا بحاجة إلى نعمة الله. ولكن عندما نصل إلى نهاية أفضل ما في قدراتنا، نكون إذن قد وصلنا إلى بداية النعمة والاتكال الكامل على السيد الرب يسوع المسيح. لذلك قال لنا: تكفيك نعمتي. هل تؤمن اليوم بذلك عزيزي المستمع؟ هل أنت حقا تؤمن أن نعمته هي كافية ووافية لك في هذا اليوم وفي كل يوم؟ هل تؤمن أن نعمته أن تجعلك قادرا على فعل أي شيء يطلبه الرب منك الآن؟ ففي هذه السلسلة الجديدة سنتعلم أن الأمر يكمن في النعمة الإلهية التي تجعلنا قادرين على إطاعة وصايا السيد الرب يسوع المسيح. إنها فقط النعمة التي تمكننا من تنفيذ هذه الوصية، وهي كن كاملاً.

أهلا وسهلا بكم في سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس. نبدأ معكم مع المرنم جيسون إسحاق، تكفيني نعمتك، ابقوا معنا وسنعود إليكم بعد هذه

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: نعم، في جميع تحركاتي محتاج لمسحتك، تكفيني نعمتك لأني بقوتك بتكملني بضعفي وتقويني. نعم، وفي هذا الصباح نبدأ ونقول أن النعمة الإلهية تبدأ حيثما تنتهي القدرة البشرية، أي التسليم الكامل للسيد الرب يسوع المسيح. أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة حول رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس، وخاصة من روميا وإنجيل متى، وذلك من خلال السلسلة الجديدة هذه التي نبدأ بها اليوم حول رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. سنخوض معا من خلال هذه السلسلة الجديدة برحلة روحية لمعرفة المزيد حول موضوع الكمال وتطبيقه ومعنى كونوا كاملين، وهي وصية من أبسط الوصايا في كلماتها التي أعطاها يسوع المسيح للمؤمنين باسمه القدوس، لكنها بالتأكيد ليست سهلة التنفيذ على أرض الواقع. لذلك يوضح لنا الكتاب المقدس أن الكمال والنضج الروحي بينهما ارتباط وثيق جدا، لذلك سنتعرف أكثر على هذا الارتباط وسنكتشفه معا من خلال بعض العناصر الأساسية والهامة جدا في طريق الكمال، لإضافة كل منها لحياتنا الروحية والعملية والكنسية بقوة الروح القدس. ونبدأ اليوم في الجزء الأول من هذه السلسلة ضمن برنامجنا صباحكم خير، بداية حول فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. ماذا تعني هذه الوصية وكيف نعمل بها؟ كي نبدأ أحبائي المستمعين حلقتنا حول هذا الموضوع الهام جداً، دعونا ننظر إلى كلمات السيد الرب يسوع المسيح في موعظته على الجبل. لقد قال في إنجيل متى الإصحاح الخامس والعدد 48، فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. حاول الكثير من الناس شرح كلمة الكمال بطريقة مختلفة عن معناها الحقيقي، ولكن المقياس الذي وضعه لنا السيد الرب يسوع المسيح في الكتاب المقدس يزيل أي شك فيما يتعلق بما يقصده السيد الرب يسوع بأن نكون كاملين كما أن أبانا الذي في السماوات هو كامل. لذلك أحبائي، إذا وضعنا في الاعتبار سياق الكلام في الآيات التي تسبق هذه الآية، فإنه يشير إلى حقيقتين. أولاً وقبل كل شيء، الكمال في هذا الموضوع يعني التعامل بشكل صحيح وصادق، ليس فقط مع بعض الناس بل مع الجميع، أن نتعامل مع الجميع بالصدق وأيضا أن نبارك الآخرين. أيضا ثانيا يقول لنا، يتم تلخيص هذه الفكرة في كلمة واحدة وهي المحبة، ولا يكمن هنا الفصل بين الكمال والمحبة. لذلك دعونا نقرأ أيضا هذه الآيات السابقة التي قالها لنا الرب يسوع المسيح في إنجيل متى الإصحاح الثالث والإصحاح الخامس والعدد 43 حتى العدد 45. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. دعني أسألك هنا عز المستمع بهذه الكلمات البسيطة، هل فعلا اتخذت أو أخذت هذا الأمر على محمل الجد؟ انظر، إن الله كامل في تعامله مع كل إنسان مهما كان، إن كان مع الأشرار ومع الصالحين، هو كامل في كل موقف ومع كل علاقة. لماذا؟ لأنه الله القدوس الكامل. لأنه إذ أحببتم يقول الذين يحبونكم فأي أجر لكم، أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون، أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. هذا ما جاء في إنجيل متى الإصحاح 5:46-48. لذلك عزيزي المستمع، كي ندرك فعلا معنى الكمال الحقيقي، وجدت أن هنالك أمر جدا رائع سيساعدنا نحن كمؤمنين في اسم الرب يسوع المسيح كثيرا. لو فكرنا في مثال مثل الدائرة، إن الدوائر يمكن أن تكون بأي صورة وبأي قطر وحتى بأي مساحة، ولكن مهما كانت الدائرة صغيرة لكنها تبقى دائرة كاملة. لماذا؟ لأنها دائرة في شكلها وفي اسمها. ففي هذه الفكرة أرى أن الله مثال للدائرة العظيمة الكاملة التي تؤثر في كل الكون والذي يحيط به كل الكون، ونحن لا نملك مثل هذه العظمة أو حتى القوة أن نؤثر بها في الكون، لكن كل منا من خلال تواجدنا في أماكننا المحدودة يمكننا أن نكون دائرة كاملة وصغيرة. هنا نؤكد لست فقط بحاجة أن تكون كبيرا كي تكون كاملا، أي لا صلة بالعمر ولا حتى صلة بمدى سنين أيامك مع الرب يسوع المسيح، لكن هنا الحديث خلال تواجدك في هذا الموضوع أو في هذا الحدث أو في هذا المكان، الرب هو الذي يغطيك ويجعلك كاملا من خلال يسوع المسيح الإبن الحبيب. قبل أن نكمل أحبائي وإياكم ونتعمق أكثر في هذا الموضوع وحديثنا حول الكمال، دعونا الآن نستمع إلى هذا الشرح المفصل مع الأخ جورج حداد من خلال عدسة النعمة حول ما معنى كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. دعونا نستمع ونعود.
2: إنه تكون شخص كامل هيدا شيء مستحيل، لأن الكمال لله وحده. هيدا الجملة كنت دايما اسمعها وبعدني لليوم بسمع انه نحنا ناقصين بالمحبة والصدق والطهارة، وبحسب شهادة الرب على سلوكنا نحنا فاشلين وناقصنا كتير. بس كنت دايما اسأل حالي هالسؤال، لو ما منقدر نكون كاملين ليه لكن ان يسوع بمتى 5 كونوا كاملين كما ان اباكم السماوي كامل؟ فصرت شد حالي تتمم وصايا الله وحقق هالهدف، وبكل مرة افشل كنت دير حالي وارجع اسعى عن جديد تابني علاقتي معه عن طريق أعمال الصالحة وحتى تكون بلا لوم قدامه. فصرت عايش يوم طلوع يوم نزول، وقت بتعبت وصلت لمرحلة خففت من قوة هالآية وعملت لها تفسير على ذوقي حتى أرضي ضميري، فحطيت محل كلمة الكمال النضوج، بمعنى أنه الله بدينا نكون مثله ناضجين بمواقف الحياة أو ناضجين بالمعرفة. حتى إجا يوم وعرفني الرب على نعمته وبلش يفرجيني كلمته، مش من عدسة النموس عدسة البر الذاتي، ولكن من عدسة النعمة، وكشف لي حقيقة جديدة عن هالآية رح تسمعها لأول مرة، وأنا أكيدة رح تعمل فرق كبير بحياتك. قال الرسول يوحنا برسالته: والخائف لا تكون محبة الله قد اكتملت فيه. تبهت لشي مهم، أنه محبة الله والكمال التقوا سوا، فبنظر الله وقت تعرف محبته الكاملة تجاهك هيدا هو الكمال لكل شيء. فما في شيء له دخل بشو عم تعمل، كله له دخل بقد عم تصدق وتستقبل هالمحبة اللي حبك هي الله وقت ضحى بابنه كرمالك على الصليب. فالرب بمحبته هالمحبة الكبيرة سكبها فيك بروح القدس، وبهالمحبة صرت قادر بسهولة تحب بقوة محبته وتغفر بقوة غفرانه. أمين. بتقول الآية بكولوسي: وأنتم صرتم كاملين في المسيح. عيدة معي: كاملين في المسيح الذي هو فوق كل قوة وسلطان. هيدا بيعني الله شالك وحطك في المسيح فصرت كامل، فأخطائك ما بنقصوا من كمالك، لأن مش عملك خليك تكون كامل ولكن عمل الله، فهو عم بيشوفك خليقة جديدة في المسيح وعم بيشوف طبيعته الإلهية فيك، وبده منك تشوف حالك بهالصورة. فما بقى تركز على نقص بحياتك، ركز على محبة يسوع لك، ورح تشوف كيف قوة كماله وسلامه عم يكتملوا فيك. قول معي: أنا كامل بالمسيح مثل ما بي اللي بالسما كامل.
1: نعم فعلا، شكرا للأخ جورج حداد على شرح هذه الآية وطرح آيات أخرى أيضا لها صلة بموضوع الكمال وعلى هذا التعليم الروحي. وفعلا من خلال المحبة الإلهية وعمل الروح القدس فينا نحن أصبحنا كاملين في المسيح يسوع الذي هو فوق كل قوة وسلطان، ونقول أنا كامل في المسيح لأن أبي الذي في السماوات هو كامل. وهذا يقودنا أيضا إلى النضج والاكتمال، لذلك يقول إن كلمة الكمال perfect ترتبط بجانبين مترابطين أيضا، واحد منها هو النضج وثانيهما هو الاكتمال. لكي تكون كاملا ومثاليا لابد أن تجمع بين كلتا الصفتين، أي الكمال والنضج. مثال إذا صح التعبير، تفاحة خضراء صغيرة على الفرع، إنها صغيرة مستديرة خضراء وصعبة لكنها كاملة لأنه لا يوجد شيء خاطئ معها. بمعنى آخر إنها ليست مكتملة لأنها لم تصل بعد إلى مرحلة النضج. أو فكر صبي يبلغ من العمر 12 عاما، هو يتمتع بصحة جيدة وكاملة جسديا مثل التفاح فهو كامل، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة النضج، وهنالك اختلاف بين النضج والاكتمال. وقد يكون هنالك رجل بالغ من العمر 40 عاما، هو ناضج لكنه إذا فقد أحد أصابعه فهو ليس مكتملا. ولكن لكي تكون كاملا لابد أن تكون مكتملا وناضجا. من الواضح هنا أن هذا ينطوي على عمل معين. دعونا إذن نلقي هذه النظرة على هذه الآيات التي تعلمنا عن هذه الجوانب من النضج والاكتمال، ونبدأ بما ذكر في رومية 5 والإصحاح 5 العدد 5، حيث يقول لنا الرسول بولس ببعض العبارات الرائعة والتي يصعب أيضا فهمها بالكامل، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. قد نسمع أيضا هذه الآية كثيرا لكن نتساءل عما إذا كنا فعلا نستوعب هذا المعنى. لا يقول بولس إن بعضا من محبة الله قد انسكبت، ولكن يقول محبة الله الكاملة تنسكب في قلوبنا، كما أنه يؤكد أن هذه المحبة لا يتم سكبها فقط بل بفيضان من خلال عمل وقوة الروح القدس المعطى لنا. أؤمن فعلا في هذا الوقت أن كل شخص ممتلئ من الروح القدس يتلقى هذا الامتلاء، هذا الفيض، هذا الانسكاب من محبة الله على حياته بطريقة جديدة ومختلفة، من امتلاء أيضا بالروح القدس، فحب الله قد انسكب في قلوبنا وبفيض وغنى فينا يأتي بنتائج مذهلة ومباركة على حياتنا. مرة أخرى، إن امتلاءنا بالروح القدس فحب الله قد انسكب في قلوبنا وبفيض وامتلاء جديد فينا، وهذا يأتي على حياتنا الروحية العملية الكنسية أيضا بنتائج مذهلة جدا. هذا الحب، الحب العجيب المسكوب فيك هو عزيزي المستمع حب إلهي، تمتع به، حب إلهي مكتمل للأبد. هذا الحب الذي لا ينقص أبدا هو محبة الله الذي أحبنا قبل تأسيس العالم، كامل هو الآن يعمل فيك وبفيض وبغمر من جديد، كما كتب لنا الرسول بولس في رسالة فيليبي آيات مساعدة أيضا في هذا الموضوع قائلا لنا: إذن يا أحبائي كما أطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المسرة. لاحظ عزيزي المستمع في الآيتين كلمتين مهمتين جدا: تمموا والعامل فيكم، وهذان فعلا يسيران معا، فالله يعمل فينا ولابد أن نتمم نحن عمله فينا، إذ لم يعمل هو فينا فلا يوجد أي شيء لنتممه، وإذا لم نتمم هذا أحبائي فلن يعمل الله فينا أكثر. لذلك أن نتمم وأيضا لكي يكون هو العامل فينا. لذلك يقول لكل واحد لنا: لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. أن نتمم هذا الخلاص بأن نكون فعلا هنالك بمخافة الرب وأيضا محبة الرب لنا. لذلك أريد أن نفهم بوضوح هذه النقطة المهمة والمباركة. هنالك حدود يمكن أن نضعها لعمل الله فينا عندما لا نتمم نحن خلاصنا. إذا توقفنا عن تتميم خلاصنا به فلا يوجد سبب لأن يواصل الله عمله هو فينا. أي عندما نأتي ونحن نبتعد عن الله فلا يوجد أي سبب هو يكمل أو يكمل عمله فينا. لذلك نحن قد خرجنا من هذه الدائرة المحمية. لذلك المبادرة تبدأ من الله ليعمل فينا، لكن هنالك أيضا مسؤولة علينا نحن أن نتممها لخلاصنا به كي يعمل ليلا ونهارا فيك وفي وفي كل من يلتجئ ويأتي إلى السيد الرب يسوع المسيح. قبل أن نكمل وإياكم أحباء المتابعين والمستمعين، دعونا نستمع الآن إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرنم صلاح مشمل، ترنيمة يا كمالي. نستمع ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: نعم، بهذه الكلمات الرائعة جدا، يا رفعني لما ظهري يبقى محني وبإيديك تشفي انحنائي، وافضل أحكي عن مرحمك وصلاحك عندي عرشك كل اشتيائي. عودة لكم من جديد أحباء المستمعين والمتابعين، بعد أن استمتعنا وتمتعنا جدا بكلمات هذه الترنيمة مع المرنم صلاح مشمل، ترنيمة يا كمالي. علما أحباء المستمعين أننا نتحدث الآن ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية، وقد بدأنا اليوم في الجزء الأول حول كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. ماذا تعني هذه الوصية وكيف نعمل بها على أرض الواقع؟ نعم، يقول لنا أن يسوع كان كاملا، وأيضا جاء في روميا الإصحاح الثامن والعدد التاسع: إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. هذا فعلا ما جاء في هذه الآية، ونفهم من هذه الكلمات أنه عندما نولد ثانية فحينئذ نستقبل روح الله القدوس، أي طبيعة الله، طبيعة المسيح الإبن يسوع المسيح، طبيعته الحقيقية الفعلية قد ولدت فينا بالولادة الجديدة عندما قبلناه مخلصا على حياتنا. لكن بعد هذا يجب أن نتمم كل ما هو نافع للسيد الرب يسوع المسيح. هذا يؤكد لنا أيضا أن هنالك عمليتين تنشآن فينا من خلال الولادة الجديدة. الأولى إني أؤمن أن كل مؤمن قبل طبيعة المسيح الجديدة، والثانية يجب أن تصير هذه الطبيعة الإلهية جزءا من صفاتنا ونمط شخصياتنا. هذه هي عملية النضج وأيضا الاكتمال. مرة أخرى، هنالك عمليتين تنشآن في كل مؤمن عندما يختبر الولادة الجديدة. أولا أن كل مؤمن يقبل طبيعة المسيح الجديدة، والثانية أن تصبح هذه الطبيعة هي جزءا من صفات وأيضا نمط حياتنا كي نعكس شخصية ومراحم ومحبة يسوع المسيح. لذلك إذن هنا هذه يحدثنا عن عملية النضج والاكتمال. هذا هو اختبار رب يسوع المسيح نفسه، أن هنالك آيات مهمة جدا أيضا ذكرت في رسالة العبرانيين تعلن لنا عن هذا الحق الكتابي في النضج والاكتمال. يقول لنا: مع كونه ابنا قد تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. هذا ما جاء في رسالة العبرانيين الإصحاح الخامس والعددين الثامن والتاسع، إذ يقول لنا أن يسوع يحب أن يكمل. لا يمكن أن يكون يسوع غير كامل، هذا غير مقصود هنا من هذه الآية، لكن طبيعة الرب يسوع الجميلة المباركة لابد أن تكتمل وتعمل في شخصيته. لابد أن يكتمل الإعلان ليقوم هو بعمله الواحد، وهذا بالمثل ما يحدث في كل منا. والكلمة المفتاحية هي هنا الطاعة، أن نتعلم الطاعة، أن نطيع صوت الرب يسوع المسيح كي نصل فعلا إلى عملية النضج والاكتمال. أن نطيع اسم يسوع المسيح، له كل المجد والطاعة، ومن خلالها يمكنك أيضا أن تقول أن المعاناة التي تؤدي إلى الطاعة أو الطاعة التي تؤدي إلى المعاناة، ولكن أساسا لا توجد طريق أخرى غير ذلك. عليك أن تعمل في إطاعة السيد الرب يسوع المسيح كي تبقى أيضا في دائرة الأمان والحفظ في اسم الرب يسوع المسيح. لقد تعلم أيضا يسوع نفسه الطاعة، وهناك طريقة واحدة فقط لتعلم الطاعة. هل تعرف ما هي عزيزي المستمع؟ إنها الطاعة، حتى يسوع كان عليه أن يتعلمها. لم يعصي أبدا، لم يكن أبدا عرضة للعصيان عندما كان صبيا، لكن لا يمكن تعلم الطاعة دون الطاعة نفسها. ماذا يعني؟ هل تقبل ذلك على أنه حق؟ إذا كنت تمر بشيء صعب في حياتك، إن كانت العائلية، المادية، الروحية، النفسية، وخاصة في الوقت الحاضر، فقد تذكر أنك يجب أن تتعلم الطاعة. لا توجد طريقة لتعلم الطاعة إلا بالطاعة، أي أن تطيع كلام ووصايا الرب لحياتك أولا وقبل كل شيء، والشيء نفسه يكون مع الصبر والتحمل. لا توجد طريقة لتعلم الصبر إلا بالصبر. عندما تخوض في تجربة ما ومعينة في حياتك، عليك أن تصبر للمنتهى، وهذا الصبر تتعلمه من خلال الصبر في دائرة الخطر وأيضا دائرة التجربة. فكل شيء يسير بطريقة فعالة بهذه النظرية وهذه الطريقة، أنه يجب أن يعمل أولا في شخصيتك من خلال الطاعة، وأيضا خاصة أن تطيع كلام السيد الرب يسوع المسيح. يقول أيضا أحد الخدام في وعظة: عندما تعرفت على الرب يسوع المسيح، واجهت بعض الحقائق من خلال الكتاب المقدس، ولأول مرة أدركت أنني متأخر كثيرا عن الكثير من الناس فيما يتعلق بالمحبة والمشاركة مع الآخرين وعدم الأنانية. لذلك سألت الرب: يا رب، ماذا يمكنني أن أفعل حيال ذلك؟ أعتقد أن الرب قد أعطاني إجابة بسيطة ودقيقة للغاية، والتي أيضا أرغب في مشاركتها معك الآن، وذلك من يوحنا الأولى الإصحاح الثاني والعدد الخامس. يقول: أما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. بهذا نعرف أننا فيه. مرة أخرى: من حفظ كلمة الرب يسوع المسيح، يقول لنا: فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. لا تستطيع إذن أن تلمس أو تشعر بمحبة الله إذ كنت بعيدا عنه، ولا يوجد هناك طاعة لصوت ولاسم يسوع المسيح، ولا يوجد طاعة لحفظ أو حتى لكلمة ومشورة الرب لك من خلال آيات الكتاب المقدس. أيضا عليك أن تعلن المحبة في المسيح، أن تعلن الطاعة. لماذا؟ لأنك أصبحت محبوبا وابنا مكرما ومقدسا للسيد الرب يسوع المسيح. تعال اليوم وتعلم الطاعة مهما كان الأمر، مهما كان الظرف. عزي المستمع، تعال اليوم واعلن أنك تعلن في هذا اليوم هنالك طاعة فورية لاسم الرب يسوع المسيح، وكل إناء في حياتك مكسور الآن يأتي ويرممه الله الآب. الآن يأتي ويعطيك حياة، ويعطيك بركة فوق بركة، ونعمة فوق نعمة لحياتك. عزيزي المستمع، آمن بهذا الكلام على حياتك، على عائلتك، على مستقبلك، في اسم رب المجد يسوع المسيح. قبل أن نختتم، دعونا أيضا نرنم كلمات هذه الترنيمة مع المرنم أيمن كفروني: كل إناء مكسور متشقق. نرنم هذه الكلمات ومن ثم نعود كي نختتم، وإياكم ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا لترنيمة كل إناء مكسور مع المرنم أيمن كفروني، ونتحدث نحن أحباء المستمعين والمتابعين ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس، وخاصة اليوم قد بدأنا بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية في الجزء الأول حول كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. وذلك أحباء الآن نختتم وإياكم حول هذا الموضوع، وخاصة الآية التي تقول كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. هذه الآية أيضا لها حدان، أولا الدليل على أنك تحب الله هو أن تحفظ كلمة الرب يسوع المسيح، والذي قال الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. لذلك لا تخدع نفسك، لا يمكن أن تكون محبا لله أكثر من إطاعة كلمته. والنقطة التي فيها تعلن عصيانك لكلمة الله هي النقطة ذاتها التي تقف عندها محبتك لله، والبرهان الأكيد على محبتك لله بأنك فعلا تطيع كلمة الرب يسوع المسيح. ثانيا، إن مساحة عمل كلمة الله لتكميلك هي في داخلك، أي تبدأ من القلب. إنها ليست فقط في محبة الله بطاعة كلمته، لكنها أيضا الوسيلة التي يتم بها كمال محبة الله فيك. كلمة المحبة هنا المذكورة في هذه الآية من العهد الجديد هي كلمة أجابي في اليونانية. إنها ليست عاطفة، بل إنها الحقيقة ليست ببساطة مشاعر المحبة، ولكنها بكل وضوح يعمل هنا الحب الأجابي بعمل في شخصيتك أنت، ويعبر عن نفسه بالطريقة التي تعيش أنت بها. لذلك تعال اليوم وتمتع بمحبة الله وغفرانه لك بالكامل. لذلك الآن وفي نهاية حلقتنا لهذا اليوم نختتم أيضا بصلاة وتعهد أمام الرب يسوع المسيح. إذا كنت عزيزي المستمع بالحق راغب في التقدم خطوة للأمام في الاقتراب إلى الرب يسوع المسيح وتبني علاقة حية ومباشرة حقيقية، صلي معي هذه الصلاة بكل إيمان. أبي السماوي، أدرك أنني لا أستطيع أن أكون كاملا بقوة الذاتية، فاسكب الآن محبتك نعمتك في قلبي حتى أنا أتمكن من السير معك في كل طاعة في كل يوم. أريد أن أتعلم اليوم الطاعة كما فعل ابنك الحبيب يسوع المسيح، وألزم نفسي بدراسة كلمتك المقدسة وأن أطيعها محبا لك ومحبا أيضا للآخرين، وأعكس محبتك لكل من أراهم في هذا اليوم بما تعلمني إياه من كلمتك المقدسة. شكرا لك، شكرا لك لأنك أنت معي حافظني، وأيضا تبارك كل أيام حياتي. وأشكرك في هذا اليوم وفي كل يوم، وأعلن طاعتي وخضوعي لك بالكامل كي أشبه ابنك الحبيب يسوع المسيح في كل شيء، كما في المحبة والقداسة، كذلك في التقديس والتكريس والطاعة، أن أطيع صوتك وكلماتك المباركة، ولتكن مشيئتك في حياتي. أصلي هذا الآن في اسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، لك كل المجد. أحبائي المستمعين والمتابعين، إلى هنا نختتم وإياكم مع ترنيمة إزاي أنا ممكن أخاف مع فريق الحياة الأفضل. أشكركم أحب المستمعين والمتابعين على حسن المتابعة والإصغاء. نلتقي بنعمة الرب يوم غد في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء الثاني من سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس. شكرا لكم، وأتمنى لكم يوما هادئا آمنا ومباركا في اسم الرب يسوع المسيح. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي. صباحكم خير، إلى اللقاء.

0: سلام شباب.
1: يا أيمن أيمن كيفك؟
0: أخباركم؟
1: تمام
2: خير.
0: تمام تمام
1: مية مية.
0: كويس إن إحنا جينا تاني في قعدتنا مع بعض وجايين نواصل الدراسة بتاعتنا بنسوي فوقها ومستمتعين بها طبعا صح؟
1: أكيد
2: صح.
0: كويس. أهل ليلة منو بيقرأ لنا إن شاء الله؟
2: أنا مجهز لكم القراية.
1: أوكي.
2: وقرايتنا الليلة حنقرأ من متى؟ 9 عدد 35 لغاية 38. وبيقول كده: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز بالبشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فأطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. آية بسيطة وثلاث أعداد
1: لكن مليانة.
0: يا بالضبط تمام جدا. أوكي كويس. منو ممكن يحكي لنا المقطع؟
3: خلينا أجرب أحكي. أوكي. النص بيقول إنه يسوع كان ماري، كان بلف في المدن، في المدن والقرى، وكان شنو كان بيعلم الناس في المحل المجمع بتاعهم هم بيتلموا فيه وعادة بيتعبدوا فيه، وكان بيوريهم عن شنو عن ملكوت الله يعني، وفي نفس الوقت كان بيشفي المرضى وكله ضعف يعني لو في مشاكل في الشعب وكده. الناس بيقولوا إن لما يسوع شاف الناس قام شنو تحنن عليهم وبقى يعني تحنن وبقى منزعج، ولأنه هم يعني كانوا منطرحين يعني قاعدين كده زي الغنم اللي كانوا قاعدين في الخلا كده مجدعين كده كله غنميتين في حتة. فقام قال للتلاميذ قال إنه الحصاد كثير لكن الناس اللي مفروض يحصدوا هم بسيطة. فقال أحسن إحنا نطلب من سيد الحصاد أو رب الحصاد إنه يرسل فعلة عشان يجي يحصدوا الحصاد.
0: تمام جدا. أنا عجبتني غرميتين جدين.
3: غرميتين
1: في الحكاية.
0: تمام جدا. كويس. هو النص حلو شديد، نص فوق كذا فكرة. وخلوني مع بعض حسي نخش في النص ونقعد نفتش فوق. وين الله في النص دي؟ وين ذكر الله أو المواقف الذكر فوق الله في النص؟
3: كالمعتاد إنه النص قاله يسوع أو الكلام عن يسوع.
1: أيوة.
3: وتاني حاجة إنه يسوع زعته، يعني يسوع كان يطوف في 35، كان يطوف المدن والقرى.
1: وبرضو في عدد 38.
2: أطلب من رب الحصاد.
1: رب الحصاد.
0: وفي واحدة تانية برضو يكرز ببشارة الملكوت. هل دي لأي دلالة لله مثلا؟ المسيح أي هو اللي بيكرز، لكن قصدي كلمة بشارة الملكوت يعني هو بشارة من عادة مرات كنت تيجي كلمة الملكوت أو السماوات أو ملكوت الله يعني عادة تربطنا بالله صح؟ بشارة الملكوت طبعا يعني بكل تأكيد ما إنه يعني الملكوت، لكن قصدي إنه بشارة أو الخبر السام اللي هو عن الله صح؟
3: خبر عن الله،
1: وهو ذاته الخبر يعني هو ذاته يعني وجود المسيح في دائرة جغرافية معينة هو البشارة ذاته، يعني هو الملكوت ذات نفسه، يعني ليأتي عشان احنا مثلا نقول الملكوت ده جاي، لكن هو المسيح ذات نفسه هو الخبر الحلو.
0: بس هو كان بيكرس ببشارة الملكوت
1: وجوده
2: مجيء الله، البشارة بملكوت الله، البشارة بشنو؟
1: بأنه هو شخصيا جاء
2: صح كده ولا في
0: يا أمين؟ أنا بس الفكرة كان دار أوضح إنه كلمة الملكوت المقصود بها هنا، بس ما إنه اللي هي الفكرة بتاعت الملكوت قدر ما إنه مقصود بها البشارة بالخبر السار اللي هو عن الله. أوكي وين الله تاني؟ الشفاء
2: المعجزة بتاعت الشفاء قوة،
0: يعني المسيح كالله هنا صح؟ أنا أو حصل الشفاء في الوقت ده كان بيشفي.
2: وفي صورة بتاعت الكلمة أو التشبيه بتاع لا راعي لها، من هو الراعي الصالح؟ والمسيح الوحيد اللي الصورة اللي بتشبه به إنه هو الراعي الصالح، راعي الخراف، راعي دائما كان بياخد المسمى بتاعت المعلم الصالح.
0: إذا عنده أي حاجة تانية مثلا عن الله،
2: إحنا قلنا إنه هو المتكلم صح في
0: المكتب. بالضبط كده. أوكي خلينا نشوف الإنسان، وين الإنسان في المقطع؟
1: في البداية المجامع دي أكيد فيها ناس.
0: حتى المسيح برضو كإنسان.
1: عشان كان ماشي. والشعب.
2: وكان بيشفي.
0: كان بيعلم. يعني المسيح علم في المجامع برضو زي ما قالت أختي هذه.
2: في اسم الشعب ذكر في المقطع الأخير في
1: في في, في 25
2: في 35
1: أيوة صح. الشعب
2: كله ضعف في الشعب. كان بيعمل الحاجات دي كلها وبيسويها، كان يعني معناه كان في جموع وكان في ناس كانوا قاعد.
1: في الكلمة الثانية جموع كأنهم كانوا مثلا عدد كبير لكنهم جوا مثلا مجموعات تانية صغيرة صغيرة، لأنه تاني بيجي يوصف الشكل اللي كانوا به، والناس ديل كانوا الجموع ديل منزعجين ومجدعين. في بداية الحكي حكى لنا أخو صابر بأنهم كانوا مجدعين كده منطرحين، يعني وضعهم كان كأنهم هم مرضى أو ناس محتاجين حد زولي حن عليهم، فالرب حن عليهم
2: كغنم لا راعي لها. من الصورة بتاعت الراعي
1: تشبيه
2: تشبيه بتاعت الإنسان اللي بيقود الثروة الحيوانات أو
1: أيوة الراعي
2: الراعي. تلاميذ هنا برضو أيوة. إذن قال لتلاميذي الحصاد كثير لكن الفعل قليل.
3: أيوة. الفعل زاد
2: الفعل
1: أيوة. اطلبوا، ده قاصد على التلاميذ الضمير هنا. رب الحصاد أن يرسل فعل، برضو فعل زي الفعل الأول، إلى حصاده، وبرضو الحصاد ناس. هنا الحصاد ناس، ما قاصد به و...
0: عيشة. اوكي كويس. شنو النص بيقول او شنو الفكره الان جديده مثلا، او فكره عن الله مثلا، او اعلان جديد بخصوص الله؟
2: المسيح كان بيطوف، كان بيخدم،
0: كان بيعمل ثلاث حاجات مهمات. يعني ذكر المقطع
2: كان يعلم
0: يا
2: وقبله كان بيخرج شياطين
3: يكرز.
0: كان بيعلم وكان بيكرز وكان بيشفي صح؟
1: يعني وقبال ده كان بيتحرك
3: يطوف.
1: يعني هو ما راعي قاعد في مكتب أو ترابيزة كده بدي توجيهات يقول للتلاميذ انتوا امشوا عملوا كده، لكن هو كان فعليا بيمشي بيعمل الحاجة اللي المفترض انهم هم يتعلموها منه عمليا.
2: يعني اذا كان المسيح نفسه هو كان بيمشي بيتحرك حوله بيفتش على وبيقول الكلمة والكلام زي ما بيقول كده، يعني حاجة ما عادي.
1: أيوة يعني
2: كتار في قادة، كتار في خدام، كتار في هم بس دارين يقولوا زي ما أنت قلت على الكرسي ويأشر وده يتجاب وده يتسوى وده يتفعل وده يتعمل، لكن هو بنفسه زي ما قالت بقى قبل في المسيح دائما هو عملي بيعمل الحاجة قبل. الناس بتشوف الأفعال قبل ما شو تسمع الكلام. فهذه واحدة من الحاجات اللي تلفت انتباه الناس وتلفت انتباه الزول اللي بيسمع.
3: 36 ولما راعى الجموع تحنن. ده المسيح هنا هو ده الله اللي تحنن على الناس. يعني قدر كيف شوف انه الله كل ما يلتفت ليه انت هو بيتحنن عليك.
0: أو بيتحنن، يعني ممكن هو قاصد هنا برضو أصابر إنه تحنن على الناس اللي هم
3: وضعهم،
0: يعني لو كان هم الخطاء أو الناس الجمحتاجين أو الناس المرضانين أو الناس الغير، يعني قال تحنن عليهم إنهم مطروحين أو المرضى مثلا
1: متروكين خلوهم
2: برا متروكين.
1: كغنم اللا راعي لها دي واحد من الصور الصعبة في إنه ما في زول بيكون عنده سعية أو بهايم بيخليها من غير راعي. أكيد يا حتضيع يا حتتسرق يا حتقع أو كده. فشب التشبيه القوي في إنه أن يعني في التوصيف بالذات لما قال تحنن عليهم لأنهم كانوا منزعجين أو متألمين أو في في في في معاناة عند الناس ديل، وكمان بعد معاناتهم هم ما في زول بيهتم بهم. يعني ده واحد من من الحاجات اللي بتخلي يعني بالذات لما بنكتب عن الكلام المكتوب إنه تحنن عليهم نتيجة للوضع ده، يعني أنت بعد معاناتك لكن متروك أو ما في زول واخد باله في إنه أنت مالك ولا الحاصل عليك شنو، كأنه ما في زول مسؤول منك أو يكترث لأمرك أو شايل همك.
2: كثير بنسمع الناس بتفتش على القادة، بتفتش على الخدام إن تعالوا صلوا معنا، يعني بفتش على القادة المفترض يمشوا يفتقدوا الناس يزوروا الناس يشوفوا وضعهم يشوفوا حالهم. فالصورة اللي هنا المسيح بيتحنن بصورة حقيقية كأنه هو اللي بيمشي، مش كأنه لكن حقيقة
1: هو حنين
2: الراعي الصالح بيمشي بيتفقد المرضى بيمشي بيتفقد الزول التعبان المطروح المتألم، بيصلي بشجع بيجيف معهم. الليلة في المجتمعات بتاعتنا الناس بتفتش على القادة، الناس بتفتش على خدام، الناس بتفتش على إنه منو اللي حيمشي يزور، منو اللي حيمشي يقعد معهم، منو حيمشي يصلي معهم، منو حيتفقد هو مريض في البيت إذا كان مطروح محتاج لأي شيء كان. فالمسيح هنا بيدي صورة حقيقية للراعي الصالح للقائد للخادم والأمين اللي بيمشي يتفقد الرعية بتاعته.
0: أنا في حاجة اللي عجبتني في النص ده إنه يمكن ثلاثة حاجات ذكرها، ما أعرف قبل الصابر ولا هيسم، إنه يعلم ويشفي ويكرز ويشفي. يعني المسيح ما رغم إنه نحن مرات كثيرة حسي في وقتنا الحالي تلقى مثلا في مجموعة محددة كراسة. تركز في تعليم الكلمة مثلا يقول لك لا المعجزات ده خلاص نحن ما عندنا بهاش، يقول لك ده ما وقت حسي.
1: أيوه.
0: او في ناس مثلا يركزوا في الكرازة ويخلوا التعليم ويخلوا غيره. او في ناس مثلا تلقى الشغل الشاغل بتاع انه مثلا معجزات وحاجات زي دي ما في التعليم بتاع كلمة الله.
1: ايوه.
0: عشان كده لكن الحاجة اللي عجبتني ان المسيح عمل كل الحاجات
1: مرتبطة مع بعض
0: بالضبط. اول حاجة كمان ذكر عنه انه هو كان بيعلم، بعدها كان بيكرس، وبعدها كان بيشفي ويصنع معجزات كده. دي خدمة أنا بحسبها إنه خدمة متكاملة مع بعض.
1: أيوة.
0: إنه زي إنه كل الحكاية.
2: المسيح بيفتش للفعلة للحصاد، بدي مساحة للإنسان يمشي يفتش على الناس المحتاجة للتوبة الضاعة وكده. دي واحدة من الحاجات برضو تكون جميلة جدا، الفعلة
1: الناس زول يشتغل فيه لأنه يبشر بالملكوت يشتغل. بس عجبتني أنا شديد الحتة بتاعت يعني لو رتبناه كده مثلا عدد 35 ده شخص بيتحرك وبيبادر في يعني خطوة للافتقاد، والافتقاد ده فيه بشارة وفيه خدمة متكاملة زي ما قال أخوي أيمن، فيه بتدي خبر سار أول حاجة بتفتقد وتدي خبر سار وبتشفي كل مريض وكل ضعف في الشعب، شكله في احتياجات تانية كمان. فالخدمة فعلا لما تكون متكاملة بتكون مرتكزة على الركائز الأساسية دي للخدمة. وشي تاني برضو عجبني شديد فعلة وحصاد، يرسل فعلة للحصاد، يعني الحكاية في تكاثر. ما انت الليلة بشرت لنا أو كلمت زول واحد عن الرب وساعدته وخدمته وتجيف، لا أنت ذاتك حتدرب زول تاني عشان هو يمشي يجيب زول تاني وكده. يعني الحكاية متكاثرة ليه؟ لأنه الحصاد ما بس ياهو الزرعو ده الليل، ما بكرة حيكون أكتر. فالحكاية بتعطت إنهم إن الحاجة دي كثيرة، يعني قال الحصاد كثير والفعل قليلون، معناه في نفوس كثيرة جاهزة إن دايرة بس زول يقول لها، هم أصلا منزعجين ومنطرحين وقاعدين يدعين في الأرض منتظرين. فإنت الشغل الكثير ده قصاده في فئة معينة هي اللي مكترسة الأمر هؤلاء الأشخاص، وبالتالي إنت محتاج إنه إنت تطلبه. الناس تصلي، الناس اللي متقلة بالأمر ده محتاج إنك إنت كثير تقعد قدام الله، يا رب جيب ناس حقيقيين يشتغلوا في مجالك ويكونوا عندهم قلب ويتحننوا ويشتغل. وانت خادم ما معناه انت بس متخصص في حاجة واحدة. صح في مواهب وفي حاجات كده زي دي ما مجالنا نتكلم عنها على حسب النص، لكن انت عليك انك تكون خادم متكامل زي ما كان معلمك خادم متكامل.
2: في الـ انا من قبل قاعد الاحظ في المقطع الاخير المسيح نفسه بيقول للتلاميذ ان يطلب من رب الحصاد ان يرسل فعل الى الحصاد. هو نفسه بيرسلهم وبقول لهم
1: امشي قولوا لله
2: اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الى الحصاد. يعني قاعد افكر يعني التلاميذ حيصلوا ويطلب من الله نفسه، يطلب من المسيح انه يرسل لهم الفعلة، الناس اللي حيمشي يعمل الرسالة أو يكلموا الناس الآخرين في قصة الحصاد. ففيها نوع شوية كده من لو قعدت كده في الحتة بتاعت إنه اللي هو بيقول يعني بيتكلم في الموضوع، فبيقول لهم أنتوا الفعلة قليلين فأطلبوا من رب الحصاد، إشارة ليه الآب السماء مثلا ولا المسيح نفسه.
1: أنا سمعتها في وعظة كان الزول بيتكلم
2: عن الله.
1: لا مش كده، بس عشان وقفنا في النقطة دي إنه التلمزة وإنت بتكرز بتعلم زول يكرز تاني، وعشان الحكاية مستمرة. يعني زي ما هو معلم، زي ما هو الرب يسوع الله رسله عشان يودي البشارة، ما هو الرب يسوع كان بيبشر بالملكوت، ونفس الحكاية الرب يسوع بيقول للتلاميذ هم ذاتهم يعملوا على أساس إنه دي الخدمة يعني إنك أنت دي الخدمة العملية، إنك أنت الليلة بتخدم وفي رسلوك عشان مهمة معينة، وإنت ذاتك بتدعو إنه الزول الثاني يمشي يعمل زي ما أنت بتعمل. هي سلسلة متواصلة.
0: كويس، خلونا نمشي للبعد، الخطوة البعد دي اللي هو الإنسان. شنو الحاجة أو شنو الفهم الجديد اللي جينا على الإنسان؟
1: من الأول خالص واضح إنك أنت عندك دور أصلاً، أنت ما معفي يعني حسب معطيات النص دي بكل الاتجاهات أنت عندك دور استلمته من معلمك الرب يسوع، هتعمله وحتسعى إنك تعلم تتعلم وتعلم وتشتغل. ده شغلنا كلنا مع بعض، كلنا مع بعض مسؤولين. ده تكليف لكل الناس إنه هي تشتغل، وكل الناس إنها تكريز، ما بس فقط للرعاة ولا للقادة، في مسؤولية فردية في النص ده. إنك تشتغل إذا كان الرب يسوع ذات نفسه هو شخص هو بنفسه يطوف في المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز، إذا كان هو بيعمل كده فأنا أولى واحد. يعني البسيط، إحنا ما بنتكلم على حاجة، الحاجة البسيطة اللي عندك شاركة معه، وخلي قلبك إنه يكون فيه إنك تكون ذاته عيونك ومشاعرك حساسة تجاه الناس المحتاجة فعلا. يعني أنت يكون عندك حنية زي حنية الرب على الناس الشافهم، وحنيتك دي ما تجي بس حنية سائلة، أنت مسؤول، أنت راعي، أنت جزء من العملية بتاعت إنك أنت وصل الخبر ده وتشاركه مع زول تاني وتدي لزول محتاجه وتفتش عليك، انت جزء من العملية دي، ما تقعد تستنى لحد ما هو يفتش عليك، لا، لكن انت عندك دور أساسي بتعمل به.
2: الامتياز اللي جاه الإنسان لدعوة يكون جزء من الحصاد، يكون جزء من الرسالة اللي تصل، يكون جزء من الامتياز اللي ياخده في الصورة اللي بيتكلم بها المسيح تجاه الخدمة بتاعت الإنسان الآخر، تجاه الدعوة، تجاه الشفاء، تجاه الحنان الممكن. فالإنسان هنا بيلقى امتياز، بيلقى دعوة، بيلقى مساحة إنه هو مهم في ملكوت الله.
3: الإنسان برضو لما أنا أكون ماشي الحصاد، خلاص أخذنا فكرة هيثم وباية، أنا ماشي الحصاد، أنا لازم أرأي في ناس منزعجين، في ناس منطرحين، وفي ضعف في الشعب في الحياة ده كله، فأنا لازم أتعامل مع الحياة ده. ليه؟ لأنه يعني ومش يعني مش ما كفاية، لكن أكيد إنه الزول يخلص حاجة كويسة، لكن برضو في حياة تانية بتكون معه، مرات بيكون في مشاكل تانية عنده، فهنا من رأي الحياة ده مع الناس يعني.
0: تمام جدا. وربنا كان يفتح عيوننا انه فعلا نشوف الناس المنزعجين والمنطرحين من حولنا، الناس المتألمين.
1: ايوه، وفي تكليف على فكره، في تكليف في الجزء الاولاني قال لهم الناس الشغالين للامر ده بسيطين، معناه في مسؤوليه عليك للناس اللي اختاروهم انهم يشتغلوا الشغل ده، هم ماخذين مسؤوليه انهم يجيبوا نفوس للرب، انه تساعد شخص انك انت تكرس بالملكوت، انك انت تساعد. على فكره حتى الشفاء، ليه احنا دائما نحصر في فكره انه اساعد الزول انه يشفى، بس اصلي له ويشفى؟ ما ممكن اسوقه ودي دكتور يتعالج، ما ده احتياج. يعني هنا في احتياجات بالذات، يعني بنلاحظ السي في كثير خدمات بتكون متكامله، تلقى اول ما تمشي مستشفى، المستشفى دي يقوموا بيدوك مقطع كتابي او كتاب تقرا، وبتخش تقابل الدكتور وبيساعدوك، وعندهم جزء منه مساعدات مثلا نفسيه وجزء اعانات ماديه. فمن الايه دي بيجي المفهوم الرعوي اللي فيه فكره انت راعي ودي مسؤوليتك. الغنمايه الرايحه دي المنطرحه القاعده مجدوعه هناك ما في زول سائل منها، دي مسؤوليتك انتوا البسيطين ديل ذاتكم. فهنا في تكليف، والتكليف قوي جدا. كمان الحاجه اللي لفت نظري لها لهيثم لما قال اطلبوا، انت ذاتك انت مسؤول، وتطلب وتشتغل على انك تجيب ناس ذاته يشتغلوا معك في نفس المجال ده. فاطلبوا من رب الحصاد انه يجيب ناس يشتغلوا في نفس المجال ده، لانه في حصاد كثير جاي، لان في ثمر كثير حيجي، في حاجات كثير، في ناس كثيره تحت الاحتياج، احتياج روحي، احتياج نفسي، احتياج جسدي. الفكره في هنا في افتقاد عام، وتجاهه خطوه عمليه للخدمه العمليه.
0: تمام اوكي، خلينا لو دارين نلخص المقطع كله مع بعض، نلخصه في شنو مثلا، عباره او عبارتين او شنو الشيء اللي استفدنا من المقطع مثلا؟
2: انا الكلام اللي قاله الصابر قبل شويه، الحصاد طول ما انا بمشي بكريس في حاجات لابد أن أهتم إنه حلقة ناس بشكليات مختلفة، بأوضاع مختلفة، بظروف مختلفة. أنا جزء من الحصاد، أنا جزء من الرسالة والدعوة اللي بدينا لله إنه نمشي نخبر آخرين أو نطوف في دعوة لي، في رسالة إنه أنا أوصل للناس. وأنا بمشي زي ما قال صابر مرة تانية، إنه بلقى فئات مختلفة، بلقى ناس طرق مختلفة، وأنا ما بمشي أكلمه.
3: هنا برضو يعني كتاب واضح كان بيقول إنه المسيح كان بيطوف، يعني المسيح ما كان قاعد في حتة، زي ما إحنا كنا قرينا في نص قبل كده إنه متى كان قاعد والمسيح جاء، ولا هنا المسيح هو اللي كان مشي، هو اللي كان بيطوف. إحنا مفروض هنا برضه أنا دار أشتغل في الحصاد ده، أنا اللي بمشي، أنا اللي بمشي يطوف ونشوف الناس.
0: أنا غايته أكتر حاجة عجبتني في الخدمة المتكاملة دي، إنه بيعلم ويكرس وفي نفس الوقت كان بيشفي ويساعد الحزنانين والمطرحين. صح،
1: هو الفكرة كمان أنا بالنسبة لي أكتر حاجة إنه الزول الشغال في مجال خدمة الرب، الناس البسيطين ديل يكون عندهم حساسية تجاه المحتاجين، وإنهم يفتحوا عيونه ويشوفوا وين الاحتياجات الحقيقية. يعني ليه؟ لأنه في هو أصلا كده كده في احتياج، لكن لازم يكون في قدر شنو، يكون في يعني يكون في عين روحية حساسة توريك إنه هنا في احتياج. فالقليلين ديل عندهم صفات ومواصفات معينة لازم تكون متوفرة فيه.
0: أوكي، أنا هجينا كده لنهاية برنامجنا، وقبل ما نوهي في زول مجهزين الترنيمة،
1: أنا ممكن أختار ترنيمة عجباني شديد.
0: أوكي خلينا نسمع الترنيمة guys.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص. فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم. فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض. فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب. أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي والآب الذي أرسلني يشهد لي.
2: فقالوا له:
7: أين أبوك؟
2: فأجابهم:
4: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
2: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
4: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: وقال لهم:
4: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
2: فقالوا له:
6: من أنت؟
2: فقال يسوع:
4: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
2: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
4: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
2: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
4: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
2: قالوا له:
8: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد،
3: فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
2: فقالوا له:
1: أبونا هو إبراهيم.
2: فأجابهم يسوع:
4: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
2: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
2: فقال لهم يسوع:
4: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق، فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
2: فقال اليهود:
1: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
2: فقال له اليهود:
5: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا، إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا، أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات والأنبياء أيضا ماتوا؟ فمن تحسب نفسك؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا، أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا، أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
2: قال له اليهود:
6: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
2: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك إنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح إنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة، وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا هو السيد المسيح، الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي، والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي، ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح، وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

اهلا وسهلا بيكم احبائي، سعيد جدا اني اكون معاكم النهارده ولقاء جديد على الهواء مباشره من برنامجنا يا سامع الصلاه. برحب بيكم ومبسوط خالص اني اكون معاكم على مدار ساعه ونص من راديو سما، وفي منتهى السعاده اني اتقابل معاكم واصلي ان رب يدينا وقت مبارك، وانه يكون الوقت يعني خفيف، ما يكونش وقت مزعج ليك، لكن صلاتي ان رب يباركنا في هذه الساعه ونص على الهواء مباشره. بيقول الكتاب عن الرب الهنا انه سامع الصلاه. كتاب بيعلمنا في سفر المزامير يقول كده: يا سامع الصلاه اليك ياتي كل بشر. ولأنه الرب سامع الصلاة فاحنا بنصلي، ولأنه بيسمع الصلاة فاحنا بنيجي نطرح قدامه، نسكب قدامه نفوسنا وكمان شكوانا. عايز ارحب بكل الناس اللي معانا دلوقتي، كل الناس اللي بتتابعنا على صفحة الراديو، اهلا بيكم، اهلا بكل الناس اللي معانا على الهواء دلوقتي، وكمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتسمعنا من اذاعة صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان بوجه الشكر، انتزل فرصة اوجه الشكر لاخواتي واحبائي شركاء الخدمة في اذاعة صوت الامل، الأخت حنين وأخويا نزار، ربي يبارككم ويستخدمكم ويبارك خدمتكم. كمان عايز أرحب بكل الناس اللي بسمعنا دلوقتي من خلال أبليكيشن راديو سما، أهلا وسهلا بيكم، مبسوط إن احنا مع بعض دلوقتي ومصدق إن الرب هيدينا وقت مبارك. عشان كده اتشجع النهاردة وصدق إنه الوقت ده وقت مميز جدا جدا. هنتكلم عن موضوع مهم قوي النهاردة، وهنصلي، عندنا طلبات صلاة، وكمان عندنا استجابة صلاة، حد بعت استجابة صلاة. حقيقة بفرح خالص خالص لما ربنا بيشجعنا باستجابات صلاة. لو عندك طلبة صلاة ابعت لنا على صفحة راديو دلوقتي، هنكون بنصلي لأجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة تقدر تبعت لنا علشان نكون بنشكر الرب ونبارك الرب لأجل اللي صنعه معاك. يلا بينا نبتدي وقتنا بالصلاة، تعالوا نصلي ونبدأ كده الحلقة بان احنا نطلب وجه الرب ونقول يا رب مستنينك، يا رب عايزينك، يا رب منتظرينك في هذا الوقت. يا رب شكرا ليك من كل القلب يا رب، لأنك إله صالح جدا، إله كل نعمة يا رب، بنباركك نشكرك لأنك موجود وحاضر وسطينا النهاردة رغم المسافات يا رب، لكن أشكرك لأنك موجود يا رب. بصلي النهاردة أنا وكل إخواتي من أجل الحلقة، بنصلي من أجل نعمة خاصة جدا جدا يا رب. تعالى النهاردة بمجدك، تعالى بحضورك، تقابل معانا وتلامس معانا، اوصل لكل حد فينا يا رب، منتظرينك النهاردة تتعامل معانا وتكلمنا وتعلمنا يا رب. هنيجي النهاردة ونصلي قدامك واحنا متأكدين انك سامع الصلاة، متأكدين كمان انك بتفرحنا وبتعزي قلوبنا يا رب. شكرا لانه الوقت ده بنيدك، هتعظم العمل معانا ونخرج فرحين في اسم يسوع، امين امين امين امين. عايز اشجعكم النهاردة هنصلي من أجل هنصلي زي ما قلت في طلبات صلاة كتير، لكن هنصلي من أجل، احنا متعودين كل حلقة بنصلي من أجل دولة في العالم. النهاردة هنصلي وهنروح لغاية آخر الكوكب كده، هنروح هنصلي من أجل نيوزيلندا. معرفش لو انت من نيوزيلندا اهلا بيك معنا على الهوى، ولو انت يعني مش من نيوزيلندا لكن تعرف حد في نيوزيلندا منشن له الحلقة، قول له هنصلي النهاردة من أجل بلدك. يمكن أنت شاعر أنه البلد في الآخر خالص كده يعني، لكن الرب يعني موجود والرب يوصل للبلد من خلال صلوات حضراتكم. كمان هنصلي النهاردة من أجل العمال، هنصلي النهاردة من أجل كل واحد بيعمل في صنعة، هنصلي من أجل فئة العمال أن الرب يباركهم ويتعامل معاهم ويوصل ليهم بنعمة خاصة. خلينا نبتدي وقتنا النهاردة بالترميم والتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، اهلا بيكم. مبسوط خالص خالص ان نكون مع بعض في الوقت ده. والحقيقه عنوان حلقتنا النهارده هنتكلم عن موضوع مهم قوي قوي. بس قبل ما اقول لك الموضوع، عايز افكر معاك في حاجه. عمرك تخيلت انه ممكن تكون حياه واحد كلها ضلمة، يعيش في الضلمة كل الوقت؟ غالبا الفكرة نفسها مرعبة، انك تتخيل نفسك عايش في مكان مظلم تماما، فكرة مش لطيفة بالمرة، ويمكن فكرة كمان مخيفة. اوقات كتيرة بنحس انه يعني وارد انه تبقى في مناطق في حياتنا مرات بتبقى كأنها ضلمة، انا مش شايف حاجة ومش فاهم حاجة ومش عارف هو ليه ربنا سايبني في الحتة دي. مرات بنحس انه الضلمة اتفرضت علي. في اوقات كده الاقي قراراتي مش عارف اخد قرار، فانا كأني ماشي في ضلمة، مش فاهم هو ليه ربنا سمح بالأمر ده، أو ليه أنا مش عارف أصلي، مش عارف أتشجع بالرب. قدامي اختيار، يعني قدامي أكتر من اختيار في موضوع معين، فمش فاهم وخايف أخد القرار ده لحسن الدنيا تبوظ في الشغل، وخايف أخد قرار هجرة لحسن الدنيا تبوظ في الارتباط، متلخبط جدا. الضلمة والتخبط حاجة مش لطيفة. بس الكتاب المقدس بيعلمنا إنه ربنا مش هدفه ومش قصده انه يسيبك في الضلمة ويسيبك في المناطق دي. عشان كده عنوان حلقتنا النهاردة متاخد من آية جميلة، خليني أقراها لك، جات في مزمور 18 وعدد 28. مزمور 18 وعدد 28 يكتب داود النبي هذه الكلمات ويقول كده: لأنك أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. داود وهو متخبط وهو حاسس بأنه أعداؤه كتير، يكتب للرب هذه الكلمات ويقول كده: لأنك أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. السراج ببساطة هو يعني هو المصباح بتاع زمان، اللي هو بيبقى البادي بتاعه كده جسم المصباح من المعدن، وبتحط فيه زيت. الزيت ده هو المادة القابلة للاشتعال، المادة المشتعلة اللي بتشعل الفتيل، وده الجزء الثالث من المصباح. فعندنا البادي، عندنا الجسم الخارجي، وعندنا الجسم ده مليان زيت، وعندنا الفتيل اللي بيشتعل، تشتعل فيه النار لأنه الفتيل نازل في الزيت جزء كبير منه، فتشبع بالزيت اللي هو بيشتعل، فمجرد ما يولعه نار في الفتيل، الفتيل بينور. هو ده المصباح. داود بيقول وسط الظروف الملخبطة، وسط الأحوال اللي أنا فيها، يمكن مش عارف أروح منين وأجي منين، متخبط في قرارات، لكن يقول الرب كده: لأنك أنت تضيء سراجي، أنت تنور حياتي. لأنك أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. أوقات كتيرة أنا كمان ببقى زي داود، أنا متخبط ومش فاهم ومش عارف وليه يا رب، ويعني ليه سمحت بكده، وليه يعني ليه معدي في أوقات صعبة، ليه مش شايف، ليه سكتك ما بقتش واضحة قدامي. ولو بقالك كتير بتفكر انك تاخد قرار بدماغك، بس ترجع تاني تحسبها وتقول: طب ما انا عملت كده قبل كده، طب ما انا عملت وخدت قرارات ورحت وجيت وكنت بحصد نتائج، فانا عايز الرب، عايز مشيئة الرب، بس وانا عايز مشيئة الرب انا مش قادر استقبلها، عايش في ضلمة، عايش في تخبط، مش فكر الرب انك تعيش متخبط. داود بيقول كده: لأنك أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلماتي. النهاردة في الحلقة هنتكلم عن أمور بتعطل النور الإلهي، هنتكلم عن أربع أمور بتعطل نور المسيح إنه يجي لحياتك، بتعطل النور الإلهي إنه يشرق عليك، بتعطل إنه سراجك يبقى مضيء، أو بمعنى أصح إنه الرب يضيء هذا السراج. هل في أمور أنا ممكن أكون بعملها بتعطل النور؟ الحقيقة هنتعرف عليها بعد شوية، لكن خليني أفكرك إنه الله مش قصده ومش هدفه ومش قصده ولا غايته انك تفضل متخبط, تفضل مش شايف, تفضل مش فاهم, تفضل متلخبط. مش ده فكر الرب. الله عايزك مستنير. في سفر ملاخي يقول الكتاب: ولكم ايها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في اجنحتها. الكتاب بيتكلم كتير عن انه الرب عاوز يعمل كده. خليني اقرا معاك ايه بيقول الكتاب في سفر الامثال اصحاح 4 وايه رقم 18. امثال 4:18: اما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير الى النهار الكامل. خليني اقراها معاك مره كمان: اما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير الى النهار الكامل. الرب بينور, الرب بيشرق بنوره, الرب بي بي بي بي عنده اشراقة نور على سبيل الصديقين. مين الصديقين دول؟ الصديقين دول هم اولاد الرب, هم بنات الرب, هم كل حد ابن او بنت للرب. الناس اللي عايشة للرب بكل قلبها, الناس اللي بتتبع الرب, الناس اللي ماشية في سكة ربنا, الصديقين المؤمنين المحترمين اللي بيحبوا الرب, ولاد الرب المفديين. يقول الكتاب عنهم انه سبيل الصديقين كنور مشرق. هم مش ماشيين في الظلمة, هم مش ماشيين متخبطين, هم مش ماشي كده يخبط ومش فاهم ومش عارف الطريق اوله فين واخره منين. لكن فكر الله انه سبيل الصديقين نور مشرق, منور قوي, منور قوي. انا في يوم الايام عن نفسي شخصيا يعني حصل معايا الموقف ده, مش عارف, اكتبوا لنا في الكومنتات لو حصل معاكم حاجه زي كده. في مره من المرات كنت في بيتنا, ولما اقول بيتنا ده يعني الشقه اللي انا ساكن فيها, فانا عارف بيتنا كويس جدا, انا حافظ كل حته في بيتنا. والكهرباء فصلت في مره, قطعت, فقمت غالبا عشان اجيب موبايل انور, اجيب كشاف, اجيب حاجه. وانا فاكر كويس جدا اني خبطت في عمود كده, خبطت في حاجه في الحيطه في البيت, مع انه بيتي, مع انه مكان انا مقيم فيه بقالي وقت, بس انا لانه الدنيا ظلمت حتى وانا في بيتي اتخبطت. وخليني اقول لك انه لو في امور حتى وانت متعود تعملها بدون اشراقه النور الالهي تلاقي نفسك بتتخبط. بدور إشراقة النور هتلاقي نفسك مش قادر تاخد خطوة, مش قادر تمشي صح, بتروح خابط, قرار غلط, ارتباط غلط, شغل غلط, سفر غلط. ايه ده؟ ده انا شاطر قوي, ده انا بعرف اعملها, ده انا عندي خبرة, ده انا عندي حكمة. حكمة بشرية, بس بدون نور الرب تلاقي نفسك غلط فخبط. والخبطة دي او الاصطدام ده ليه نتائج تاني, وانا بدون نور الرب الاصطدام ده ليه نتائج, وهذه النتائج قد تكلفني اوقات تكلفات بسيطة, بس في مرات النتائج دي تكلف الشخص انه يقعد كتير. ففي ناس اخطأت لانه مش ماشية في النور الالهي, سبيلها مش منور, فخدت قرار بانها تسافر وتسيب بلدها وتهاجر مثلا اي دولة تاني, وما كانتش دي مشيئة الرب, فراح وعمل مش عارف ورق وعمل مش عارف ايه وقال كلام مش حقيقي وعمل كيس وعمل وعمل وعمل, ويروح نفسه بيحصد حاجات. ليه؟ لانه ببساطة انت مش في مشيئة الرب. سبيل الصديقين زي نور مشرق يقول كده يتزايد وينير الى النهار الكامل. ربنا عاوز ينور, يتزايد وينير الى النهار الكامل, يعني يفضل النور يزيد ويزيد ويزيد ويزيد لغايه لما ينور قوي. فانا عايز اقول لك كده انه هدف الرب انه حياتك تبقى مليانه بالنور, بالارشاد. نور يعني نور الرب, يعني حضور الرب, يعني ارشاد الرب, يعني قياده الرب. فالنور الالهي ينير حياتك, ينير حياتك. هذا النور الالهي يجي عليك ويفضل ينور ويزداد, فتلاقي نفسك بتاخد قرار, وليكن مثلا قرار ارتباط, ففي ارشاد من الرب كده عمال يستقر في قلبك, تحس انه ايوه في حاجة كده ربنا بيطمني بيها, او العكس او بيحذرني منها. وكل شوية تكتشف انه لا ده النور بيزيد، ده الارشاد بيزيد، ده القيادة بتزيد، ده نفسك ماشي صح. بس وانا بعيد عن النور الالهي انا مش مدرك اني بتخبط واخد قرارات غلط. عايز اقول لك كده الله ينور عليك، عبارة بالمصري بنقولها كتير لبعض، الله ينور عليك. وانا هنا ما اقصدش انك عملت حاجة حلوة فربنا ينور عليك يعني، لكن اقصد الله ينور عليك بجد، يعني ربنا يشرق بنوره عليك وعلى حياتك، ربنا يشرق بنوره عليكي، يشرق بنوره على حياتك، الله ينور عليك في قراراتك، الله ينور عليك، يضيء بوجهه عليك في اختياراتك، الله ينور عليك في توجهاتك، الله ينور عليك، رب ينور عليك. عشان كده اوعى تفكر انك تكمل بدون نوره، اوعى تفكري انك تكملي بدون ارشاده. الله عنده مقاصد عظيمة، الله عنده ارشاد عظيم، الرب عنده نور وارشاد في كل جوانب حياتنا. احنا مش متروكين يا احبائي، احنا مش متروكين للعالم ولا للظروف، احنا مش متروكين للناس ولا متروكين لاختياراتهم ولا حتى لاختياراتنا، احنا في ايدين الرب. انا بحب اقول كده يعني انا في الضمان، عارف لما تشتري جهاز ويبقى جهاز ده ليه ضمان فتقول الجهاز ده في الضمان، انا بحب اقول كده انا في الضمان، ضمان الالهي، رب ضامن حياتي، ضامن بيتي، ضامن صحتي، ضامن كل، رب ضامن، رب ضامن. فما تخافش اذا انت متلخبط او متشوشر او مش انت جوه الضمان، بس فقط اشتاق للحضور الالهي، فقط اشتاق للنور الالهي، يضيء الرب بوجهه عليك. أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. يا رب أنا بشكرك لأجل النور الإلهي، يا رب أشكرك لأجل النور الإلهي اللي مالي حياتنا. يا رب أنا بصلي النهاردة لأجل كل حد مش عارف يستقبل النور، يا رب باسم يسوع، يا رب أشكرك لأجل نورك الحقيقي اللي يجي النهاردة على كل أخ من إخواتي وعلى كل أخت من أخواتي ويضيء الطريق. يا رب أنا بصلي من أجل إرشاد واضح جدا يا رب لناس النهاردة متلخبطة، مش فاهمة، مش مدركة. يا رب صلاتي النهاردة باسم يسوع يا رب إرشاد، قيادة، توجيه يا رب لحياتنا. يا رب صلاتي ما في حد فينا يكون متخبط، يا رب صلاتي إن مفيش حد من ولادك وبناتك ياخد قرار بالشطارة، يا رب مش هتنفعنا الشطارة ولا بالخبرة، مش هتنفعنا الخبرة، لكن صلاتي النهاردة إن احنا ناخد يا رب اختياراتنا وقراراتنا بناء على إرشادك وعلى صوتك. علمنا نسمع صوتك، وجهنا يا رب النهاردة علشان نستقبل اللي على قلبك لينا. يا رب أشكرك من كل القلب لأنه النهاردة النور الإلهي يزيد، يتزايد، يشرق إلى النهار الكامل. يا رب بصلي يا رب لا ظلمة في حياتنا، يا رب كل حد عايش في الظلمة، صلاتي النهاردة أنه ينور بنورك. يا رب مكتوب بنورك نرى نورا، نستقبل النور اللي على قلبك النهاردة يا رب في كل جوانب حياتنا. اسم يسوع أشكرك لأنك سامع صلاتنا وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. تعال نطلع لفاصل صغير نسمع الكلمات اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تانية وما زلنا مكملين كلامنا، وعايز أقول لك الله ينور عليك. أفكركم عشان كل الناس اللي لسه داخلة معنا الهوا دلوقتي في اللايف، إنه النهاردة هنصلي من أجل دولة زي ما احنا متعودين بنصلي كل حلقة من أجل دولة معنا. النهاردة هنصلي لأجل آخر الكوكب، هنصلي من أجل نيوزيلندا، هنصلي من أجل نيوزيلندا ومن أجل الشعب النيوزيلندي ومن أجل الناس اللي عايشين في نيوزيلندا. هنصلي كمان من أجل العمال ومن أجل أن الرب يفتقد أحبائنا العمال، الفئة اللي يمكن مش بنصلي من أجلهم لكننا محتاجين ليهم دايما في كل صنعة، في كل حرفة، كل مهنة، جوه بيوتنا، في شركات، في عقارات، في أي مكان احنا محتاجين نصلي من أجل أحبائنا العمال أو الصناعين. علشان كده لو تعرف حد في نيوزيلندا ابعت له، ولو تعرف حد من الأحباء العمال لو أنت حاضر معانا وبتشتغل في العمالة في أي كانت نوع المهنة بتاعتك، يعني هنصلي لأجلك النهاردة. ولو تعرف حد كمان من أحبائك في نفس المهنة أو في مهنة تانية، من فضلك منشنه الحلقة وقول له النهاردة هنصلي لأجل العمال في برنامج سامع الصلاة. تكلمنا قبل الفاصل وقلنا انه ممكن يكون في امور بتعطل يعني النور الالهي. خلينا نروح مع بعض لرسالة افسس في العهد الجديد، افسس اصحاح 5. والحقيقة في اصحاح 5 من رسالة افسس الكتاب بيتكلم عن قائمة من اعمال الظلمة. الحقيقة الأصحاح ده غني جدا، خليني أقرأ معاك سريعا بعض الآيات. فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. ويبقى كده يبدأ يقول قائمة من الأمور الشريرة. الحقيقة من عدد 1 لعدد 18 في أفسس 5، لو حبينا نبص على أمور بتطفي النور الإلهي هنشوف أنه في أعمال يسميها كتاب مقدس أعمال الظلمة. في عدد 11 من أفسس 5 يقول الكتاب هذه الكلمات: ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها. أول حاجة ممكن تعطل النور الإلهي اللي يدخل لحياتي حاجة اسمها أعمال الظلمة. يعني إيه أعمال الظلمة؟ يعني الخطية. ولو تلاحظ هنا عمال يتكلم يقول كده: وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقدسين، ولا القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق بل بالحري الشكر. فإنكم تعلمون هذا أن كل زان أو نجس أو طماع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. لا يغركم أحد بكلام باطل لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية، فلا تكونوا شركائهم لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور. وأنا بتحرك كده أنا الأمور دي ممكن تكون بتعطل النور الإلهي اللي في حياتي، وأنا بسلك في هذه القائمة اللي الكتاب حذرنا منها اللي بيسميها كتاب أعمال الظلمة، وأنا بتحرك في أعمال الظلمة دي أنا بطفي. لأنه بيقول هذه الكلمات زي ما رينا في عدد 8 أنه أنتوا كنتوا قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب. كنتم قبلا ظلمة، يعني أنا كنت زمان عايش في الظلمة بس اتحررت، اتنقلت من الظلمة للنور، اتنقلت حياتي بعد ما تبت عن هذه الأمور وهذه السلوكيات بعمل المسيح بعمل النعمة، اتغيرت حياتي. فبقى بالنسبة لي أقول كنت ظلمة لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور. ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها. رب يقول لي أنه خلي بالك أنت كنت قبلا ظلمة، كنت قبلا بتسلك زي الناس دي، في طمع، في عبادة الأوثان، في نجاسة، في أمور لا تليق، في قباحة، في كلام سفاهة وهزل، قيمة كبيرة من الخطايا اللي بيسميها الكتاب المقدس أعمال الظلمة. وأنا في هذه الأعمال لو أنا عايش فيها أنا مش عارف أنور، مش عارف أستقبل النور، وكأنه في حاجة بتعطل النور الإلهي، لأنكم كنتم قبلا ظلمة أما الآن فنور في الرب. أنا دلوقتي أصبحت نور في الرب، أصبحت مستنير. فوأنا عايش في النور أنا غير مدرك أنه هذه الأمور تعطل. عشان كده ممكن تكون بتسمعني دلوقتي وإنت في سلوكيات في حياتك، في أعمال للظلمة في حياتك، معطلة منع النور الإلهي أنه يدخل لقلبك، منع النور الإلهي أنه ينور حياتك. هذه الأمور ربنا بيكلمني وبيكلمك وبيكلمك عليها وبيقول لنا من فضلك توقف عن هذه الأمور، من فضلك ابتعد تماما عن كل ما هو معطل في حياتك، من فضلك ابتعد، من فضلك ابتعد تماما، لأن هذه الأمور المعطلة، هذه الأمور اللي من خلالها يقول الكتاب يأتي غضب الله على أبناء المعصية، هذه الأمور اللي جاي الرب علشان يقول لي ويقول لك ويقول لك من فضلك أنت أصبحت نور، وهذه الأمور أعمال ظلمة. فبيحذرني كتاب يقول لي لا تشترك في أعمال الظلمة، ما تكونش جزء من هذه الأعمال، ما تكونش جزء من هذه السلوكيات، ما تلاقيش نفسك بتسلك فيها وحسنه عادي والأمور كويسة، ويعني إيه المشكلة يعني لما أبقى بشرق أو بسلك عفوا في أعمال الظلمة ومتعود عليها، ويعني في نفس الوقت بصلي ويعني يمكن بخدم كمان والدنيا زي الفل. لا، في خطر. رب عاوز يتوبنا النهاردة. كم حد يقول له توبني يا رب؟ كم حد يقول له توبني يا إلهي؟ كم حد يقول له النهاردة أنا بصلي إني أتوب وإني أتنقى؟ الرب مش بس بيحذرنا من السلوك في أعمال الظلمة، ده بيقول كده لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، يوصفها كتاب إنها غير مثمرة، بل بالحري وبخوها. يعني قول الحق إنه هذه الأمور لا طريق، قول الحق انه هذه الامور اللي هي اعمال الظلمة غير المثمرة دي لا تليق بي كابن للنور، وبخها، يعني اعلن انه هذه الامور مش من الرب. يعني ايه؟ يعني مش بس ما تشتركش فيها لكن كمان وبخها. بصوا يقول الكتاب، خليني اقراها لك، عدد 11، ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها. جت في إحدى الترجمات بتقول كده ولا تشاركوا في أعمال الظلام الباطلة بل بالأولى أن تكشفوها. وجت في إحدى الترجمات التانية أن تشهروها، تعلنوها يعني. وواحدة من المعاني جت كده لا تشتركوا في أعمال أهل الظلام التي لا ثمار منها بل اكشفوها على حقيقتها. إيه ده؟ ده مستوى من الحياة ربنا عايزني أعيشه، إني أكون مبتعد تماما عن هذه الأمور واكشفها. يقولي بس أنا مش متعود على كده، أنا كده هبقى ضد الطيار. يا قدسين، يا أحبائي، دعوة المسيح ليا وليك وليكي وانت بتسمعني النهاردة، دعوة المسيح لينا ان احنا نعيش كل حياتنا ضد التيار، دعوة المسيح ان احنا نعيش كل حياتنا مش مع العالم. انا مش مدعو اني اعيش زي اهل العالم ولا افكر بطريقة اهل العالم، لكن ربنا عايزنا نعيش نوعية حياة مختلفة. أول حاجة بتعطل النور الإلهي هي أعمال الظلمة غير المثمرة. أنا نفسي نصلي لو أنت النهاردة بقالك وقت حاسس بأنه حياتك مطفية، عايز صلي معاك النهاردة أنه يجي نور الرب على حياتك. يا رب أنا بشكرك لأجل أنك عايز تنور علينا. بشكرك لأجل نور الله الحقيقي اللي جاي علينا يا رب. أنا بصدق فيك النهاردة أنك جاي تشجعنا، جاي تعلن لينا عن مقصدك الصالحة، جاي يا رب علشان تقول ليا ولكل إخواتي أنه في أمور مظلمة في حياتنا. يا رب تعالى النهاردة بروح قدس بكتنا، توبنا عن هذه الخطايا وعن هذه الأمور. يا رب اعلن ذاتك، يا رب اكرم اسمك، يا رب من فضلك تقابل معانا النهاردة مقابلة جديدة. يا رب من فضلك تعالى بنعمة غير عادية يا رب لينا. يا رب تعالى النهاردة اوصل لكل حد فينا، يا رب اوصل لينا النهاردة بنعمة. انا بصلي انه ما تكونش هذه الامور معطل يا رب للنور الالهي، ما تكونش هذه الخطايا ولا هذه القيمة من اعمال الظلمة هي يا رب معطل، لكن صلاتي النهاردة انه نستقبل النور ونتوب عن كل هذه الامور يا رب. يا رب من فضلك تعالى بنعمة جديدة النهاردة، تعالى بنعمة جديدة اغمرنا يا رب النهاردة، تعالى النهاردة اغمرنا، اسندنا بنعمة غير عادية، تعالى النهاردة بمقابلة جديدة معانا، تعالى اكشف قلوبنا ونقينا باسم يسوع ولكل المجد. آمين آمين آمين آمين. لما بنكمل وبنشوف انه في هذا الجزء من أفسس 5 الأعداد من 1 إلى 18 بيتكلم على في حاجة تانية معطل للنور الإلهي. في عدد 14 من أفسس 5 بيقول هذه الكلمات، بيقول كده: لذلك يقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. إيه ده؟ دي دعوة، دي نوبة صحيان بيقولها رسول بولس: استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. الحقيقة يبدو أنه يعني وكأنه يعني بيقول فعلين، واحد نايم وواحد ميت، لكن هنا وكأنه بيشبه النوم بالموت. يقول كده في إحدى الترجمات هذه الكلمات: وكل ما يصير منظورا يمكن أيضا أن يصير نورا، ولهذا تقول الترجمة: استيقظ أيها النائم وقم من الموت وسيشرق المسيح عليك. رب بيقول أنه واحدة من معطلات النور في حياتنا كأولاد وبنات للرب هي حالة النوم الروحي. أنا نايم، أنا مش واعي، أنا غفلان، مش منتبه اللي ربنا بيعمله، في حالة نوم، في حالة نعاس، فأنا قاعد كده وكأني مش واخد بالي من اللي ربنا بيعمله، مش فاهم طرق الله، مش قلبي مش مولع زي الأول بمحبة المسيح، أنا مطفي، أنا نايم ومتكاسل ومش واخد بالي ومش مركز في حياتي الروحية، مش مركز في تبعيتي، مش مركز في تدريباتي الروحية، سكة ربنا بالنسبة لي مش شغفي، فكأني نايم. رب يقول انه هذا النوم وهذه الحالة هي معطل عن استقبال النور. لذلك يقول استيقظ ايها النائم وقم من الاموات فيضيء لك المسيح. استيقظ وقم من الاموات فيضيء ليك المسيح. انا بقول لنفسي وبقول لكل حد في حضراتنا من فضلك يلا بينا نصحى، اصحى، استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. بقالك وقت بتقول أنه فين ربنا وليه ربنا سايبني ومش عايز تهتم بحياتك ونفسك مسدودة عن الصلاة وعن العلاقة معاه، وارجع تسأل هو إيه اللي دخل الأراضي الضلمة دي؟ إيه اللي دخل الضلمة في حياتي؟ ليه ربنا مش منور في حياتي؟ ليه حياتي مش مليانة بنور الله؟ ليه حياتي مش مليانة بالإرشاد الإلهي؟ سبيل الصديقين مش مشرق. ليه؟ لأن ببساطة أنا نايم، واحد نايم ومغمض عينه هيشوف النور إزاي؟ لكن بيقول كده: قم من الأموات، لما تقوم يضيء لك المسيح أو ينير لك المسيح. استيقظ أيها النائم، قم من الأموات فيضيء لك المسيح. يوم ما تقرري أني أقوم من النوم هيضيء لي المسيح، ده الحق. لكن لو أنا نايم، أنا غالبا يعني أنا مطفي، فكل مناطق فيها نور ربنا عاوز يقودني ليها مش عارف استقبلها. ليه؟ لأني ببساطة شديدة أنا مش واخد بالي من اللي ربنا بيعمله، أنا مش مدرك أنه الله عنده مقاصد عظيمة لحياتي، بس أنا اللي نايم. تخيل لو واحد نايم وانت جبت له هدية قيمة، جبت له مثلا موبايل جديد، جبت له عربية جديدة، جبت له اي حاجة، هو نايم، هو ما شافش حاجة، هو مش مدرك انه في حاجة جات له اصلا. بصلي النهاردة ان احنا نقوم من النوم، نقوم من الاموات فيضيء لنا المسيح. يا رب انا بصلي النهاردة ليا ولكل اخواتي، تيجي تشرق علينا بنورك يا رب. يا رب تعالى النهاردة بلقاء جديد بيننا وبينك، لقاء مليان بالنور، نور علينا وعلى حياتنا يا رب. صلاتي انك تصحينا يا رب، صحينا يا رب. كل حد من اخواتي نايم يقظة باسم يسوع، نفسي اصلي معاك دلوقتي. ولو انت حاسنك في غفلة نتيجة تعبك، نتيجة مرضك، نتيجة ظروفك، صلي معايا دلوقتي. يا رب صحي قلبي، صحي فيا الاشواق من جديد، اتكلم بكلمة جديدة على حياتي. الكلمة عمرها ما كانت اوهام يا قدسين، كلمة الله اللي تنبهني زي ما الرب تكلم للعازر وقال له كده، العازر هلما خارجا قام العازر، قل له النهاردة تكلم علي، قومني من الموت عشان استقبل النور، قومني من الموت علشان اخد نورك في حياتي عوض عن كل مناطق ضلمة وكل اوقات ضلمة عشت فيها. يا رب من فضلك تعالى بنورك علينا، صحينا، صحينا دلوقتي، نبه قلوبنا ونبه ارواحنا، ودينا يقظة روحية جديدة في حياتنا باسم يسوع. يا رب لا احد فينا يا رب يكون نايم، لكن يا رب نعيش مستيقظين، نعيش في يقظة روحية مش في غفلة روحية. كلمتك بتقول اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر. أنا بصلي من أجل يقظة روحية لحياتنا دلوقتي باسم المسيح لكل المجد. آمين آمين آمين. سنطلع مع بعض الفاصل صغير، نسمع تاني ميديو ونرجع تاني نكمل.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن يضيء سراجي. الله ينور عليك، ربنا ينور عليك، يشرق الرب بنوره عليك. شفنا في أفسس 5 انه في معطلات عن استقبال النور الإلهي، او المعطل كان اعمال الظلمة الغير مثمرة. يحذرنا الكتاب منها، يقول انتوا كنتوا قبلا ظلمة اما الان فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور وارفضوا، لا تشتركوا في هذه الاعمال بل بالحري وابخوها. المعطل الثاني النوم، لذلك يقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. في عدد 16 من أفسس 5 بيدينا الرب مفتاح مهم جدا جدا من المفاتيح الروحية اللي ربنا بيحطها قدامنا. في عدد 16 بيقول كده هذه الكلمات، تعال نقرأ من عدد 15. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. المفتاح المهم جدا عشان استقبال النور حاجة اسمها افتدي الوقت. افتدي الوقت تيجي بمعنى مستغلين الوقت، او انتهزوا كل فرصة، او اغتنموا الفرص. ايه ده حاجة مهمة جدا، اغتنموا الفرصة، لان الايام شريرة، يعني الايام بيسود عليها الشر. لكن ربنا مدينا وزنة اسمها الوقت. هل يا ترى انا بسلك بالتدقيق في وقتي؟ هل يا ترى انا بسلك بالتدقيق في كل دقيقة كل ثانية ربنا ادهاني؟ ده سؤال مهم جدا، لانه لو انا مش مدرك لقيمة الوقت وانا بتحرك كده، غالبا انا مش قادر استقبل النور الالهي، انا مش قادر اخد بالي من انه في نور الرب عاوز يشرق بيه عليا، في ضياء إلهي جديد، بس أنا متعطل بسبب أني بضيع وقت. كم من المرات ممكن يكون ربنا كان عاوز يجي بالنور عليا، عاوز يبعت لي نور إلهي في حياتي من خلال أني أقعد قدامه، أتواجد في محضره، أتواجد في مع جماعة المؤمنين، أبقى قاعد قدامه قدام الكلمة، بس أنا مش باخد اللي على قلبه من نور ببساطة، لأني أنا بعيد عنه، أنا بضيع وقت. أوقات كتيرة مش ببقى مدرك قيمة

تضييع للوقت ممكن يكون بيعطلني اني استقبل نور ربنا، اشراقة الرب عليا وعلى حياتي، ارشاده ليا، توجيهه ليا. كم من المرات كان ممكن الرب يكون عاوز يقول لي حاجة، ربنا عاوز يرشدني، رب عاوز يتكلم معايا، عاوز شكل في إنائي، عاوز يعمل معايا أمور عظيمة، كأنه بيدور عليا بس مش عارف يعمل كده، إنجاز التعبير، لأني بضيع في الوقت، قاعد على السوشيال ميديا بالساعات، قاعد مع أصحابي، خارج هنا خارج هنا، مشغول في شغلي، مشغولة مع الولاد، مشغول في البيت، وناسي أنه في أمور كتيرة ربنا عاوز يقابلني فيها. والمفتاح اللي الرب عايز يعمله معايا ويعلمهوني أنه من فضلك افتدي الوقت، بتيجي بمعنى استغل الوقت، انتهز كل فرصة، اقعد قدام الرب، لا تفرط في دقيقة، بس اعلم أن الوقت هو وزنة ربنا ادهل، ربنا اداني الوقت، كل ثانية ربنا عاوز يتقابل معايا فيها، حتى لو أنا في الشغل، حتى وأنا في الدراسة، حتى وانت واقفة في المطبخ، حتى وانت في الجامعة، ربنا عاوز يقابلك. افتدي الوقت، استغل الوقت، لأن الأيام شريرة. انتهز الوقت، استغل كل فرصة، كل فرصة، استغل كل ثانية ربنا بيحطها قدامك، وقول له أنا بصدق يا رب، أنا بصدق إنك عاوز تعمل معايا أمر جديد، عاوز تشرق بنورك على حياتي. أنا عايز أصلي معاك النهاردة إنه الحقيقة الحتة دي يعني محتاجة نعمة كبيرة، يعني محتاجة نعمة، محتاجة سندة من الرب، انه ما نكونش بنفقد الوقت ولا بنضيع في الوقت، لكن يجي الرب النهاردة ويتقابل معانا ويدينا معونة عشان نستغل كل ثانية، لان الوقت امانة، والوقت اللي بيروح مش بيجي تاني. تعالوا نصلي. يا رب اشكرك لاجل كل دقيقة وكل ثانية وكل ساعة، اشكرك لاجل الزمن اللي انت مدهولنا يا رب، اشكرك لاجل الوقت، اشكرك لانك مدينا الوقت ده وزنة علشان نكون بنعيش ونستغلها يا رب. يا رب صلاتي النهاردة انك تدينا نعمة، تدينا معونة علشان نستغل الوقت. يا رب سامحنا لو كنا ضيعنا وقت كتير، لكن صلاتي انك تيجي النهاردة وتشجع اوانينا وتشدد اوانينا باسم المسيح، نعمة غير عادية لينا في الوقت. تعالى النهاردة يا رب ادينا نستغل الوقت، ادينا نعيش دعوة الله لحياتنا، نعيش مقصدك الصالحة لحياتنا باسم يسوع. من فضلك من فضلك من فضلك اشكرك لانك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين امين. الحقيقة المفتاح الرابع اللي ربنا جاي يتكلم بيه لينا، اللي ممكن يكون بيعطل النور، موجود في عدد 18 من أفسس 5. بص معايا كده، أتمنى لو أنت فتح كتاب مقدس يبقى حاجة جميلة. أفسس 5:18 بيقول الكتاب: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. جت في واحدة من الترجمات معنى قوي قوي، بيقول كده: ولا تسكروا بالخمر لأن في ذلك خرابا، بل كونوا مفعمين بروح الله. امتلئ بالروح، خلي الروح القدس يقودك. المفتاح اللي ممكن يعطلني عن انه نور الالهي يجي لحياتي هو اني مش بمتلئ بروح الله. ممكن حد يكون بيفكر دلوقتي يقول لي طب يعني ايه امتلئ بالروح القدس اصلا؟ يعني ايه كلمه امتلئ بالروح دي؟ خليني اقول لك انه الكلمه والمعنى كبير انا عارف، لكن تعالوا ناخد ابسط ابسط ابسط تعريف. الامتلاء بالروح القدس هو انه يبقى معايا كوبايه، او يعني تخيل معايا انك ماسك كوباية مليانة عصير وقررت انك تشرب فيها قهوة. يعني فكر معايا كده وشاركونا من فضلكم، يعني لو ينفع تشاركني في الكومنتات من فضلك قولي رأيك. لو كوباية دي مليانة عصير علشان تشرب فيها قهوة، انت محتاج تعمل ايه؟ فكر لحظات كده. يلا اللي يقدر يشاركنا في الكومنتات من فضلكم على صفحة الراديو اكتبوا لنا: لو عندك كوباية مليانة عصير عاوز تشرب فيها قهوة، ايه المفروض اعمل ايه؟ فكر معايا كده واكتبوا لنا في الكومنتات.

نرجع بعد لحظات نجاوب. كلمة امتلئوا بالروح ده تعبير مهم جدا، وانا مش مليان بالروح. عدم امتلائي من الروح القدس هو معطل عن استقبال النور الالهي. هل يا ترى كتبت لنا في الكومنتات يعني ايه امتلئوا بالروح؟ يعني ايه المثل او سؤال انا سألته؟ لو عندك كوباية فيها عصير وعاوز تشرب فيها قهوة، اكتبوا لنا من فضلكم، قولوا لنا، قول لي رأيك، تعمل ايه في كوباية فيها عصير وانت عايز تشرب قهوة دلوقتي فيها، في نفس الكوباية، تعمل فيها ايه يا ترى؟ ايه المطلوب انك تعمله؟ هل هتحط القهوة فوق العصير؟ هل يعني هتحط مية سخنة فوق العصير وبعد كده تحط القهوة وتدوبها؟ هل هتعمل القهوة جاهزة وبعد كده تحطها فوق العصير؟ يعني هتعمل ايه عشان تشرب كوباية قهوة في كوباية مليانة بالعصير؟ غالبا هنتفق كلنا على اتفاق انه عشان اشرب قهوة وما عنديش غير كوباية واحدة وهذه الكوباية ممتلئة الى اخرها بالعصير، انا محتاج ادلق العصير اسكبه وبعدين احط القهوة. سهلة، فاش حاجة، يعني هدلق العصير اتخلص منه وكده اكب القهوة في الكوباية. اوقات كتيرة بتبقى هي دي حالتنا، هو ده الملء بروح قدس، اني انا ممتلئ، حياتي ممتلئة، بس ممتلئ بأفكار العالم، ممتلئ بطرق العالم، ممتلئ بمبادئ العالم، ممتلئ بعلاقات غريبة، وفي حياتي مليانة آلهة غريبة بعبدها، يمكن كرامتي، يمكن بعبد المال، يمكن بعبد العلاقات، الشلة، إياها، حياتي مليانة بأمور غريبة، مليانة مليانة مليانة. واجي أقول له يا رب ملاني بالروح. املاني بالروح يعني ايه؟ يعني سود عليا، فيض فيا. يقول لي املاك ايه؟ ده انت مليان على اخرك، ده انت مليان خالص. عشان يملاني الروح لازم يفضيني، يفرغني من كل ما فيا، يفرغني، يفضيني من عمل الشر اللي في حياتي، يفضيني من كل عدم غفران في حياتي، يفضيني من كل أمور مش بترضيه في حياتي، يفضيني من كل شهوات رضية، يفضيني من كل أمور أنا ما زلت محتفظ بيها جوايا، ويقول لي أنا عايز أملاك بس محتاج أفضيك أولا. أنا عايز أملاك، ولأنك تحتاج إلى الملء أنت تحتاج أن تتفرغ، تتفرغ من كل حاجة مسيطرة عليك، وبعدين يجي الروح القدس يملاك. هل تثق النهاردة أنك في احتياج إلى أنك تفرغ؟ كم حد فينا يشعر أنه مليان بأمور وربنا عاوز يفرغه؟ عشان يفرغك ويسكب الحاجات اللي فيك، عندها فقط يستطيع الرب انه يملأ إناءك. حد مشتاق يمتلئ من روح قدس؟ يا رب تعالى النهاردة املأ اوانينا، يا رب تعالى النهاردة املأ اوانينا، يا رب فضينا النهاردة من كل امور مش بترضيك، من كل امور مش بتكرمك، يا رب من فضلك تعالى النهاردة على أوانينا يا رب اللي يمكن مليانة بكل حاجة ومش عارفين نمتلئ، لكن النهاردة املانا بالروح علشان تكون بتنور وبتشرق علينا بنورك. أنا بصلي النهاردة يا رب ليا ولكل حد بيتابعنا، يا رب من فضلك تعالى النهاردة املأ الإناء يا رب، املأ الإناء يا رب، املأ الإناء، املأ أوانينا النهاردة بملء جديد يا رب، املأ إنائي النهاردة، تعالى النهاردة يا رب باسم يسوع، فضي فضي فضي حياتي من كل حاجة مش بتكرمك، فضي حياتي من كل حاجة مش بترضيك، وملاني بالروح، سود عليا بالروح، سيطر عليا بالروح، قدني يا روح الله، املاني يا روح الله، فضيني وملاني باللي على قلبك، فضيني من كل حاجة امتليت بيها من العالم وملاني باللي على قلبك ليا باسم يسوع. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، ولي كل المجد. آمين آمين آمين. هنطلع فاصل، بس قبل الفاصل حابب أفكركم أنه النهاردة هنصلي من أجل نيوزيلندا، وكمان هنصلي من أجل العمال. فاصل ونرجع نصلي مع بعض.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني واحنا مكملين كلامنا عن يضيء سراجي، وعندنا طلبات صلاة هنصلي من أجلها دلوقتي. زي ما قلت قبل الفاصل انه هنصلي من أجل فئة غالية على قلوبنا. هنصلي مع بعض من أجل فئة غالية على قلوبنا جدا. هنصلي من أجل أحبائنا العمال. هنصلي من أجل أنه الرب يجي على كل حد في مهنة، في حرفة معينة، ويباركه ويتراءى لي. حقيقة يمكن يعني أهملنا الصلاة لكل الأحباء اللي بيشتغلوا في الصنعة، لكن جه وقت أن احنا نصلي من أجلهم. والنهاردة في الحلقة هنكون بنصلي من أجل كل الحرف وكل المهن، هنصلي من أجل كل العاملين. هنصلي النهاردة أن الرب يشغل ناس تخدم أحبائنا. وعاوز أقول النهاردة كده لكل حد، لو أنت بتخدم الناس دول، أولا شكرا جدا ليك، ربي يباركك، انت بتعمل عمل عظيم جدا جدا انك بتخدم ناس. يمكن كل الناس عاوزة منهم حاجة، عاوزين الصناعي الفلاني، عايزين العامل الفلاني، محتاجينه، ده مش واخد باله من شغله، ده كذا ده كذا، لكن قلما بنصلي من اجلهم او تقريبا نادرا. لكن عايزين النهاردة نتحد مع بعض ونصلي من اجل كل العمال، انه الرب يباركهم ويفتقدهم ويشرق عليهم بنوره، زي ما حلقتنا النهاردة رب يضيء سراجهم. عايزين نصلي من اجلهم، من اجل بيوتهم، من اجل زيارة من المسيح لحياتهم. يا رب شكرا من كل القلب لأنك إله كل نعمة. يا رب احنا بنيجي النهاردة وبنصدق إنك موجود. بنصلي النهاردة قدامك يا رب لأجل كل أحبائنا العمال. بنصلي من أجل زيارات خاصة لكل عامل يا رب، كل حد بيكدح تحت وطأة إنه عاوز لقمة العيش. أنا بصلي إنك تيجي وتتراءى لحياته، فإنك أنت الراعي، أنت اللي بتسدد الاحتياج. يا رب تعالى ببركة، تعالى اتراءى لي، اجذب قلب كل حد من أحبائنا علشان يكون بيلتفت إليك لأجل خلاص نفسه. لكن كمان بنصلي من أجل أنك تملأ كل احتياجهم يا رب حسب غناك في المجد، سدد احتياجاتهم واحتياجات بيوتهم. نصلي كمان يا رب لأجل كل الناس اللي بتخدم العمال يا رب، صلي أنك تقيم عمال للملكوت النهاردة، عمال يكونوا مؤمنين أتقياء بيعيشوا بالأمانة في وسط الكار والمجال، ويخدموك وهم بيشتغلوا، يكونوا بيقدموا صورة حقيقية ويشرقوا بنور المسيح في حياتهم وكمان في أشغالهم. بركة لكل أحبائنا العمال. شكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين. زي ما متعودين بنصلي في كل حلقة لأجل بلد من البلدان. النهاردة هنروح مع بعض لغاية آخر الكوكب، هنصلي مع بعض لأجل نيوزيلندا. هنصلي من أجل هذه الدولة الغالية، هنصلي أن الرب يفتقد البلد. هنصلي من أجل الرئيس، هنصلي من أجل رئيس الوزراء، هنصلي من أجل الوزراء والمسؤولين عن صناعة القرار. هنصلي من أجل نعمة حكمة ليهم في قيادة البلد. عايزين نصلي من أجل التعليم، من أجل الصحة، من أجل الأمن. عايزين نصلي كمان من أجل العلاقات بين الناس وبعضيها في الأرض دي. عايزين نصلي زي ما موضوع حلقتنا النهاردة بيتكلم كده عن أنه الرب يضيء سراجي. عايزين نصلي أنه الرب يجي يشرق على هذه الأرض النور. فلو انت من نيوزيلندا وبتسمعني، عايز اشكرك انك معانا على الهواء دلوقتي. ولو انت مش من نيوزيلندا، من فضلك منشن الحلقة لاي حد تعرفه في نيوزيلندا، قول له عايزين نصلي من اجل الارض، الارض اللي ربنا اوجدنا فيها مش صدفة، لكن عايزين نصلي ان رب يبارك الارض دي. عايزين نصلي من اجل نور المسيح يجي على هذه الارض، وعايزين نصلي من اجل كل حد الرب اوجده في هذه الارض، كل حد مش من اصل نيوزيلندي لكنه موجود في هذه الارض. عايزين نصلي لأجلك. وعايز أفكرك أو عايز أفكرك أنه أنت في ميشن، أنت في مهمة، أنت مش موجود علشان لقمة العيش، لكن أنت موجود لأجل غرض سماوي. الرب أوجدك لهذا الجزء من الأرض علشان تكون سبب بركة للبلد دي. يا رب أنا وكل إخواتي دلوقتي بنيجي قدامك، نحط بنديك يا رب الأرض دي، بنصلي من أجل نيوزيلندا، نصلي من أجل زيارة يا رب لهذه الأرض يا رب، بنصلي من أجل الرئيس، من أجل الوزراء ورئيس الحكومة، بنصلي من أجل المسؤولين يا رب وصناع القرار في الأرض دي. من فضلك تعالى، تعالى بحكمة، تعالى بقرارات سماوية يا رب تكون بتكرم اسمك وتمد ملكوتك في الأرض. يا رب بنصلي النهاردة أنك تيجي ببركة على هذه الأمة يا رب، نصلي زي موسى كده، انظر أن هذه الأمة شعبك يا رب، تعالى بافتقاد لهذه الأرض. بنصلي من أجل خلاص للنفوس يا رب، للوطنيين يا رب، الناس النيوزيلنديين وكمان يا رب المغتربين، الضيوف الأجانب اللي عايشين في الأرض. من فضلك، من فضلك خلص نفوس في هذه الأرض، تعالى بالزيارات، تعالى بمجدك في هذه الأرض يا رب. اعلن ذاتك، اعلن ذاتك، مجد اسمك يا رب. صلي من أجل كل أخ وكل أخت من إخواتي يا رب، كل حد موجود في هذه الأرض يا رب قلبه يلتهب يصلي من أجل هذه الأرض، يصلي من أجل زيارات إلهية لهذه الأمة يا رب. احفظ الأرض دي، انت وسطنا لأنك إله الأمم أيضا، فإحنا بنصلي يا رب من أجل هذا الشعب الغالي، بنصلي من أجل هذه الأرض الغالية، بركات الرب توصل لهذه الأرض. أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع تستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين، هاللويا. عندنا كمان طلبات صلاة، جات لنا بعض طلبات الصلاة، خلينا نتحد مع بعض في ان احنا نصلي من اجلها. جات لنا رسالة من اخت لينا بتقول كده: اختي اخدوا منها عينة من الكبد، الرب يتمجد ويعلن ذاته وتطلع نظيفة. آمين آمين باسم يسوع. تعالوا نتحد كده مع أختنا الغالية اللي بعتت الرسالة، ونصلي من أجل أختها، ومن أجل أن الرب يتدخل في العينة، الرب يمد إيده بشفاء كامل باسم يسوع. يا رب بنيجي النهاردة مع أختنا الغالية ونصلي من أجل بنتك، نصلي من أجل العينة يا رب اللي اتخذت من الكبد باسم الرب يسوع المسيح. يا رب ننتظر معجزة من إيدك يا رب، مستنين معجزة من إيدك. اعلن ذاتك، اكرم اسمك في حياة بنتك، اصنع إحسان. أصلي يا رب في اسم يسوع إنك تعلن عن ذاتك في هذا الأمر، مجد يسوع المسيح، شفاء كامل لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك، أشكرك لأنك سامع الصلاة، لكل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. جت لنا أيضا رسالة من أخت لينا بتقول أنه يعني محتاجة أنه ربنا يعلمني الغفران. أخت لينا بتعاني من أنه مش قادرة تغفر لناس أساءت ليها بقالها سنين، وشعرة بالضغط، وده مأثر عليها جسديا كمان. لو حضرتك سمعاني دلوقتي، عايزين نصلي النهاردة من أجلك أنه المسيح يتقابل معاكي. أنت محتاجة الرب يا قديسة، أنت محتاجة الرب، أنت محتاجة الرب يوصل لقلبك، مش محتاجة إنسان، لكن أنت محتاجة المسيح شخصيا. فعايزين نصلي لأجلها. تعالوا بينا لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل أختنا الغالية أنه الرب يوصل ليها بنعمة، ويعلن ليها أنه زي ما قبلها المسيح وزي ما غفر ليها المسيح، يديها كمان معونة أنها تغفر لكل ناس أساءوا إليها، لكل ناس وجعوها، حتى لو الكلام ده عد عليه سنين طويلة، لكن يجي الرب بنعمة جديدة في هذا الأمر. يا رب احنا بنشكرك لأنك انت موجود، انت رب اللي قلت على الصليب: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يا رب انا بصلي النهاردة من أجل نعمة خاصة لبنتك يا رب، نعمة خاصة ليها يا رب، قدام كل إساءة، قدام كل وجع يا رب في حياتها. أنا بصلي النهاردة أنك تديها نعمة تغفر يا رب. بنتك مش قادرة لوحدها، تعال سندها، تعال أعنها يا رب، اوصل ليها بمعونة من السماء يا رب. يا رب شددها، املاها بالقوة، يا رب عشان تكون بتطلق وتغفر يا رب. كمان بنصلي من أجل شفاء ليها من كل أتعاب في جسدها يا رب باسم الرب يسوع. شفاء من الروماتويد يا رب، شفاء يا رب، شفاء باسم يسوع. لمسة خاصة معجزة لبنتك، اوصل بشفاء كامل لأختي دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، ولي كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا. جات لنا استجابة صلاة الحقيقة فرحتني خالص. أنا بنبسط قوي لما يعني الرب بيعمل أمور عظيمة معنا. أختنا مريان، إزيك مريان؟ عاملة إيه؟ مريان إحنا صلينا معها كتير، وصلينا ان الرب الاسبوع اللي فات صلينا الرب يعمل معها احسان في التحاليل وفي امر الحمل. فمريان بعتها بتقول عندي استجابه صلاه، الاشعه طلعت كويسه جدا، والنونه البيبي يعني طلعت كويسه، نشكر ربنا، اعضاء الجسم كلها كويسه مكتمله، والتحاليل هتطلع بالليل على النهارده. اولا شكرا رب جدا يا مريان لاجل هذا الامر العظيم، مجدا للرب. الرب بيسمع يا مريان، الرب بيستجيب. انا بشكر الرب قوي قوي من اجل اللي عمله، ومصدق انه الرب هيكمل معاكي، والتحاليل في اسم يسوع تطلع كويسه. ببارك الرب قوي قوي لاجل اللي عمله مع مريان، وبشكر حضراتكم لأجل صلاتكم لأختنا الغالية مريان. يا رب بنصلي ونبارك اسمك ونشكرك، شكرا ليك لأجل كل إحسان صنعته مع مريان يا رب، كل عمل حقيقي صنعته مع بنتك. أنا بصلي النهاردة أنك تيجي تكمل معاها يا رب، كمل معاها بنعمة، كمل معاها بسندة جديدة يا رب. يا رب التحليل بتاعت النهاردة منتظرين أنك تتمجد فيها باسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا كمان طلبات صلاة. عندنا طلبة صلاة بدون ذكر اسم من أجل أخت لينا، بتقول في مشاكل كبيرة بين بابا وماما والعيلة، والحقيقة العدو متداخل كده بقوة، لكن الحقيقة لما العدو بيهيك كده، أختنا بتقول العدو فجأة هاج عليا وعلى عيلتي. فاحنا محتاجين نتحد مع اختنا ونصلي انه الرب يمد ايده بقوة ويبطل كل مشورات لعدو الخير. فيلا بينا، لو انت بتسمعني كده من اي مكان في العالم، تعالوا نتحد مع اختنا الغالية ونصلي من اجل زيارة لعائلتها، نصلي من اجل الوالد والوالدة، نصلي من اجل كل هياج العدو عليهم في العلاقات، عايزين نصلي من اجل نعمة خاصة جدا. ايضا اختنا بتقول انه في طلبة خاصة من اجل انه باباها يكون بيبيع شقة علشان زي ورث أو حاجة زي كده، نصلي كمان الرب يفتح الباب ده وبليس ما يقفلوش. يلا بينا، حتى لو انت ما تعرفش احنا بنتكلم على أخت لينا اسمها ايه، لكن تعالى لو انت بتسمعني من اي مكان صلي معايا من اجل بنت الرب دي. يا رب اشكرك لاجل أختي، انا بصلي من اجل زيارة حقيقية ليها دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. اوصل ليها بنعمة يا رب، اوصل ليها بنعمة. انا بصلي النهاردة من اجل سلامك يملأ قلبها يا رب، وهي يا رب بتسمع الاخبار عن الوالد والوالدة والظروف الصعبة، لكن بنصلي النهاردة ان الرب يبطل كل شكاية عليهم من ابليس، كل مؤامرة من العدو تفشل يا رب، كل حرب تقف النهاردة. عنينا عليك النهاردة، بنرفع قلوبنا ليك ونقول لك مجد اسمك، اكرم شخصك يا رب في هذا الامر. تعالى بنعمة خاصة، تعالى بمقابلة جديدة يا رب مع الاهل دول. تعالى النهاردة ابطل كل مفعول الخطية، مفعول الشر، مفعول ابليس يا رب. دبر انت كمان امر الشقة، نصلي من اجل انها تتباع والامر يخلص بكل خير يا رب. نعلن سلطان دمك على المشهد بالكامل، ومنتظرين معجزات حقيقية تحصل مع اختنا باسم يسوع. اشكرك لانك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. آمين آمين آمين. جات لنا كمان طلبت صلاة بدون ذكر اسم من أجل أخت لينا محتاجة الرب يحررها. بتقول كده الطلبة أنه حرية من إدمان الخمر والخوف والظلم في المعاملة، وأنها تنجح في دراستها وترجع تثق في الناس وتتعرف على أشخاص تشجعها وتعيش حياتها وتشال الظلم من عيلتها، وكل أمور فقدتها من 7 سنين، استرداد لعلاقات مع والدتها واختها وكل العيلة تعرف الرب، حرية ونجاح في اسم يسوع. اللي بعت الطلبة دي هي الخادمة بتاعتها، وانا واثق انه حتى لو الخادمة بتقول انا بقالي سنة وما فيش اي تحسن والاخت دي عايزة تنتحر ومكتئبة معظم الوقت، لكن نثق النهاردة انه الرب من خلال صلوات حضراتكم يوصل بنعمة خاصة وكأنه انقاذ سماوي لهذه الفتاة. يلا بينا نصلي. يا رب أشكرك لأنك أنت ترسل لينا عونا من قدسك. يا رب بنيجي نضع بنتك بين إيدك يا رب، زي أصدقاء المفلوج اللي جابوا يا رب صديقهم قدام جلالك ونقبوا السقف. احنا النهاردة بنيجي نتحد مع أختنا مع الخادمة يا رب اللي بتخدم السيدة دي، بنيجي نصلي النهاردة ونجيب السيدة دي كأنها قدامك دلوقتي ونصرخ مد إيدك ليها، حررها يا رب، حرر بنتك من كل هياج العدو، حرر بنتك من كل إدمان للخمر، من كل خوف، من كل ظلم تعرضت ليه، من كل معاملات سيئة. يا رب ترجع تاني تطمن، ترجع تاني تثق فيك يا رب من فضلك. انت شيلها يا رب، انت شيلها من كل يا رب مستنقع يا رب عدو الخير عاوز يموتها فيه يا رب، كل هياج العدو ضدها، كل محاولات انه العدو يخليها تنتحر وتنهي حياتها، انا بصلي باسم يسوع المسيح ترسل ليها معونة من السماء يا رب، تراءى ليها يا رب، ما يكترش عليك، اوصل ليها بنعمة النهاردة، اوصل ليها بنعمة خاصة من فضلك، مجد اسمك في حياتها. اشكرك يا ابن الله لانك تسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هللويا هللويا هللويا هللويا. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. هللويا. الحقيقة جالنا يعني هللويا مجدا للرب. الحقيقة جالنا دلوقتي استجابة صلاة أختنا مريان اللي لسه كنا بنصلي لها، بتقول أنا لسه جايبة التحاليل والتحاليل طلعت كويسة. مجدا للرب يا مريان، مجدا للرب، هو ده الرب إلهنا. شكرا أنك بعتتي علشان تقولي وتشهدي عن عمل الرب. يا رب مرة تانية بنباركك لأجل مريان ولأجل استجابة الصلاة يا رب، شكرا لأنه بداية شفاء كامل في حياة أختي يا رب. شكرا أنك سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر، ليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هللويا. خليني أروح أقرأ رسائل حضراتكم اللي جات. أختنا جهان شاكر، أمين يا رب، نور بنورك في حياتي. أمين أمين جهان، أمين، رب يباركك، شكرا لمداخلتك. الأخت الغالية صديقة البرنامج أختنا جانيت فهمي، ربنا خليك أبونا الغالي، محتاجة صلاتك وصلات كل إخواتي. الشرايح في مفصل الفخذ بتحفر في مكانها والألم مر وما ينفعش تتشال، أثق في صلاة المؤمنين يا رب باسم يسوع. تعالوا نصلي لأجل أختنا جانيت. يا رب من فضلك نضع بنتك بين إيدك، واثقين إنك عندك معونة من السماء يا رب. يا رب مد يمينك بشفاء كامل لأختي دلوقتي يا رب، أرجوك تعال بشفاء، تعال إلمس يا رب الوجع يا رب، إلمس بنتك المتألمة باسم الرب يسوع المسيح، أرجوك أرجوك أرجوك، مجد اسمك في اسم المسيح، شفاء كامل لبنتك. شكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. تكمل أخت جانيت وتقول كده، هفرغها الأول يا رجائي أنت تشفي حينما القلب يخيب. أمين يا أخت جانيت، أمين باسم يسوع. أختنا ميري عبدو صديقة البرنامج، أهلا بيك يا أخت ميري، بتقول حلقة مباركة ومميزة إن شاء الله، رب يباركك جناب الأسيس ويزيدك في كل نعمة وبركة. يا أخت ميري شكرا جدا لمداخلتك، ربنا يباركك. أخونا الأخ وجدي سمير صديق البرنامج، الأخ وجدي أهلا بيك يا قديس، زكي أخ وجدي، بيقول أمين لكل الصلوات المرفوعة على الرب. ثقتي أن الرب يسمع مش بس للكلام، ولكنه يسمع أنتنا ويرى أفكارنا دون أن نتكلم. آمين. الحقيقة هو بيعمل كده فعلا، بيسمع، حتى يقول الكتاب يا أخواتي دي صلاة المضطر. ربي يباركك، هو حقيقي الرب بيعمل كده. أنا ببارك الرب أنه سامع صلاتنا حتى من غير ما نتكلم. شكرا يا قديس على مدخلتك. أجت لنا طلبة صلاة من الأخت فايزة شهيد، أهلا بيك يا طنط صديقة البرنامج العالية، زي حضرتك. بتقول صلواتك باستر جون من أجلي ومن أجل يتمنى يكملها الحمل بسلام، رجاء محبة تذكرها في صلواتك. آمين. يلا بينا نصلي من أجل بنت الرب الغالية. يا رب شكرا لأنك تيجي النهاردة بنعمة على بنتك، تيجي يا رب تديها نعمة في الحمل، تيجي بسندة غير عادية ليها، معونة اكتمال للحمل باسم الرب يسوع يا رب، بدون مشاكل، لكن يا رب معونة من السماء توصل بيها لبنتك في اسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، لكل الكرامة ولكل المجد. آمين آمين آمين. هللويا، مبارك الرب إلهنا إلى الأبد. هللويا هللويا، نعبد للرب. هللويا. عايز اختم معاك الحلقه زي ما كان موضوعنا، انه الرب يضيء سراجي. خليني اقول لك في متى 12 عدد 20 بيقول الكتاب انه فتيله مدخنه لا يطفئ، قصبه مردوده لا يقصف. لو حياتك عاملة زي الفتيلة بتاعت السراج المدخنة اللي خلاص ما فيهاش نار، ويمكن من وجه يعني من وجهة نظر الناس اتطفت، وبالعكس بتطلع ريح الدخان، الرب يجي ويشعل حياتك من جديد، يشعل فتيلة حياتك من جديد. هل تؤمن؟ هل تثق ان الرب يجي بنعمة جديدة؟ هل تثق ان الرب يجي مهما كان سراجك انطفأ؟ اعلن ثقتك واعلن ايمانك في المسيح، وقول يا رب اشكرك لانك تيجي بنعمة جديدة، تيجي النهاردة تشعل فتيلتي من جديد. يا رب اصلي لاجل كل حد من اخواتي، حتى لو اي حد فينا بيشعر انه فتيلة حياته لم تعد تضيء، يا رب يمكن اتطفت من وجهة نظر الناس، لكنك تأتي بنور غير عادي، تيجي تضيء سراجنا يا رب. الرب إلهي ينير ظلمتي. أشكرك لأنك سامع صلاتنا ولكل المجد. آمين آمين آمين آمين. مجدا للرب. هاللويا. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. أشكركم جدا على متابعتكم وعلى صلواتكم وعلى كمان كومنتاتكم. خلونا نصلي من أجل بعض، صلوا من أجلي وأنا كمان أصلي من أجلكم، ونتقابل بنعمة المسيح الاثنين الجاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معكم.

0: بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء.
1: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صنف.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيداً بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولاً وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدمي.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سما.
1: الرابع.
2: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها، كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
3: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
2: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين، لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم. فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولاً الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
3: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان فيه حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقولي مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية، حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لا، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جدا لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة أنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد أنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة أنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس أنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جداً أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل حياتي وأشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس انه كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: Caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لألكن الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بده إيانا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وإنتوا معزومين عزيزات المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايماً أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا. واحدة من أهم المشاكل يلي بيواجهوها طلاب المراهقين هي اختيار الاختصاص الأكاديمي يلي رح يسمح لهم يختاروا مهنة المستقبل. الشيء الحلو انه عم بيصير في توعية وتوجيه بهالخصوص من قبل المدارس والجامعات وحتى الجمعيات الاهلية والنوادي الاجتماعية. رح نترافق بهالحلقة من كافيتيريا مع شاب وصبية بعمر المراهقة عم يمرقوا بهالمرحلة من اختيار الاختصاص والمهنة، ورح نشوف شو عندهم تيقولوا لنا. انت هلا على باب مرحله جديده،
1: نعم،
0: بدك تنقي اختصاص بالجامعه
1: 100%.
0: انا مثل ما عرفت انه انت في فتره كنت فيها محتار على الاختصاص اللي بدك تاخده،
1: مزبوط.
0: بس هلا راحت الحيره ويبدو انه انت واثق من القرار يلي اخذته. اول شيء شو قررت تتخصص بشو؟
1: انا قررت اتخصص بالسي سي اي اللي هي عباره عن كوميونيكيشن اند كمبيوتر انجينيرينج، وانا
0: هندسه كمبيوتر ومعلومات
1: واتصال 100%. انا مزبوط مثل ما قلت من قبل، ما كنت مأكد، وهذا شيء طبيعي انه كلنا بقى عمرنا 16-15 سنة، يعني عنا بعض وقت قدامنا وما معنا فكرة 100% شو ممكن نعمل وشو ممكن نحبه. بس حسيت انا لقيت حالي يعني بالتكنولوجيا وبالكمبيوتر وبكل شيء، كل شيء
0: له علاقة بالتكنولوجيا.
1: مزبوط، له علاقة بالتكنولوجيا، خاصة انه بتعرف مع الحياة يعني كل شيء عم بيتطور، وكل ما انا اتطور فكري بهول الماشين يعني كل ما بحس بنجح اكتر،
0: لانه حسوا يعني انه هيدا دومين المستقبل او لانه انت كشخص بتفضل هالدومين.
1: هو باتنين، لانه اكيد دومين المستقبل يعني كمبيوتر مثل ما بنحكي، تليفونز، كوميونيكيشن، هذا كله بالمستقبل حيبقى مش ممكن يعني يتقلوا، حيتطور اكتر. وانا كمان بالنسبه للتاني انه هذا شيء ساينتيفيك وشيء يعني بده فيها تفكير وفيها شغل، مزبوط، فتح وبيشتغل. وانا يعني وخاصه انه بتتصل هذا الشغل بيتصل بمواد الفيزيك مثلا والمات، وهذا هو المتين اكثر شيء.
0: انت بتحب الفيزيك والمات؟
1: نعم.
0: واو، قديش دماغك كبير يعني. خبريني شو قصتك مع الاختصاص يلي نقيتي. اصلا شو نقيتي؟
2: والله بعدني محتارة.
0: انت بعدك محتارة بعد ما نقيتي؟
2: ايه، انه بعد عمري 13 سنة بعد عندي وقت أصغر. منيح، لانه كنت من قبل مفكرة انه خاص بدي اعمل كل شيء خاصه بالله
0: بالقانون.
2: نعم، بس انه هلا عم فكر انه بدي اعمل اخراج، بدي اطلع لبرا اتعلم برا، وانه هيك
0: اخراج يعني اخراج سينمائي ومسرحي ولا
2: سينمائي ومسرحي يعني فيه كمان يعني
0: ليه اخراج. ليه نقيتي هاي المادة؟
2: لانه هو اول شيء موسيقى، انه مقطع كتير كبير من حياتي، لانه الا ما لاقي حالي كل نهار عم بسمع كم اغاني. وقلت انه مازال هالقد متعلقه بالشغله، ليش لا فيني يعني.
0: هل مزبوط انه الشباب عم بيروحوا على الاختصاصات يلي فيها تكنولوجيا، والصبايا عم بيروحوا على الاختصاصات يلي فيها فن؟ انه هل نقدر نستنتج هيك؟
1: انا بقول لا للصراحه، لانه انا بشوف كتير بنات انجينيرز وبيعملوا بروجرامينج، وانا بالعكس بشجع البنات انه يعملوها، لانه مش يعني اذا الشاب بيعملها يعني البنت ما عندها عقل تتعملها. بالعكس انا بشجع الشخصين انه يعملوها اذا عن جد حبينها للشغله.
0: شو اللي خليك تاخذ هالقرار بالشكل نهائي؟ يعني هل إجا حدا على المدرسة عملكم توعية مهنية، توعية اختصاص، أو الأهل، أو أنت منك لحالك؟ شو العوامل؟
1: هو عاملين أنه أنا عملت وفكرت
0: برينستورمينج
1: عملت، وكمان في نحن أنا بنتمي لنادي هون عنا بالمنطقة، وبهيدا النادي قرروا أنه يجيبوا لنا كذا شخص يعني عم بتابع مهنة ويفصلنا عن مهنته ويقلنا ليه بحبه.
0: كتير مهم هيدا. يعني كل شخص عنده مهنة بيعرف حسناته وسيئته بيجي بيشارككم
1: بيشاركنا
0: بالخبرات تبعه. مزبوط. هل مزبوط. هيدا الشي ساعدك؟
1: ايه نعم ساعدني كتير.
0: بدي اسألك، هل بتعتقدي اهلك ممكن يكونوا متحفزين على اختصاص له علاقة بالاخراج والفن، او ممكن يكونوا مشجعين؟
2: انا بعتقد كأهل هن يمكن يكونوا مشجعين، لانه اول عاخر انه حتى لو نحن ارتكبنا شيء غلط، ما من الغلط نتعلم كيف نرجع نعمل صح. فهو أهم شيء يعني يكونوا حدنا بالحياة ويشجعونا.
0: بس قديش بيأثر عليك أهلك؟
2: 70%.
0: أوفا القدي؟ السؤال الأخير لألكم، وبدي جواب بصراحة. بتعرفوا دايما أنه بعالمنا وبمجتمعاتنا دايما في نوع من الخلاف. بيقولوا له اختلاف الأجيال، conflict of generation، بين الأهل وبين الأولاد. في حال الأهل قرروا انه هن ما بدهم يعني ما بينصحوا ما بيشجعوا ابنهم او بنتهم على طريق مهني معين، يعني شو برايكم ممكن كيف ممكن تنحل القصه؟
1: ما هالفت يعني بهيك اوقات بعضها بتصير يعني الشغله، وعم نشوف انه بتصير دائما.
0: صحيح.
1: بس انا بدي اطلب من كل الاهالي انه مثل ما قلت قبل شوي، انه بالنهايه هول اولادكم وانتم ربيتون كرمال يشتغلوا، مش كرمال يشتغلوا متضايقين، بالعكس كرمال يشتغلوا ينبسطوا بشغلهم
0: بسعاده
1: ويحبوا الشغله عن جد يعملوها. لانه ما بتخيل انا انسان عم بيشتغل شغله ما بحبها 12 ساعه بالنهار، ويعني بالنهايه رح يقرف الشغله.
0: ممكن تختلفي انت وامك يوما ما على طريق المهنه اللي بدك تاخديها، واذا صارت شو بتعملي؟
2: يعني لا سمح الله صار هيك، بحس انه لازم اقعد انا وامي نبادل رأينا بالموضوع، انه ما نخلي انه خلاص انا هيك بدي اقرر، لا مش رح اسمع لك كلمتك، لا بدنا نبادل رأينا ونشوف اي طريق الاحسن. بس اول على اخر يعني اذا انا كتير حبيت المهنة، امي كمان بدها تتفهم وضع شوي، حتى لو ما طلعت منيحة بتعلم خلاص ما بقى برجع بعملها.
0: بدي أشكرك على هاللقاء الحلو
1: ولو.
0: وبتمنى لك كل توفيق، وبدي أتمنى لك توفيق بالمستقبل. مرسي كتير.
1: مرسي كتير لك.
0: كلمة الكتاب المقدس للشباب والصبايا يلي عم يمرقوا بهالمرحلة وعايزين تشجيع. أما أمرتك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. كمان كلمة الكتاب المقدس بتقول للشباب والصبايا يلي متكلين على الرب، وأما منتظروا الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون.

بخبرية الكافيتيريا اليوم بدي أحكي شوي عن دور الأهل بمرحلة اختيار الأولاد لمهنة المستقبل. طبعاً نحن دورنا مهم وأساسي بهالنطاق مثل كل الأدوار يلي بقوموا فيها الأهل بحياة الأولاد. نحن عم نشتغل وكلنا عنا مهنة أو مهن مختلفة ومنعرف شو اللي مطلوب بالسوق وشو اللي حتى بيناسب شخصيات أولادنا. وهيدي الخبرات كتير مهمة ولازم ننقلها لأولادنا بجلسات مصارحة ومناقشة معهم. بس كتير مهم نحن وعم نعمل هيك إنه نشيل من فكرنا ومن رغباتنا أحلامنا الماضية يلي حلمنا فيها بأيام المراهقة ويلي ما قدرنا نحن نحققها، لأنه مهنة الأولاد ومستقبلهم ما إلها علاقة برغباتنا نحن الشخصية كأهل وباللي نحن منحب إنه هن يعملوه فيحققوا حلم كان عنا إياه أيام زمان لما كنا عم نبلش حياتنا المهنية وما قدرنا لأسباب معينة إنه نحققه. لازم ننتبه ما نخلط الأوراق، حياة أولادنا هي لألهم ولمستقبلهم. ما ننسى إنه أولادنا أمانة الله حطها بين إيدينا.

وبما أنه بهالحلقة عم نتوجه للشباب والصبايا، مطبخ الكافيتيريا رح يقدم لكم وصفة طيبة للساندويشات. نحن محتاجين لخمس بيضات مسلوقين ومقطعين، كبيس خيارة واحدة مقطعة، ملعقتين مايونيز، ملعقة لبنة، ربع بصلة مقطعة، نص ملعقة خردل، ربع ملعقة ملح، ربع ملعقة سكر، رشة بهار حلو ورشة بهار حر. نخلط كل هيدي المكونات وبنحطها بالبراد ساعة تقريبا تتبرد منيح، وبعدين منحشي فيها خبز الساندويش. فينا نستعمل الدجاج المسلوق بدل البيض المسلوق، وألف صحتين. أنا بدوري بودعيك لأنه انتهى لقائنا اليوم، وبشوفيك بحلقة جديدة إن الله راد. باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

تخيل تصحى الصبح بدري عشان عندك ميعاد طيارة ومسافر بره البلد وتوصل المطار ما تلاقيهوش موجود أصلا، ولا تلقى طيارات موجودة، وتكتشف كمان إن البلد لغت الحدود الفاصلة بين بلدك والبلدان اللي جنبها، هتحس بإيه؟ في مرة كان داير حديث بيني وبين صديقة ليا، وفي وسط الكلام قالت لي الجملة دي: أنا أوقات كتير ببقى تعبانة جدا بس ما بعرفش أقول لأ ولا حتى أطلب مساعدة لما أحتاجها. كانت بتحكي لي على إنها دايما مضطرة هي اللي توصل ولادها التمارين، وحتى لو في يوم كانت تعبانة أو مش قادرة بتيجي على نفسها وتوصلهم برضو. بصراحة حسيت بشوية وجع كده بالنيابة عنها، وقررت أكمل أفهم كويس، فسألتها: مش عارفة تقولي لأ ولا أنت مش قادرة؟ قالت لي: عشان ما يزعلوش مني أو ما يحسوش أني ماليش لازمة، وعشان ما يقولوش عليا مش مهتمة بيهم. بصراحة حسيت أنه كلام كبير قوي على حاجة بسيطة أصلا، من حقها تكون مش عارفة تعملها كل يوم وطول الوقت، عادي يعني، من غير ما تحس بأي لوم أو تقصير. أهلا بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع أعظم معلم في التاريخ وتسأله عن كل حاجة في الحياة. أنا نرمين، وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. الحقيقة الحدود لا تعني أبداً السدود ولا الجمود ولا الإنعزال عن الناس أو معاملتهم بقسوة ونشفين كده، بالعكس الحدود هي اللي بتسمح لكل إنسان يكون حر بجد من غير ما يحس بأي ذنب. بس للأسف الحدود من أكتر الحاجات المفهومة غلط ومظلومة جداً حقيقي يعني. أيوة، في ناس كتير بتشوف الحدود أنانية أو نوع من القسوة، وأحياناً قلة ذوق وقلة أخلاق كمان. لكن خليني أقولك وأقولك إن الحدود مش ضد المحبة، لكنها بتحمي المحبة، متخيلين؟ عشان ببساطة أي علاقة ما فيهاش حدود طبيعي جداً تتلوث بالغضب الناتج عن استغلال أحد الأطراف للطرف التاني، وبالكبت اللي بيمنع كل طرف يعبر عن اللي مضايقه وتعبه في العلاقة دي بصراحة وبوضوح. مع الوقت تتطور المشاعر السلبية دي لكره دفين مستني أي لحظة ينتقم فيها لكرامته، والحب الكبير اللي كنا شايفينه مضحي وعظيم يتقلب فجأة لكره وغيظ عجيب. طب وليه ما نحط حدود من الأول عشان نعرف نحافظ بجد على العلاقات المهمة والغالية في حياتنا؟ تعالوا كده نتفرج على المسيح وهو بيتصرف مع الناس بحدود مظبوطة. نسيت أقولك على مفاجأة، المسيح شخصياً كان بيعرف يقول لأ أحياناً، زي كده في مرقس واحد الناس كانت عايزاه يكمل معجزات ويشفي أمراض، والتلاميذ كمان قالوا له كده: الجميع يطلبونك، يعني بمعنى أصح الناس مبسوطة كده وكمان محتاجين لك ومحتاجين المعجزات اللي انت بتعملها، اللي بتعمله ده عظيم وجميل. لكن المسيح قال لهم بمنتهى البساطة لنذهب إلى القرى المجاورة لأكرز هناك أيضاً. هو كان شايف كويس إنه مش مدعو لتسديد كل الاحتياجات الموجودة هنا في المكان ده في اللحظة الحالية، لكنه موجود بيلبي دعوة أبوه السماوي في الأساس، فعارف يحط حدود مناسبة مع الناس، وفي نفس الوقت كان بيخدمهم ويساعدهم طول فترة خدمته على الأرض. ونقرأ كمان في الأناجيل أكتر من مرة عن المسيح جمل شبه إنه كان يختلي ليصلي، كان بيذهب لموضع خلاء ويستريح، وكمان كان بيدعو تلاميذه لنفس الفكرة. كتير قال لهم إنه اذهبوا أنتم إلى موضع خلاء واستريحوا قليلاً. هو كان عنده خطة ومهام محددة بيعملها، مش متاح طول الوقت في أي مكان لأي حاجة، بس عملياً دايماً بيكون في مخاوف بتمنعنا نطبق الحدود دي، زي مثلاً الخوف من الرفض، إن يفكر إنهم هيبعدوا عني، هيقولوا عليا رخم، هيزهقوا مني، أو يقولوا عليا أنانية، مغرورة، مش متعاونة، أو أني مثلاً أحس بالذنب إن ربنا مش هيحبني بالطريقة دي، أو ربنا هيزعل مني، أو حتى هيعاقبني. لكن خليني أقولك حاجة، لو في حد قرر يسيبك عشان حطيت حدود يبقى أكيد كان مستفيد من غيابها بشكل مش مظبوط، واللي بيتضايق من وضوحك يبقى كان بيرتاح في الفوضى اللي في حياتك وبيعرف يسيطر أكتر عليك من خلالها، واللي بيشوف إنك بدأت تحط حدود يبقى أنت كده تغيرت، يبقى محتاج تعيد النظر في العلاقة دي. أحياناً كتير بنحس بالذنب ناحية حاجة ما نعرفش نتحكم فيها أو نضمنها، وأوقات تانية بنحس بمسؤولية ناحية حاجات إحنا بالفعل مش مسؤولين عنها،
والأكتر بقى إننا نحس بالمسؤولية ناحية ناس بطريقة مش مظبوطة. ده لأننا ببساطة مسؤولين تجاههم مش مسؤولين عنهم ولا عن تصرفاتهم وأفكارهم ومبادئهم. خلينا شاركك بمثال بسيط عن الفرق بين الحدود والسدود اللي هي القسوة. يعني القسوة بتقول أنا مش فضيلك خلصني، أو أنت تعبتني كفاية بقى اعمل اللي أنا عايزه من غير نقاش. لكن الحدود بتقول أنا بحبك بس مش هقدر أساعدك دلوقتي، أو محتاجة أريح شوية عشان أقدر أرجع أعمل كده تاني. القسوة تقطع وتسد، الحدود تنظم وتدبر، القسوة تهين، الحدود تحمي، القسوة تبعد، الحدود تقرب بطريقة صحيحة ومتزنة ومنطقية. تعالوا شارككم بنموذج في الكتاب المقدس عن شخص عرف يحط حدود متزنة، وهو بولس الرسول. في رسالة كورنثوس الأولى كان واضح جداً أنه بيحب الكنيسة هناك، ومع ذلك قال لهم بمنتهى الوضوح: لا أستطيع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين. واجههم، وضح الأمور، حط حدود للغلط اللي كان حاصل، مش عشان يضايقهم أو يكسر عينيهم مثلاً، بالعكس عشان ينقذهم من اللي بيعملوه والأذية اللي بيأذوها لنفسهم لما ما يكونوش منضبطين وقد المسؤولية. طيب تعالى نفكر مع بعض إزاي نطبق الكلام ده على أرض الواقع. يمكن أنت أو أنتي أحياناً كتير بترد على مكالمة وأنت تعبان، أو بتسمعي شكاوي الناس وأنتي محتاجة حد يسمعك، أو بتوافق على حاجات وأنت من جواك رافضها، أو بتعمل حاجات وواجبات فوق طاقتك وبترهقك جداً نفسياً قبل جسدياً، أو بتقول وتقولي معلش عشان خاطرهم، عشان ما زعلهمش، عشان ما يقولوش عليا كذا وكذا، أو عشان ربنا يرضى عني. بس خليني أقولك بكل بساطة إن ربنا عمره ما بيطلب مننا إننا نتوه أو نضيع أو ننهج جداً عشان الناس ترتاح، ولا طبيعي إننا نكون متاحين طول الوقت لكل الناس نعمل أي حاجة. لكن الخبر الحلو بقى إنك حتى لو لسه بعيد عن موضوع الحدود ده فلسه في أمل وتقدر تبدأ من النهاردة. إزاي بقى نعمل كده بطريقة عملية؟ أول حاجة محتاجين حدودنا تكون واضحة، يعني مش تلميح، مش تشبيه، مش كلام عام غير واضح، أو أسيب فرصة للتخمينات الكتير. لأ، محتاجة أقول حدودي بطريقة واضحة. تاني حاجة تبقى بهدوء بدون أي نوع من أنواع الانفعال أو العنف. إحنا طول الوقت محتاجين نعلن عن حدودنا ونشرح موقفنا بهدوء وحزم في نفس الوقت. تالت حاجة محتاجة تكون حدودنا ثابتة، مش حسب المزاج وبتتغير كل شوية حسب مشاعري وحسب اللي أنا حاسة بيه دلوقتي. وأخيراً محتاجة تكون حدود محترمة، محترمة للشخص اللي قدامي، ما فيهاش أي جرح أو إساءة للطرف التاني.

خليني أسيب معاكم تمرين عملي بسيط يساعدنا نحط حدود في حياتنا. اختار حاجة واحدة بس مهمة الأسبوع ده اتعودت تعملها طول الوقت بغض النظر عن انت عاوز تعمل كده ولا لا، وجرب تقول لا بطريقة واضحة مهذبة بسيطة بدون اعتذار زايد أو تبرير ملوش لزوم. حلقتنا خلصت، لكن التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

0: في كل مرحلة صعبة في حياتنا بنحس انه محتاجين حد يدربنا علشان نعرف نعدي المرحلة دي. والحقيقة واحدة من اكبر التحديات هي الحياة اللي احنا بنعيشها لما بنقبل المسيح. وعشان كده في الحلقة النهاردة هنتكلم عن الشخص اللي بيدربنا عشان نعرف نعيش الحياة دي. عايز تعرف مين الشخص ده؟ كمل معنا الحلقة للآخر، احنا في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك يا كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: تمام يا حبيبي الحمد لله،
0: كله بخير
1: زي الفل.
0: فاكر احنا في محطه رقم كام؟
1: 6.
0: يا مركز معايا.
1: عليك معايا.
0: الحقيقه الحاجه اللي بلاحظها على مدار المحطات اللي احنا بنمشيها دي ان كل محطه بتسيب لي تحدي، وكل ما المحطه بتكبر كل ما بطلع قدام اكتر كل ما التحدي كمان
1: بيكبر.
0: واحس انه اللي بيتقال ده، يعني خليني اقولها كده بقى من اللي جوايا، يعني مستحيل يتعايش. فايه اللي يخلي بقى اللي بيتقال ده شائع قوي والناس بتؤمن بيه والناس بتدعي ليه وهو صعب يتعايش كده؟
1: هو مش بس صعب زي ما قلت، هو مستحيل في اوقات كتير.
0: صح.
1: وصايا الله واوامر الله وقوانين الله مش سهله على النفس الانسانيه اللي عايزه تعيش زي ما هي عاوزه، وعايزه تعيش بلا رقيب وبلا سلطان. ومش بس عايز تعيش بمزاجها، حتى لو انا عايز اعيش تحت قيادة الله في حياتي اوقات بحس اللي هو بيطلبه مني مش عملي.
0: بالظبط.
1: ومش واقعي ومش ماشي معايا باي شكل من الاشكال. ولان المسيح عارف ان المشكله دي هتحصل مع كل شخص مؤمن جديد ومع كل شخص سلم حياته للمسيح ونال الخلاص، فهو ادانا المفتاح، ادانا الحل.
0: ايه هو بقى؟
1: في حديث المسيح الختامي قبل ما يروح للصليب ويتصلب، بنلاقي ان انجيل يوحنا بيفرد حوالي 3 او 4 اصحاحات اللي هو يوحنا 14 و15 و16 تقريبا. بنلاقي فيهم المسيح بيتكلم مع التلاميذ الحواريين بتوعه اتباعه، وبيقول لهم انه الوقت اللي جاي انا هسيبكم، لانه لازم المسيح بعد الصلب هيموت وهيقوم وبعد كده يصعد للسماء. فقال لهم بس لن اترككم يتامى، هارسل ليكم شخص سماه المسيح المعزي. وكلمه المعزي معناها السنيد، سبورت، الشخص اللي بيدافع وبيشجع وبيقوم وبيزق وبيسند لما الإنسان يحس إنه مش قادر يكمل. طب مين هو الشخص دوت؟ لقب المسيح بكذا لقب، بس اللقب الشائع للشخص دوت هو الروح القدس. وبنعرف كمان من حوار المسيح بعد كده إنه الروح القدس هو يملك نفس الصفات الإلهية اللي يملكها المسيح ويملكها الأب السماوي. فإحنا قدام مش مجرد قوة إلهية خفية مش منظورة. مش
0: أول حاجة في دماغي يعني أول ما قلت روح قدس فحسيت إنه حاجة كده زي كهربا مثلا.
1: لا لا خالص، ده هو المسيح بيقول يكون معكم ويدوم فيكم ويمكث معكم للأبد، يعلمكم كل شيء، يذكركم بكل ما قلت لكم. فمسيح بيتكلم عن صفات إلهية موجودة عند المسيح وموجودة عند الآب. فالمسيح بيتكلم عن شخص الروح القدس، او بلغه المسيحيه اقنوم الروح القدس اللي هيكون موجود جوايا، اللي هو شخص الله نفسه. فالمسيح بيقول لهم انا هختفي، او مش ما هختفي معناها هختفي يعني مش هبقى موجود، بس مش هكون ظاهر قدام عينيكم، هصعد للسماء لكن مش هسيبكم لوحدكم، مش هسيبكم يتامى، هارسل ليكم الروح القدس. هذا الاقنوم الرائع، هذا الشخص الجميل، من اهم مميزاته انه هو يسكن فيكم للابد، هيفضل موجود معاكم.
0: يعني ايه يسكن فيكم؟
1: حلو قوي. الكتاب المقدس بيقول لنا انه الله روح.
0: صح.
1: تمام. والله لا يحد لا مكان ولا زمان،
0: ده اتفقنا عليه من الاول.
1: بالظبط. ولكن في نفس الوقت الله بيصر انه هو يخش في علاقه مع البشر.
0: صح.
1: واحنا اتفقنا انه العلاقه دي كانت مكسوره بسبب الخطيه، وبصليب المسيح وموته وقيامته وقبولي لعمل المسيح على الصليب اتصلحت العلاقة دي. وصرت مؤمن وخدت ولادة جديدة وهوية جديدة وتعمدت.
0: صح.
1: المرحلة اللي بعد كده اللي بيخش فيها مرحلة بيسميها كتاب الامتلاء من الروح القدس، ودي بيتكلم عنها الرسول بولس في كورنثوس أولى 3 لما بيقول للمؤمنين اللي هم آمنوا بالمسيح: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ يعني إيه الكلام ده؟ معناها انه انا في اللحظة اللي قبلت فيها المسيح وخدت الولادة الجديدة اصبح الله متحد بي، اصبح الله داخلي، أصبح في علاقة وعشرة مع الله. أنا مش بنادي على إله بعيد قاعد في السماء بيبص لي بيقبل مني الصلاة وخلاص ويقبل مني الأعمال الصالحة اللي بعملها وخلاص، لكن أنا بتكلم لإله حاضر وموجود وساكن جواي. ودي على فكرة كانت رغبة الله من البداية، أنه الله يسكن وسط شعبه، أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا وأسكن وسطهم. لما نرجع تاني لجنة عدن، التصميم الأول، الصورة اللي الله خلقها ووضعها في البداية، أنه آدم كان مع الله في كل وقت،
0: صح،
1: في كل زمان بيتمشى معاه بيتكلم معاه في حوار مفتوح. فالخلاص بيعدنا لنفس الصورة مرة تانية، ولأن احنا اتفقنا أنه الله روح والله غير محدود، فهو بيقول لي أنا قريب منك جدا، ده أنا فيك، أنا متحد فيك النهاردة، أنا جواك النهاردة، يكون معكم ويدوم فيكم ويمكث معكم إلى الأبد. أنتم هيكل الله وروح الله ماله يسكن فيكم. فيكم موجود معايا. يعني ببساطة أنا بحس بحضوره، بلاش أحس دي عشان يمكن ناس يقولك أنا ما بحسش
0: بحاجة،
1: تمام؟ لا، أنا متيقن من حضوره، أنا متفاعل مع حضوره، أنا بكلمه، أنا بروح له، أنا بلجأ ليه. بولس يقول في وقت من الأوقات هيمر عليك هتحس أن أنت مضغوط شوية، مش قادر تصلي، مش قادر تواصل مع الله، فبيقول الروح نفسه اللي هو الروح القدس بيشفع فيكم، يعني بيسندكم ويعزيكم ويشجعكم بأنات لا ينطق بها. فدور الروح القدس جوايا حاجات كتيرة جدا، بس أولها وأهمها إن هو بيسند النفس المضطربة والنفس الحزينة والنفس الحيرانة والنفس التعبانة، يقول لك أنا معاك، أنا قريب، أنا قريب لكل الذين يدعوني، الذين يدعوني بالحق. فروح الله يسكن فيا، يعني الله يكون حاضر في حياتي وأيامي ومالي أيامي بحضوره بشكل كبير، هو قريب جدا، فأنا مش بكلم إله بعيد، أنا بكلم إله قريب مني بشكل كبير، بيحبني وبيحس بيا وبيديني قوة ونعمة ومعونة أقدر أتغلب بيها على مصاعب ومتاعب الحياة.
0: يعني لو أنا فهمتك صح، أنا بالسكة اللي أنا مشيتها اللي أنا ابتديتها بالخمس مراحل اللي فاتوا، أنا دلوقتي بوصل لمرحلة أن أنا فيها متحد مع الله
1: 100%،
0: والاتحاد ده عن طريق روح الله ساكن جوايا
1: بالظبط،
0: اللي فيه بقدر أتواصل مع الله مش وكأنه إله بعيد، ولكن وكأنه إله شخصي أنا لي علاقة قريبة معاه،
1: لأنه مش ممكن يخلصني ويسيبني. يعني لو أنا بحب عيالي تمام وهم غلطوا مثلا في حاجة معينة وأنا صلحت الغلط ده، ما قالهمش بقى خلاص بقى كل حد فيكم في سكة وأنا في سكة، لا، قالهم احنا نمشي السكة مع بعض وهنكمل السكة اللي احنا بدأناها مع بعض، وده بيعملوا معايا الروح القدس. لأنه أوقات بحس بالوحدة،
0: صح،
1: بالذات لو أنا ما فيش حواليا مؤمنين، بالذات لو أنا عايش في بلد مثلا ما فيهاش مسيحية أو ما فيهاش مسيحيين بشكل كبير، بحس أنا قاعد لوحدي، فييجي هنا الروح القدس يكون هو الصديق والرفيق والمعين في الحالة احنا عايشينها.
0: طب ولو أنا زي ما احنا اتفقنا، أنا مش هقول إن أنا حاسس أو مش حاسس، لكن أنا متيقن إن هو ساكن فيا، إيه اللي أنا محتاج أشوفه؟
1: أوكي، المسيح قال على بعض أدوار الروح القدس المهمة جدا اللي بتظهر في حياة الشخص المؤمن، وهنا بتكلم عن المؤمنين بصورة عامة، مش شرط يكون مؤمن مثلا بقاله وقت في الإيمان أو مؤمن حديث، لكن بصورة عامة ده المسيح قاله. قال أهم وأول حاجة إن هو يذكركم بكل ما قلت لكم ويعلمكم كل شيء،
0: ده اللي احنا حضرتك قلته في الأول
1: بالضبط، إن الروح القدس هيعلمني ويفكرني ويفهمني. فأنا قبل الإيمان كنت ممكن مثلا بقرأ كتاب مقدس مش فاهم حاجة، وبحس إن أنا ملان وسرحان وزهقان، مش بس كده، كنت بهاجم الكتاب المقدس، لكن لأن الروح القدس هو اللي كتب كلمة الله حسب اللي قاله الرسول بطرس، أنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون المسوقين بالروح القدس. فالروح القدس يعمل إيه؟ يفتح ذهني ويفتح قلبي ويفتح بصيرتي ففهم كلمة الله أكتر، ويعلمني ربنا عايز مني إيه، ويذكرني بيها، ويخليني أسمع صوت ربنا في وداني، تمام، اللي قريته في الكلمة قبل كده، كأنه الله موجود معايا، لأنه هو الله نفسه، الروح القدس هو الله. فدي أول حاجة بيعملها الروح القدس،
0: وكأني قاعد بقرأ الكتاب مع الكاتب
1: بالضبط، برافو عليك. فاللي يبتدي الروح القدس يفتح قدامي الألغاز والطلاسم اللي كانت مقفولة والأمور الغامضة تبتدي توضح وتتفهم. مش بس كده، بولس الرسول بيتكلم في رسالة غلاطية أصحاح 5، بيتكلم وبيقارن ما بين السلوك بالجسد والسلوك بالروح، فبيقول للمؤمنين ان انتم ايام زمان قبل ما تعرفوا المسيح كنتم عايشين في الخطايا بشكل كبير وأعمال الجسد كانت ظاهرة في حياتكم اللي منها زنا وعهارة ودعارة وفسق وفجور وكذب وحقد وإلى آخره، ولكن أنتوا لما انتقلتوا من الموت للحياة، لما نلتوا الخلاص وحل عليكم روح القدس، ظهر في حياتكم حاجة اسمها ثمر الروح. وبيتكلم عن 9 ثمار جميلة جدا، اللي هي محبة، فرح، سلام، طول أناة، وداعة، تعفف إلى آخره. فأشجع أي حد أنه يقرأ هذه الثمار الجميلة جدا. فبيقول أن الروح القدس جواك يبتدي يثمر فيك أخلاقيات وفضائل جديدة. ده معنى كلمة ثمر الروح القدس، أنه ثمر الروح القدس يديني أخلاق جديدة، فضائل ما كانتش موجودة. يعني مثلا كنت زمان إنسان مش منضبط، تمام، أجري وراء أي حاجة، تمام. فالروح القدس يخلق جوايا فضيلة اسمها ضبط النفس، اللي بولس بيسميها التعفف. برافو عليك، تمام. فأنا أقدر أنضبط. أنا كنت شخص مثلا مش بفرح خالص بالمسيح، وحاسس بكآبة في حياتي ويأسان وإنسان سلبي. لا، أبتدي بقى إنسان إيجابي وأفرح وأشوف الحضور الله في كل حاجة أنا بعملها. مثلا أنا إنسان ما كنتش أمين، كنت بسرق، بغش أو بكذب. فالروح القدس يديني أمانة في الحياة اللي أنا عايش فيها، وهكذا. فتبتدي تتخلق جوايا فضائل ما كانتش موجودة قبل كده. لكن الحاجة الثالثة كمان والمهمة، انه زي ما الروح القدس بيعلم ويرشد، وزي ما الروح القدس بيخلق فضائل، يتكلم الكتاب المقدس عن حاجة جميلة جدا يا كريم اسمها المواهب.
0: صح.
1: ايه هي المواهب دي؟ جاية من كلمة هبة او عطية من الله، حاجة ما كانتش موجودة قبل كده جواي. بولس يتكلم عنها 3 مرات، مرة في روميا 12، ومرة في كورنثوس الاولى 12، ومرة في افسس 4. ويقول ان الروح القدس يبتدي يعطي عطايا للمؤمنين في الكنيسة عشان يقدروا يخدموا بها ربنا. فتلاقي واحد مثلا بيوعظ، يعني ايه؟ يعني تسمع كده منه كلمة ربنا تحس بتعزية وفرح وبتشجيع. واحد يعلم، يقعد يفسر المقاطع الصعبة والغمضة في كلمة الله. واحد يبقى عنده احشاء رحمة، كانش كده في الاول بس الروح القدس حطها فيه. واحد يبقى عنده عطاء، واحد يبقى خادم، وهكذا. دي المواهب بتاعت الروح القدس اللي بيديها الله للكنيسة. فالكنيسة تبتدي تتبني وتتشجع وتخدم بعضها البعض من خلال هذه المواهب. لكن آخر حاجة ورقم 4 بيديها الروح القدس، وعايز أقولها طبعا بيدي حاجات أكتر من كده بس عشان خاطر الوقت، وهي الشهادة، إن احنا نشهد ونتكلم عن المسيح بدون خوف ولا توتر ولا قلق. وده اللي الرب قاله للتلاميذ. تلاميذ وقت صلب المسيح كان حالتهم كربة بصراحة.
0: صح. واللي منهم أصلا أنكر وهرب وجري
1: واللي كان يستخبى، ولما سمعوا حتى المسيح أمكن واقفين على نفسهم وخايفين يقولوا، ومنهم اللي قرر يرجع للحياة اللي كان عايش. أنا أذهب أتصيد مرة تانية. فالمسيح قبل الصعود، لأنه كان عارف ضعف النفس الإنسانية، قال لهم لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم والسامرة واليهودية والأقصى أرض. طب إزاي ده حصل بشكل عملي؟ تعال نشوف بطرس. بطرس ده وتعك الدنيا خالص.
0: صح.
1: أنكر المسيح وبعد وذهب لتصيد، وكانت حالته صعبة جدا. ومش بس كده، أنكر المسيح قصاد جارية، يعني ما عندوش أي نخوة أو مروءة أو شجاعة بأي شكل من الأشكال. ويجي يوم 50 ويكون بطرس مجتمع مع التلاميذ ويحل الروح القدس عليهم، ونفاجأ بهذا التلميذ الخائن والكذاب واللي أنكر سيده، يقف بمنتهى الشجاعة والقوة والثبات ويشهد عن المسيح وصد 14 أمة و14 بلد موجودة، ناس موجودة من 14 بلد موجودة في أورشليم في الوقت دوت، ويشهد عن المسيح ويقول لهم توبوا وكل واحد منكم يعتمد لأجل اسم المسيح. إيه اللي حصل دوت؟ هو إيه اللي غير بطرس؟ هو خد حبوب شجاعة يعني؟ لا أبدا، هو نال قوة مختلفة لما حل عليه روح القدس، فصار شاهد عن المسيح وبيتكلم عنه بمنتهى الجرأة. مش بس كده، هو مش بيقول كلام في الهوى، ده كلامه مؤثر وكلامه مغير. فالروح القدس مش بس ده الشجاعة انه يعمل حاجة زي كده، لكن الروح القدس كمان ادى كلماته تأثير وقوة في قلوب ونفوس مستمعيه.
0: يعني عشان اراجع كده الاربع حاجات اللي انت قلتهم، هو الروح القدس بيذكرني ويعلمني. نعم. وده واحدة من الاختبارات العملية اللي قدام كلمة ربنا، لو انا قاعد بيها ابتدي افهمها بشكل مختلف، وكمان الاقي نفسي بعمل بيها في حياتي بعدين.
1: صحيح.
0: تاني حاجة ثمر الروح القدس. واللي هي الأخلاقيات والصفات اللي تبتدي تبان عليا، سواء كانت موجودة بس يبقى ليها دوافع مختلفة أو ليها منبع مختلف، أو ما كانتش موجودة ولاقيها بقت موجودة فيا. وتالت حاجة المواهب، وهي العطية اللي روح القدس بيوجدها جوايا أو بيدهني علشان أخدم بيها أخواتي. والحاجة الرابعة هو قوة الشهادة، أني أعرف أقف وأتكلم على يسوع.
1: مظبوط.
0: اللي لاحظته قوي بقى خاصة في الجزء بتاع الثمر والمواهب، أن الحاجات دي مش ليا.
1: برافو عليك.
0: رغم أن أنا اللي خدتها أو أنها ظهر فيا، لكن حتى من يعني مثلا من اسم الثمرة، مفيش شجرة بتاكل الثمرة بتاعتها، هي الثمرة بتطلع من الشجرة علشان تأكل الناس. برافو. والشجرة مش مستفيدة من صح. أي حاجة.
1: دي ملاحظة قوية جدا يا كريم، انه في النهاية الله بيعمل كل دواء عشان يقول لمجده هو في حياتي وحياة الاخرين. وده اللي بيعمله روح قدس، ان روح قدس بيشجعني وبيعمل وبيدعمني في كل حاجة، وعايزني انا كمان اكون مصدر تشجيع الناس اللي حواليا. فاشكرك، دي فكرة رائعة جدا. فالروح القدس بيستخدم الامكانيات والمواهب والطاقات والثمار دي كلها عشان خاطر يوصل حاجة مختلفة للناس اللي حواليا.
0: بس ده تحدي كبير قوي يعني. إيه؟ لانه لا، لو انا هفكر لسه بفكرة الشجرة، فالشجرة بتخسر، يعني الشجرة بتخسر ثمر عشان الناس تاكل. فلو انا هطلع ثمر، ده معناه ان انا محتاج اتعلم اخسر.
1: مش متفق معاك قوي يعني، اسمح لي اول مرة في برنامج اختلف معاك يا كريم.
0: انا احب تختلف.
1: اوكي. الكتاب المقدس بيقول المروي هو ايضا يروى. فكرة انك خايف انك تعطي فتخسر او تفقد حاجة من اللي عندك، دي فكرة دنيوية عالمية مش بحسب مبادئ الله. عكس الله بيعلن في كتاب مقدس انه الشخص كل ما هيعطي اكتر، كل ما هو اللي عنده أكتر، هيزداد اكتر. دي حقيقة. وكل ما يحس بالاكتفاء، وكل ما يحس بالشبع، وكل ما يحس بالغنى، وكل ما الله يقول له انك كنت امينا في القليل اقيمك على
0: الكثير.
1: في مثل جميل بيأكد الفكرة دي في كلمة الله. المسيح نفسه قاله، كلم مرة عن إنسان سافر وإدى زي مواهب أو إمكانيات أو وزنات أو فلوس لأشخاص كانوا موجودين عنده. فإدى واحد وزنة، وإدى تاني اتنين، وإدى التالت خمسة. فأول واحد دوت ما اشتغلش بالوزنة دي، ما استثمرهاش، ما مدهاش، خاف ودفنها وركنها. لكن اللي عنده اتنين اشتغل بيهم وربح اتنين، واللي عنده خمسة اشتغل بيهم وربح برضو خمسة.
0: ماشي.
1: فلما جاء سيدهم في الآخر عشان يحاسبهم، اخد الوزنه من العبد اللي ما اشتغلش، الكسلان الشرير دوت، مفروض يديها لمين؟
0: اللي عنده اتنين،
1: مفروض، لان هو ده القليل.
0: صح.
1: لكن عارف اديها لمين؟ اللي عنده خمسة.
0: ليه بقى؟
1: كنت بقف دايما قصاد المثل ده ومتحير. بس حد ما في مره كده ربنا وضح لي فكره مهمه جدا، انه اللي تاجر بالخمسة دوت تاجر شاطر عنده سعاده انه يعطي. انت كل ما بيكون معاك فلوس اكتر، كل ما العطاء بيكون صعب شويه. ده بيحصل في حال العملية اللي احنا عايشين فيها. كل ما يكون معاك امكانيات ومواهب اكتر، تبقى مستخسر تديها وتديها بحساب اكتر. فيقول لك دايما اكتر واحد ما بيتحركش او ما بيخرجش برا نفسه ويدي الناس، هو اكتر واحد
0: عنده كتير.
1: عنده كتير. بس اللي حصل انه الشخص اللي كان عنده خمس وزنات دول عمل ايه؟
0: زاد
1: بقوة الروح القدس، اشتغل بيهم وما استخسرش امكانياته ومواهبه. فربنا قال له مكافأة ليك، لأنه أنت شخص استغلت الغنى اللي عندك عشان تغني بيه آخرين، أنا هديك أكتر من اللي عندك بكتير. فالمسيح دايما يدور على الشخص المعطي عشان خاطر يديله أكتر. فما فيش حد في المسيح بيعطي يا كريم ويطلع خسران أبدا، بالعكس. لما أعطي، المسيح دايما يقولك أنت اديت، أنا هديك أكتر. كنت لا أفتح عليكم وأفيد من قوى السماوات على كل واحد بيعطي، كل واحد بيستثمر، وكل واحد بيستخدم مواهبه وإمكانياته لمجد الله والخير المجتمع والكنيسة اللي حواليه.
0: ده مبدأ عكس العالم تماما.
1: تماما.
0: يعني العالم يقولك لو انت محتاج خد، لكن اللي انت بتقوله ده معناه انه حتى لو انا محتاج ادي، وفي عطائي ازيد. واعتقد ده برضو يتماشى مع الشجرة، لانه الشجرة كل ما بتفقد ثمر، كل ما بتتقلم اكتر وتقدر بالزبط. تكون جيدة انها تجيب ثمر اكتر واكتر.
1: انا دي معلومة جديدة عليا، فلو انت عارفها.
0: انا صيدلة ودرست شوية اعشاب على قدي قوي يعني.
1: طب حل. فده بيثبت فعلا انه عمل الروح القدس جوانا بيخلي المؤمن دايما متجدد ودايما نبعه لا ينضب او يقف لكن باستمرار, يعني يكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه وأوانه ورقها لا يذبل أبدا.
0: طيب يعني احنا المفروض هسأل سؤال يبان ان هو ساذج على السكة اللي احنا مشيناها دي, بس يجوز ان اسأله اوقات لما اتلخبط, اعرف منين ان انا جوايا روح الله؟
1: حقيقة السؤال ده سؤال مهم وخطير جدا, واحنا يمكن جاوبنا عليه تاني قبل كده, بس اجاوب عليه تاني واقول انه الجملة اللي رب يسوع المسيح قالها من ثمارهم تعرفونهم ثمر. استحالة يبقى جواك الروح القدس وتلاقي نفسك بتعمل اعمال الجسد. ارجع تاني غلطية خمسة, انه اعمال الجسد ظاهرة وثمر الروح ايضا ظاهر. لو انا انسان مؤمن وطلعت على الخطية تمام, ايه اللي خليني اقول لا؟ مش قوتي الشخصية ابدا. المسيح نفسه قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا, وبدون الروح القدس نصبح يتامى, نصبح بلا معونة وبلا سندة في الحياة. إيه اللي خليني قادر أحب أعدائي؟ إيه اللي خليني أبذل نفسي الآخرين؟ إيه اللي خليني عايز أخدم؟ إيه اللي خليني بحب كلمة الله؟ إيه اللي بيخليني أقضي أوقات صلاة كتير؟ إنه في روح الله نفسه بيعمل حاجة زي كده. لكن لو الروح ده اختفى, لو الروح ده بتعبير الكتاب انطفى, اللي يحصل ألاقي نفسي بميل للشر والخطيئة بشكل كبير, وفي نفس الوقت برفض طرق الله وأعمال الله. عشان كده الكتاب المقدس يقول لنا لا تطفئ الروح, لأن الروح القدس دوت هيبكتك في أوقات كتير ويقولك أنت غلطان ويقولك عدل من سلوكياتك ومن أفكارك ومن علاقاتك. ففي كل مرة أنا بخضع لهذا التبكيت, في كل مرة أنا بخضع للصوت الداخلي اللي جوايا اللي عايز يقومني وعايز يمشيني صح, اللي هو صوت الله, كل ما أنا هختبر حضور الله وحضور الروح القدس في حياتي أكثر فأكثر. وفي كل مرة ببتعد عن هذا المسار, كل ما أنا هكتشف أنه أنا بطفي الروح اللي جوايا وبحجم عمله, بخليه محدود
0: صح. يعني أعتقد لازال تحدي كبير
1: طبعا,
0: أنه هنقف في حتة أنه أنا برضو ما عملتش حاجة عشان الروح القدس يسكن جوايا, أنا بس أمنت وعلى الإيمان خدت حياة جديدة, خدت هوية جديدة, والله اتحد بيا في الروح القدس الساكن جوايا, وده يخلي مني نوع إنسان مختلف, يطلع منه حياة مختلفة ويغيرني إني أكون إنسان تاني.
1: أمين.
0: وأعتقد دي صلاة أحب إن أنت تصلي لنا, إنه نعرف نعيش بالحق ده, لأنه ده الحق, ده اللي إحنا بنقول إنه الله شايفنا كده فيدينا النعمة إحنا إن إحنا ندرك الحق ده ونعيش بيه بجد.
1: أمين. أمين يا كريم.
0: أمين يا كريم.
1: بدعو كل شخص النهاردة بيسمعنا أو بيشوفنا وتعالى كده بتضاع وانكسار قصاد الرب وقول له يا روح الله إملاني, يا روح الله قويني, يا روح الله

0: روح القدس وقيادة الروح القدس في حياته الوقت اللي جاي. بركة ونعمة ومعونة يا رب لكل حد حاسس بضيق، كل حد حاسس الحياة صعبة، كل حد مش قادر يكمل. اديلهم يا رب ان هم يلمسوا يا رب حضورك ويشوفوا ايدك يا رب بتشتغل في حياتهم بقوة الروح القدس الوقت اللي جاي. ولي كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. أمين.
1: أمين.
0: أمين.
1: شكرا يا كيرو.
0: عفوا كريم. شكرا.
1: شكرا لكل حد كمل معنا البودكاست الآخر. وعايز أشجعك لو أنت شايف أنه الحياة مع المسيح صعبة والحياة مع المسيح بره المنطق، صدق أنه المسيح عاشها بقوة، وليك أنت كمان نفس القوة أنك تعيشها باتحادك مع الله وروح الله القدوس يسكن فيك، فتعيش الحياة للمسيح عشا يدي معنى وقيمة لحياتك باتحادك بيه. صدق ده وامشي معانا في البودكاست سكة جديدة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعلى قلبه رسالة شخصية ليكي. في سفر عاموس أصحاح 1 والآية رقم 13 بيقول الكتاب: هكذا قال الرب: من أجل ذنوب بني عمون الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم شقوا حوامل جلعاد لكي يوسعوا تخومهم. الحقيقة بني عمون أو العمونيين دول هم من نسل لوط لما زنت بناته معاه، لكن زي ما بني عمون شعب تاريخي لكن كانوا بيقاوموا شعب ربنا، وهكذا أيضا يا أحبائي إبليس بيستخدم نفس التكتيك نفس المنهجية علشان يقاوم شعب الله، عشان يقاوم حضرتك ويقاوم حضرتك. في الآية اللي قرناها الرب بيقول إن أنا مش هصفح عن شعب بني عمون، من أجل ذنوب بني عمون الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه. ليه يا رب بيقول كده؟ لأنهم شقوا حوامل جلعاد لكي يوسعوا تخومهم. تخيلوا إنه العمونيين دول راحوا على مكان اسمه جلعاد وشقوا بطون الحوامل. صعب جدا صعب جدا جدا اللي بيحصل ده. تخيل المشهد ده بقساوته. ده اللي عملوا بني عمون، كانوا مش عايزين انه يبقى فيه أجنة بتخرج للحياة. وخليني اقولك انه ده نفس التكتيك او نفس الاسلوب اللي ابليس بيستخدمه معاك، نفس الطريقة اللي عدو الخير بيستخدمها مرات كتيرة معايا ومعاك ومعاكي، انه عاوز يجهد حياتنا، يجهد دعوة الله في حياتنا، يجهد المقاصد الإلهية في حياتنا. كل عمل إلهي ممكن يكون ربنا مكلمك عنه إبليس عاوز يجهده. كل دعوة ربنا حطها على قلبك، كل أمر ربنا مكلمك عنه أنك تعمله، عدو الخير عاوز يجهد هذا العمل. فممكن تكون زوجة دلوقتي بتسمعني، أنت شعرة أن الرب متقل على قلبك كده أنك تصلي لأجل زوجك أو تصلي لأجل ابنك، بقالك سنين بتعملي كده سنين بتعملي كده، لكن شعر أنه الوقت الأخير وكأنه فقدتي الأحشاء دي، فقدتي صلاتك، فقدتي رغبتك في الاستمرارية. ده إجهاض، دي حرب الإجهاض. إبليس عاوز يجهد صلاتك ويجهد مسيرة صلاتك. ممكن تكون في أمور استقبلتها من الرب في يوم من الأيام وربنا قالك أنا عايزك تمشي المشوار ده، عايزك تكمل، عايزك تخدمني بالشكل الفلاني، لكن يجي إبليس بالنوع ده من الحروب وعاوز يعمل إجهاض. يعني إيه إجهاض؟ يعني عمل الله لا يكتمل، عمل الرب لا يكتمل. بس الحقيقة لما بنعرف فكر كتاب بندرك إنه الرب حفظنا ومكملنا. خليني أقرأ معاك آية في رسالة تسالونيك الأولى أصحاح 5 والعدد 23. بيقول الكتاب: وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. الآية دي بتعلمني إنه الرب اللي بيتقال عنه هنا إله السلام نفسه يقدسني بالتمام ويحفظ روحي ونفسي وجسدي كاملة بلا لوم عند مجيء يسوع المسيح أو إلى مجيء يسوع المسيح. فالرب بدأ والرب هيكمل. عشان كده علي دور النهاردة أني أجي على كل حرب إجهاض وأقول له: يا رب أؤمن أنه كل مقاومة من عدو الخير على حياتي لا تقوم ولا تكون، كل مقاومة ضد دعوتي، كل مقاومة ضد خدمتي، كل مقاومة ضد استرداد زوجي أنه يرجع لك، كل مقاومة ضد استرداد ولادي وبناتي إن هم يرجعوا لك، أنا جاي النهاردة وبعلن إنك إله السلام، إنك هتكمل إلى النهاية. الرسول بولس يقول أيضا في فيلبي أصحاح 1 والآية رقم 6 يقول كده: واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. الحمل لابد أن يكتمل. تخيل سيدة حامل وحصل بعد الشر إجهاض، البيبي بيموت، ودي الحرب اللي عاوز يعملها عدو الخير. لكن بولس بيقول في فيلبي إنه اللي ابتدى عمل صالح اللي هو الرب هيكمل. عشان كده أنا نفسي النهاردة أشجعك، اعلن إيمانك في الرب، اعلن ثقتك في الرب، وقول له: يا رب أؤمن بيك، يا رب أنا بصدق فيك إنك بدأت معايا عمل صالح،
إنك بدأت في حياتي عمل صالح. أنت اللي حطيت على قلبي الأمور دي، أنت اللي وضعت في داخلي هذا التثقل، أنت اللي شجعتني على كده. ويمكن العدو بيقاوم، يمكن العدو بيحارب، لكني أؤمن اليوم وأضع ثقتي فيك إنك بدأت وهتكمل. يا رب أنا بشكرك من كل القلب يا رب، وبصلي ليا والكل أخ والكل أخت النهاردة يا رب، يا رب يكتمل عملك من فضلك يا رب، يكتمل عملك. كل مقاومة علينا تقع، كل مقاومة تقف، كل حروب بالإجهاض تقف يا رب، كل حروب بني عمون بشق البطون وشق الحوامل تقف، كل حروب العدو إنه يفسد عملك ويعطل عملك يا رب تقف النهاردة. أصلي إنه كل أمورك في حياتنا تكتمل يا رب، لا تعطيل على أمورك، لا تعطيل على معاملات النعمة في حياتنا، لكن أثق إنك بدأت معانا وهتكمل إلى يوم يسوع المسيح. شكرا يا رب من كل القلب لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. افتكر كل حد فينا عنده تحدي، ومرات بنقف قدام التحدي عندنا احساس كده انه حركتنا مشلوله، غالبا نتيجه انه انا حاسس ان التحدي اكبر مني، او ان انا مش بس بواجه تحدي، انا بواجه عدو والعدو ده شكله اقوى مني، او بحس بضاله امكانياتي وده بيشل حركتي بالكامل. الكتاب بيتكلم في صموئيل الاول في الاصحاح 13 وال 14 عن قصه فيها يوناثان وشاول اتحاوطوا من العدو من الأربع جوانب، والعدو اللي محاصرهم كانت حركتهم مشلولة. اللي حصل أنه يوناثان عمل حاجة غريبة قوي. في الإصحاح الـ14 بيقول كده أنه يوناثان خد حامل السلاح بتاعه، هما الاثنين بس. تعالوا نقرأ مع بعض قال إيه. فقال يوناثان للغلام حامل سلاحه: تعال نعبر لعل الله يعمل معنا، لأنه ليس للرب مانع أن يخلص بالكثير أو بالقليل. وفي ترجمة تانية كده بيقول أنه فهو قادر على الانتصار في الحالتين، فلعل الله يكون معنا فنهزمهم. يعني معرفش جاب ده منين، بس الراجل ده كان في حاجة مختلفة. الراجل ده كان قادر يفهم إزاي ربنا بيعرف يتصرف، كان قادر يفهم أنه في المشهد وهو في المعركة هو مش لوحده، هو عارف أنه ينفع يبص على إله أقوى منه، وكمان مش بس هو عارف ان ربنا موجود في المشهد، هو كمان فاهم ان ربنا ينفع يتصرف حتى لو انا امكانياتي محدوده. عمل حاجه غريبه، خد خطوه ايمان وقال له تعالى نطلع، وفعلا طلعوا. ولما طلعوا تعرف تقرا الكلام ده في اصحاح 14، هقرا بس ايات محدوده جدا. لما طلعوا بداوا يحاربوا، بداوا يقتلوا كم حد من العدو، والكتاب بعد كده بيقول حاجتين غراب هما ما تدخلوش فيها، بس الله هو اللي عملها. وكان ارتعاد في المحلة في الحقل وفي جميع الشعب. جه منين الارتعاد ده؟ من شخصين؟ شخصين يعملوا ارتعاد في المشهد؟ ما افتكرش. مش بس كده، لكن بعد الارتعاد ده رجفت الأرض فكان ارتعاد عظيم. بعد الخوف اللي كان عندهم زاد وغطى على كده كمان انه حصل زلزال. هربوا، خافوا، فده شجع أكتر يوناثان وحامل السلاح والشعب كله، شعب إسرائيل، أنه يطلع ويحارب العدو ويغلبه. بس عارفين في الآخر الكتاب يقول إيه في آية 23؟ فخلص الرب إسرائيل في ذلك اليوم. فخلص الرب إسرائيل في ذلك اليوم. بالبلدي كده، اللي نجح في اليوم ده أنه يساعدني ما كانش أن أنا كنت قوي. اللي نجح يساعدني في اليوم دوت هو أني بصيت على إله حي، قادر أفهم طريقة تفكيره ماشية إزاي، وبتكل عليه وبثق فيه إنه يساعدني، وأعمل الدور اللي عليا بشجاعة بأمانة، وأشوفه في المشهد يتحرك مع التحدي الأقوى مني، مع العدو الأكبر مني، مع إمكانياتي الضئيلة، وأشوفه بيتدخل في المشهد بطرق أقف فيها أستعجب، وأشوفه في الآخر ينقذني ويخلصني. عايش أشجعك بغض النظر عن شكل إمكانياتك اللي أنت شايفها محدودة، بغض النظر عن حكم التحدي أو قوة العدو، صدق إن الله ما عندوش مانع يشتغل بإمكاناتك المحدودة وينجح فيك. أمين.

يا رب أنا بشكرك، أنا بشكرك لأنك بتكون معايا في المشهد دايما، أنا بشكرك لأني مش بكون بحارب لوحدي لكنك بتكون معايا. الوقت اللي فيه موسى كنت طالب منه أنه يقوم بمسؤولية أنه يخلص شعبك ويطلعها من أرض مصر، قال لك رب أنا إمكانياتي ضعيفة، قال لك رب أنا مش بعرف أتكلم، أنا لساني تقيل، وبالرغم من كده رب إمكانياته المحدودة ما منعتكش يا رب أنك تعرف تتصرف معاه وتنجح فيه. يوناثان هو بطوله ومتحاوط من عدوه من أربع جوانب، ما منعكش يا رب عدد قليل أنك تنجح بيه. يا رب أنا بشكرك لأنك معايا، يا رب أنا بشكرك لأنه بتشجعني وتعلمني أن أنت ما عندكش مانع أنك تنجح فيا بحتى إمكانياتي المحدودة، حتى لو التحدي أكبر مني. يا رب علمني أثق فيك، علمني يا رب أكون فاهم أنه إن كان الرب معي فمن عليا، علمني يا رب أتكل عليك، علمني أثبت عيني عليك وأخد خطوة إيمان أعمل الدور اللي عليا، وأصدق أنك قادر أنك تعمل اللي أنا معرفش أعمله وتنجح وتخلص وتنقذ بس لأنك معي في المشهد. فاسم يسوع.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: عم دور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: عم دور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. اهلا وسهلا بمستمعينا بحلقه جديده من برنامجكم عن الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: اهلا فرح، كمان انا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقه جديده بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم اخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاه، شو هي الصلاه، ليش وكيف ولمين منصلي.
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكتش بالبدايه مثل العاده يلي بيحكي عن الصلاه، بعدين بنعلق الموضوع.
0: خليكم معنا بنسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: هلا انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسالني اسئله من اول السوق لهون؟ يجوز صرت سائلني شي 100 سؤال بكفي اسئله، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحه شو حلوه، باينتها غاليه وفضه كمان.
1: لشو المسبحه بقى؟
0: لشو المسبحه؟ الله يجيبك يا توت البال، هذا السؤال 101 تذكر. ها
1: ايه انا عم بسال لاني ما عم بفهم شي. اتفقنا انه نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحه بالموضوع؟
0: حبيبي ابو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها قلتيلي؟ صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: ايش ولا كان حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور. والحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح، دايما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك وعيونك دايما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقلهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
1: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي يا نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
0: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني انت واحد تاني، ابو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
1: لك ايه صدقيني عم بحاول يا نبيل، بس بيقولوا الطبع غلب التطبع، انت بتعرفيني صلك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
0: دخلك شو وجانا من مزحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتحها بوجنا بقى.
1: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلا بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
0: ايوه قنينه الغاز، انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيء لأسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية، لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا. لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس ولا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان، وبس سمعت إنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها ابو عدنان مستعد من بكره يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا ابو عدنان المعتر يعلمني الصلاه؟ على قول المثل لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه. فقر وتعتير بيطلع من مصيبه بفوت بمصيبه تانيه.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
1: ماشي الحال، هلا اذا اشترينا هالمسبحه شو بقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شيء كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
1: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان؟ بدك كل يوم تحط شي نص كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم وشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة ابوك، اسمع كلمة امك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
3: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي؟ غير شكل، الله يجيب العواقب على خير. مشي نجيب الغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي.

0: غسل وشك مثل الخلق. كمان هون حط صابون أكتر. حط.
1: لكن عميتلك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ، حاش تحكي، غسل منيح. مسيك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. مسيك هالورقة كمان.
2: لو شو هالورقة بقى؟
0: أي يا سيدي، مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ لعشر أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، نشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، الأمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولوا لي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديك، كل صلاتي على الفاضي.
0: هات ورجيني لشوف.
1: اخ اخ اخ اخ اخ اخ، شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: اي طول عمري اجرودي كبرت ودقني وبار، اكيد ما رح تطول اكتر من هيك.
0: لكن انا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، انا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، شغلة مو على كيفنا.
0: اخي انت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقول المثل محل ما بترزق الزاق. وبعدين الحركات اللي عم تعملن انت وعم بتصلي بدي اشوفك عم تعملن بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة متعبة ومالي قدها.
0: اي طول بالك، شو بك متعبة ومالي قدها؟ ما صار لك شهرين عم بتصلي، رأسا مليت. ايه بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يدر علينا در، ايه رح تنسى تعبك ورح تدعيلي كمان.
1: ايمتى رح يجي هاليوم واخلص؟ بحسلك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا، يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ إيه لا ما حزرتي، انا زلمي عندي اسئله كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي. لسه كل ما بسال بيقولوا سكوت ما بصير، كل ما بفكر بيقولوا لي هذا كفر عم تكفر. اذا ما بدي اسال وفكر كيف بدي افهم؟ صاير شي بجنن.
0: عن جد انت زلمه بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب، شو بدك بهالشغله يا رجال؟ عمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول انت بدك تعرف البيضه مين بادها والدجاجه مين جابها.
1: لك انا ما عم بطلب اعرف كل شي، ابسط الامور عم بسال عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس انه ربنا قريب مني وكتير بيحبني، كنت اعرف انه هو اللي حماني من اخطار كتيره من انا وصغير لحتى ما كبرت، كنت اعرف انه كل ما طيب من اي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا ابو نبيل انا مثلك بالضبط، بس بحس انه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني اشوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من مدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم، وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله، ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بدهم يفهمونا انه الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله، من كلمه بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، هو بيكون عم بيصغي لصلواتنا إصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، إلي فرصة حتى أتكلم مع الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم مع الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك، الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لإلنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فرح، وفي آية بتقول لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيي، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب حياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرض بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، نفس الوقت كون مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المجتمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شيء فرح وتمنيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لأسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. انت بتعرفي فرح انه بالكنيسة عنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو اساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح وبنمجد الله، ومرات كتيرة بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس بنكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والايام العادية ببيتنا، بيت اصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس اهم شيء مثل ما قلت لك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منها صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه اذا كنت عم بحكي فصحى او عامية، لانه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما اقول وقبل ما احكي.
0: امين امين. واخر شيء اخوتنا المستمعين، حابة اقول انه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم أن نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل أنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.
1: الرب معكم.

0: الثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب. واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين. مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله، الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني لأنه كان قبلي وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما: ماذا تريدان؟ قالا:
5: ربي،
2: أي يا معلم،
5: أين تقيم؟
2: قال:
6: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
5: وجدنا المسيا،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
6: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفا،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
6: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
6: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
5: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
6: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
5: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
6: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
6: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، أحييكم من كل قلبي وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كمان نبدأ كل يوم معكم بالصلاة. الصلاة وعلاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه من شكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: يا رب أنت تعرف كل شيء عني قبل أن أولد. أشكرك لأنك كنت حاضرا لحظة بداية حياتي. يا الله، إذا كان هنالك خوف أو قوة سلبية انتقلت إلي، حررني منها، حررني من عجزي، حررني من خوفي، حررني من الخطية. أشكرك يا رب لأنك أنت السميع المجيب، وأشكرك لأنك تحبني. يا الله، املأ كل فرد من الأهل والأقارب بحبك العظيم، واخطو عبر كل ثانية من حياتي، عبر كل تلك السنين الأولى، وامحو كل المشاعر السلبية المتراكمة في نتيجة الرفض. يا رب، آمين.

آمين آمين، كلام رائع ومبارك فعلا. لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها، الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندش كتاب مقدس يأخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة إحنا منديها، لأنه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز نزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة في الكتاب المقدس، من أجل ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة. فنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

0: لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: كتاب اللاويين، الأصحاح الرابع والعشرون.

وقال الله لموسى: تأمر بني إسرائيل أن يحضروا لك زيت زيتون معصور نقيا للإنارة لكي تكون المصابيح مشتعلة دائما، فيحفظ هارون المصابيح مشتعلة أمام الله في خيمة الاجتماع خارج ستارة صندوق العهد دائما من المساء إلى الصباح. هذه فريضة تدوم جيلا بعد جيل، فتكون مصابيح المنارة التي من ذهب نقي مشتعلة أمام الله دائما، وتأخذ دقيقا وتخبزه 12 رغيفا، كل واحد من 4 كيلوغرامات من الدقيق، وترتبها في صفين، كل صف 6، على المائدة التي من ذهب نقي أمام الله، وتضع بخورا نقيا فوق الخبز في الصفين، فيكون بالنسبة للخبز كتذكار، هو قربان يشعل لله. في كل يوم سبت تضع الخبز أمام الله دائما عن بني إسرائيل، هذا عهد عليهم إلى الأبد. هذا الخبز هو لهارون وبنيه، فيأكلونه في مكان مقدس، لأنه أقدس ما يقدم من القرابين التي تشعل لله. هذه فريضة تدوم. وخرج في مخيم بني إسرائيل واحد أمه إسرائيلية وأبوه مصري، وتعارك مع واحد إسرائيلي، وكفر ابن الإسرائيلية بالله ولعنه، فأحضروه إلى موسى. وكان اسم أمه شلومية بنت دبري من قبيلة دان، فوضعوه في السجن حتى يتبين لهم ما يريد الله. فقال الله لموسى: أخرج الذي لعن إلى خارج المخيم، فيضع كل الذين سمعوه أيديهم على رأسه، وترجمه كل الجماعة، وقل لبني إسرائيل: من يلعن الله يكون مذنبا، أي واحد يكفر بالله يقتل. كل الجماعة ترجمه، سواء كان غريبا أو مواطنا، إن كفر بالله يقتل. من قتل إنسانا يجب أن يقتل، ومن قتل حيوانا يعوض عنه نفسا بنفس. من يسبب ضررا لآخر يفعل به كما فعل، كسر بكسر وعين بعين وسن بسن، يفعل به كالضرر الذي سببه للآخر. من قتل حيوانا يعوض عنه، ومن قتل إنسانا يقتل. نفس الحكم يطبق عليكم، سواء كان الواحد غريبا أو مواطنا، أنا المولى إلهكم. فقال موسى لبني إسرائيل أن يخرج الذي لعن إلى خارج المخيم ويرجموه بالحجارة، ففعل بنو إسرائيل كما أمر الله موسى.

0: كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا بنهتم بالروح ايضا احنا بنهتم بالصحة. حلقتنا الان هتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. بنستفيد من الحلقة هذه ونعرف اشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على اشياء تفيد صحة ارواحنا، ايضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.
1: صحتك بالدنيا،
2: صحتك بالدنيا.
1: عزيزي المستمع،
2: عزيزتي المستمعة،
1: الصحة أغلى ما لينا،
2: وعلى صحته مين ما يخافش فينا.
1: ده الواحد بيعيش أيام وسنين قليلة،
2: ولازم نصحى علشان أيامنا تكون جميلة.
1: وعشان الصحة غالية علينا
2: بنقدم برنامج صحتك بالدنيا.
1: حلقة اليوم مليانة بالفقرات،
2: طب قول من اللي عندك وهات.
1: فيها السؤال تجاوب عليه ليك الهدية،
2: وفيها الشعر والمعلومات الطبية،
1: الترنيمة والفقرة الروحية،
2: وفيها كمان التمثيلية.
3: أنا تعبانة قوي يا ماما.
4: معلش يا حبيبتي استحملي، ده انتي لسه قايمة من عملية كبيرة يا وفاء يا بنتي.
5: الحمد لله على سلامتك يا وفاء يا حبيبتي.
3: أنا مش قادرة خالص يا أشرف، حاسة أني هموت.
4: بعد الشر عليك يا حبيبتي.
5: بقولك ايه وفاء، انا ما اقدرش اعيش من غيرك يا حبيبتي. شدي حيلك كده ويلا قومينا بالسلام.
4: ربنا يخليكوا لبعض يا ابني، وربنا ما يجيبش حاجة وحشة ابدا.
3: انا تعبانة قوي، انا مش قادرة خالص.
4: ما تشوف لها يا اشرف يا ابني اي حد في المستشفى يجي يشوفها.
5: انا هشوف الدكتور يمكن يجي ويديها مسكن ولا اي حاجة.
3: يا اشرف لحسن انا تعبانة قوي.
4: ما تقلقيش يا بنتي ما تقلقيش، ان شاء الله ربنا هيخفف عليكي.
3: ماما ماما الحقيني، في دم بينزل مني.
4: منين يا حبيبتي؟ منين
3: الدم نازل؟ نازل يا ماما الحقيني.
4: طب ما تقلقيش، ما يمكن يا بنتي.
3: لا لا يا ماما، ده نزيف الحقي.
4: يا لهوي يا بنتي. كويس يا اشرف انت جيت. فين الدكتور يا حبيبي؟
5: الدكتور بيعمل عملية دلوقتي يا طنط.
4: بلحقني، البنت بتنزف مش عارفة اعمل لها ايه.
5: طيب طيب، انا هروح ادور على اي دكتور تاني في المستشفى.
4: يا لهوي، البنت وشها اصفر. ربنا يزيح عنك يا بنتي.
3: ماما انا عايزة ارجع، مش قادرة الحقيني.
4: يا بنتي ده بطنك فاضية، هترجع ايه بس؟
3: هاتي حاجة ارجع فيها.
4: حاضر حاضر حاضر يا حبيبتي، خد الكيس ده هوت.
3: يا ماما العيني.
4: يا بنتي كان متخبيلك ده كله فين؟
5: هنا هنا. اتفضل يا دكتور اتفضل.
4: الحقني الحقني يا دكتور، دي كانت بتنزف وهي بترجع دلوقتي ووشها عامل زي الليمونة.
6: ما تقلقيش يا مدام، هنكشف عليها دلوقتي ونشوف فيها ايه. انت عملتي حمام مية؟ اتبولتي يعني؟
3: لا لا لا النهاردة لا.
6: طب هي اكلت حاجة يا جماعة النهاردة؟
4: لا يا دكتور، دي نفسها مسدودة من الصبح ومش راضية تدق اي حاجة.
6: طب يا مدام وفاء، انت حاسة بصداع او حاجة؟
3: ايوة يا دكتور، صداع جامد قوي يا دكتور.
6: وحاسة انك نفسك تنامي؟
3: دماغي هتتفرتك، مش عارفة نام.
4: خير خير يا دكتور؟
6: ابدا، دي مضاعفات ممكن تحصل بعد العمليات. انا برضو هعمل لها شوية تحاليل واشعات وان شاء الله خير. تعال معايا يا استاذ لو سمحت.
5: خير خير يا دكتور، هو في ايه؟
6: انا طبعا ما حبيتش اقول قدامها، بس الموضوع كبير ولازم نلحقه.
5: في ايه يا دكتور؟ خضتني.
6: الاعراض دي احتمال تكون اعراض فشل كلوي، بس مفاجئ، ممكن يتعالج لو ابتدينا في العلاج بسرعه ومراتك تخف باذن الله.
5: طب طب طب اوكي يا دكتور، نبتدي في العلاج حالا.
6: بص انا هكتب لها على اقراص دلوقتي بتدر البول، وان شاء الله نشوف بعد كده هنعمل ايه.
5: بس بس بس اكيد يا دكتور المرض ده ممكن تخف منه.
6: مادام بيتعالج صح يبقى بإذن الله في خلال أيام أو أسابيع بسيطة تخف جدا.
5: طب طب وجالها منين ده بس يا ربي؟ جالها منين ده؟
6: لا لا لا بلاش كده، امسك نفسك يا راجل، ده أنا ما حبيتش أقول قدامهم وقلت أقولك لوحدك. تقوم تعمل كده؟
5: أنا خايف عليها قوي يا دكتور، خايف عليها.
6: لا ما تقلقش، إن شاء الله العلاج هيجيب نتيجة وما تقلقش. أنت عارف دلوقتي إن الطب تقدم وما عادش فيه أي مشكلة.
5: متشكرين قوي يا دكتور متشكرين.
4: في ايه يا اشرف يا ابني؟ الدكتور قالك ايه؟ طمني.
5: ما تخافيش خالص يا طنط، الحمد لله قال انها زي الفل، هي هتاخد بس شوية علاج وهتروق وهتبقى زي الفل.
4: ربنا يطمنك يا ابني، ربنا يطمنك.
3: بجد يا أشرف مفيش حاجة؟
5: مفيش حاجة يا حبيبة أشرف، يا عيون أشرف.
1: الله عطانا أجسادنا أمانة، لازم نرعاها ونهتم بيها.
2: طب تعالى معايا نقابل الدكتورة أماني نسمع منها المشورة الطبية.
7: أهلا بيك يا دكتورة أماني، بنرحب بيك في حلقة اليوم.
8: أهلا بيك
7: دكتورة أماني. كلمتينا في حلقة سابقة عن الفشل الكلوي المزمن، المرة دي عايزين حضرتك تكلمينا في الموضوع التاني، الفشل الكلوي الحاد. إيه هو ده؟
8: الفشل الكلوي الحاد هو فشل برضو في الكليتين في عمل وظيفتهم، بس ده بيكون حصل فجأة، يعني بيحصل فقدان مفاجئ لوظيفة الكليتين. وبرغم من الفشل الكلوي الحاد مش منتشر قوي، أقل من الفشل الكلوي المزمن، إلا أنه أكتر خطورة على الحياة. ده لأن تراكم الشوائب في الدم بيجي فجأة مش على فترة طويلة، ده بيعمل خلل مفاجئ في كيمياء الجسم فبيكون أكتر خطورة على الحياة. لكن بيختلف عن الفشل الكلوي المزمن في حاجة، إنه قابل للشفاء في معظم حالاته لو اتلاحق بسرعة ويزول بزوال السبب.
7: طب إيه هي أهم أسباب الفشل الكلوي الحاد؟
8: أهم أسباب الفشل الكلوي الحاد هو حدوث هبوط مفاجئ في تدفق الدم للكليتين، وده بيكون نتيجة نزيف شديد قوي زي حالات الحوادث أو نزيف ما بعد الولادة. ده بيخلي الدم مش بيوصل كويس للكلى، فنسيج الكلى بيتلف. كمان لما بيحصل هبوط حاد في الضغط نتيجة صدمة زي الصدمة العصبية نتيجة الألام المبرحة، ولما بيحصل جفاف شديد، كل ده بيخلي الدم مش بيوصل كويس للكلى، وده بيخلي الكلية مش قادرة تعمل وظيفتها كويس، وبالتالي الشوائب بتتراكم. ممكن كمان بعض الأدوية بتعمل خلل شديد أو تدمير مفاجئ لخلايا الكلى، وممكن يحصل نتيجة انسداد مجرى البول بورم أو بتضخم في البروستاتا.
7: طب يا ترى إيه الحاجات اللي بيشعر بيها المريض بالظبط لما بتوصل حالته لفشل كلوي حاد؟
8: بيحصل نقص شديد في كمية البول أو مفيش بول خالص، بيحصل ترجيع شديد، فقدان للشهية، صداع، نعاس، ورم في الرجلين والوش، ده نتيجة تراكم المية في الجسم. في أعراض ذهنية زي الإعياء الشديد والتوهان، أعراض عصبية زي هياج شديد وممكن توصل لتشنجات عصبية، وممكن يحصل خمول ويؤدي لغيبوبة.
7: ياه. طب كده أنا شايف أن الأعراض متشابهة شوية مع الفشل الكلوي المزمن، إزاي نعرف نفرق أن ده فشل كلوي حاد وهيتعالج ويخف، ولا فشل كلوي مزمن وعلاجه هو الغسيل أو الزرع؟
8: اللي بيحدد ده مش المريض، الطبيب المتخصص بيتعمل له تحاليل دم لوظائف الكلى وأشعات معينة زي الأشعة التلفزيونية، والدكتور بيعرف إذا كانت خلايا الكلى سليمة ولا فيها ضمور. الدكتور هو اللي بيقرر إذا كان الخلل ده مزمن أو حاد، وكمان بيعرف إذا كان السبب ده أو الفشل الكلوي الحاد هيزول بزوال السبب ولا هيستمر فترة طويلة.
7: لو تشخص وتأكدنا أنه فشل كلوي حاد، يا ترى إيه هيكون العلاج؟ هل برضو المريض يغسل غسيل كلوي كل فترة ولا يعمل إيه؟
8: سؤال جميل قوي. لما بتشخص أنه فشل كلوي حاد وفي تدهور كبير قوي في وظيفة الكليتين وفي تراكم شوائب عامل أعراض شديدة، بيضطر المريض يعمل غسيل كلوي مؤقت، ده عشان ينظف جسمه بس من الشوائب المتراكمة فيه. لكن الأهم من الغسيل هو علاج المسبب، يعني لو نزيف حاد بيتعمل نقل دم عاجل للمريض، لو هبوط مفاجئ لضغط الدم بيتعالج الأول، لو انسداد في مجرى البول بيروح لدكتور المسالك عشان يتدخل ويسلك مجرى البول، وممكن المريض يحتاج وقتها دعامة أو يحتاج توسيع للمجرى البول زي ما يشوف دكتور المسالك. المهم إن علاج الفشل الكلوي الحاد هو علاج السبب.
7: ولما يتعالج السبب بيخف المرض على طول؟
8: ممكن المريض يخف على طول وبسرعة جدا، وممكن ياخد أيام أو أسابيع أو حتى شهور على حسب السبب، وعلى حسب التدمير اللي حصل لخلايا الكلى، وعلى حسب سرعة التصرف في علاج السبب. وممكن في بعض الحالات المرض ده مش بيزول نهائيا، ومع الوقت بيتحول لفشل كلوي مزمن.
7: يعني ممكن الفشل الكلوي الحاد يتحول لفشل مزمن تاني؟
8: تمام، بيتحول لفشل مزمن لو كان الضرر الواقع على الكلى شديد قوي وعمل تلف كبير في خلايا الكلى وأنسجته.
7: طب امتى نعرف ان اذا كان هيخف منه او هيتحول لفشل كلوي مزمن؟
8: مع العلاج ومع الوقت، وبرغم عدم عمل غسيل، لو استمرت الكلية وظيفتها مش متحسنة استمرت الشوائب موجودة فترة طويلة في الجسم، ده مؤشر بيقول إن الحالة بتتحول لفشل كلوي مزمن.
7: وكده بقى لما يتحول لفشل كلوي مزمن هيكون علاجه بقى زي ما قلنا المرة اللي فاتت، يا إما غسيل يا إما زرع كلى.
8: تمام، هيتعامل زي مريض الفشل الكلوي المزمن بالظبط، هيستمر في عمل غسيل كلى أو يمشي في سكة زرع كلى.
7: دكتور أماني بشكرك في نهاية حلقة اليوم على المعلومات القيمة اللي قلتها لنا.
8: العفو يا فندم.
3: يا ترى يا سمير الصحة الروحية زي الصحة الجسدية؟
1: أيوة طبعا، عشان كده لازم نهتم بصحتنا الروحية كمان.
3: طب يلا بينا نسمع الأستاذ نبيل خادم الإنجيل هيقول لنا إزاي نهتم بصحتنا الروحية.
9: قصة حقيقية صديقي حصلت في أحداث كارثة تسونامي اللي ضربت أندونيسيا وبلاد كتيرة في شرق آسيا. كان في قرية معظم سكانها ساكنين على جبل، ولكن قبل ما تحصل الكارثة وتيجي موجة ضخمة من المية اللي ضربت كل شيء قدامها، حصل انكماش للمية على الشاطئ والمية رجعت لورا. وكان معظم أهل القرية موجودين عند الشاطئ عجبهم ومندهشين باللي بيحصل، لكن راجل حكيم وعجوز كان عارف اللي هيحصل لأن أباءه زمان كانوا حكوله على موقف شبيه بكده. الراجل العجوز كان شايف من فوق كل اللي بيحصل، وكان صعب إن أي حد يسمع تحذيره. بدأ يفكر بهدوء إيه اللي ممكن يعمله. ما كانش قدامه غير حل واحد، غير إن يحرق بيته، وفعلا عمل كده. ولما شافت الناس من تحت النار والدخانة جريوا لفوق، الكل طلع لفوق عشان ينقذوا البيت. ولما وصلوا لفوق بدأوا يشوفوا اللي بيحصل تحت، موجة ضخمة جدا من المية ضربت كل شيء وبدأت تطلع لفوق، لكن ما وصلتش ليهم، كلهم نجوا من الموجة المفاجأة، الموجة اللي دمرت كل شيء. وهنا أدركوا حكمة الراجل العجوز اللي ضحى ببيته علشان ينقذهم. صديقي هو ده اللي عمله الله المحب لينا. هو عارف إن الشر عامل زي الإعصار أو تسونامي اللي ممكن يجي فجأة ويدمر كل شيء حلو. عشان كده قدم الله ابنه الوحيد يسوع المسيح عشان ينقذنا من الموت.

عن كل واحد فينا، وصار لكل شخص يؤمن ويصدق بكلمة الله صار ليه حياة أبدية زي ما بيقول الإنجيل. ولكن الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. صديقي، الإعصار ممكن يجي في أي وقت، نعم، فحياتنا على الأرض هي فترة محددة، لكن هل تؤمن بالمسيح؟ وهل تقبل محبته ليك؟ وإنه فداك علشان يديلك حياة؟ ارفع قلبك ودعيله إن الله يكشف عن عينيك وتعرفه. آمين.

0: احنا واثقين فيك يا رب،
1: بنصدق اننا ولادك،
0: كل همومنا بنرميها عليك،
1: بكرة ليك وبيك هيكون عظيم يا رب.
0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: حلقة برنامجنا اليوم خلصت
1: ولينا لقاءات تانية اوعى تفلت.
0: يهمنا صحتك الجسدية والنفسية
1: وكمان صحتك الروحية وحياتك الأبدية. عزيزي المستمع،
0: بنسيب معاك
1: وكمان معاكي
0: شعار برنامجنا،
1: صحة وسلام
0: مع الله،
1: مع نفسك،
0: مع الآخرين.
2: حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية، منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه بنستمع كما قلنا للترنيمة أغنية يمنية، بحيث أن احنا ندخل للبرنامج وإحنا هادين نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: افتحي قلبك.
1: له له يا ابو عامر، ما هي خبرية؟ وامتى دخل المستشفى؟
2: بيقولوا إلي يومين بالمستشفى، ويا حرام أختك أم عامر حالتها حالة.
1: طيب شو بيحكوا الدكاترة عنه؟ كتير خطرة حالته؟
2: احتمال، بيقولوا احتمال عنده سرطان رئة.
1: الله لا يسمح ولا يقدر، شو بتحكي؟ ومن وين بده يجي هالمرض؟
2: أنا بحكي اللي سمعته من عند أهلك، وبعدين نسيت إنه جوز أختك مدخن درجة أولى، بيقولوا إله 35 سنة بدخن.
1: معك حق يا إلهام، أبو عامر بدخن من لما كان عمره 15 سنة.
2: على كل حال الله يشفيه ويرجعه سالم لمرته وولاده، والله يهدي اللي بدخنه ويتركوا هالسم اللي بقصر العمر.
1: بلشنا نسمع حكي، ما انت عارفة انه انا بنفخ على الخفيف.
2: حبيبي التدخين بضر ان كان كثير او قليل، يعني انت تعتبر مدخن ولازم تتعظ من ابو عامر وتبطل هالسم.
1: يا بنت الناس العمر واحد والرب واحد، والانسان ما بيموت ناقص عمر. تذكر جدي لما مات كان عمره 90 سنة وهو مدخن.
2: هذا حكي فاضي ومش عبرة. هاي أبو عامر مرض، وهيو شاب المسكين عمره بتعداش 50 سنة، مرته صبية وولاده بعدهم صغار.
1: وبعدين معك لا تفولي علينا، وخلينا نروح نزور هالمسكين بالمستشفى.
2: يلا يلا بس 10 دقايق وبكون جاهزة.

0: ما قلت لي يا عامر شو حكالك الدكتور؟ شو بعد ما طلعت نتائج الفحوصات؟
1: سألته عن الفحوصات وقال بعدها ما طلعت إن شاء الله خير. لا تقلق أنت، بس خليك مرتاح.
0: ومن وين بتأتي جراحة وأنا مش قادر أتنفس؟ ولما بقح روحي بتطلع من محلها. آخ آخ يا معامر، حاس حالي انتهيت.
1: بعيد الشر عنك يا أبو عامر، لا تحكي هيك، الله كبير ورح يشفيك، بس خلي إيمانك فيه قوي. تفضل ادخل.
2: مساء الخير، كيفك يا أختي؟
1: مرحبا يا جماعة، كيفكو؟ أهلين يا أخوي، أهلين يا مرت أخوي، تفضلوا. مين خبركو؟ أنا ما كان بدي حدا يعرف.
2: ولو يا أختي، معقول ما تخبرينا من لما دخل على المستشفى؟ سلامتك يا أبو نسب، شو حاب تدلل علينا وتشوف غلاوة؟
0: أخ يا طارق أخ، بتدلل، الله لا يذوقها لحدا.
1: من غير شر عنك، وشو حكوا لك الدكاترة؟ إن شاء الله تكون لفحة بسيطة على صدرك وتروح.
0: هاي مش لفحة، هاي مش لفحة، لحد الآن التشخيص بيحكي إنها التهاب رئوي حاد.
1: والسبب الرئيسي معروف، بس عرف الدكتور إنه أبو عامر مدخن، قال خلص نعرف السبب.
2: الدكاترة يا أختي ببالغوا عشان يخوفوا الناس من التدخين.
1: وشو رأيك أنت؟ التدخين ما بيخوف يا أخوي، هاي مرض أبو عامر واحد من نتائج التدخين، ولا لأنك بتدخن ومش قادر تتركه بتحكي هيك؟
3: أيوة يا عامر فهميه، صار لسنين بحاول أقنعه يبطل هالسم ومش قادر.
1: كلمة مش قادر هاي حجة، التدخين مجرد عادة أكتر من إدمان، يعني الإنسان لازم يشغل إرادته شوي وبيقدر يبطل هالعادة.
0: الكلام اللي بتسمعه يا طارق صحيح، أنا متأكد أنه سبب مرضي هو التدخين، لأني من الفترة الأخيرة كنت أدخن 3 باكيتات باليوم، كنت أحس صدري سكر، لما كنت أمشي 10 أمتار أتعب وأصير ألهث، وهاي نتيجة قدامك، الله يعلم شو علتي.
2: طيب يا جماعة، خلص بحاول أبطل الدخان.
0: إحنا بنحكي لك لمصلحتك، أنا زمان كنت أضايق لما حدا يحكي لي بطل الدخان، وخاصة من أم عامر. لكن هسه بحكي يا ريت نسمعت الكلام.
2: يعني هسه صارت كل أمراض الدنيا من الدخان؟
1: أيوة، التدخين بسبب أمراض كتيرة، وأنت مش جاهل يا أخوي، وبتعرف أنه رح يضر قلبك وشرايينك، وما بدي أقول لك إيش كمان، مش وقته.
3: والمدخن بضر الناس اللي حواليه كمان، كل العيل صغارها وكبارها رح تتأثر من الدخان.
1: حرام يا أخوي تكون عبد للسيجارة وتين صحتك وجيبتك عشان إشي بلا فايدة.
2: طيب يا أختي، صدقيني لما أطلع من المستشفى غير أحط باكيت الدخان تحت إجري وادعس عليه. أنت بتحكي صح، صحتي أهم عطية من ربنا.
3: وليش لما تطلع من المستشفى؟ ما إحنا فيها، هلا كسر باكيت الدخان وحطه بزبالة.
2: أنا عارف أنك مش مصدقتيني، بس هالمرة خلص. أي شفتي الأبو عامر وجعه خلتني أقرف الدخان.
3: بس ما يكون وعدك زي كل مرة، تبطل أسبوع وترجع.
2: لا هالمرة وعد، لأني حاس أنه تدخين انتحار بطيء بقضي على الإنسان وهو مش حاسس على حاله.
1: يعني ما بدي أزعل أبو عامر هلأ، بس من شهرين شفت باكيت دخان بشنطة عامر، هذا اللي لسه بأول عمره وحضرته بده يقلد أبوه.
0: شو بتحكي يا معامر؟ ليش ما حكيتي لي؟
1: أنا حليت الموضوع لحالي وعملت معه اتفاق وخليت جده يحكي معاه. ما هو أنت ما رح تقدر تنصحه وأنت بتدخن، ما رح يأخذ بكلامك.
0: هذا اليوم اللي كنت خايف منه، كل شيء ولا الأولاد يا معامر. تخيلك دخيلك لا تتركي إلا وإنت متأكد إنه بطل هالعادة الوسخة.
2: يا جماعة أنا قشعر بدني، يعني لو ابني بده يتعلم مني رح أبطل هلأ. هاي باكيت الدخان قدام عيونكم.
0: يعني ما فهمنا هالحكي إلا لما وقعت الفاس بالرأس.
2: الله يشفيك يا أبو عامر، الله كبير وما رح يتركك.
1: أمين يا أخوي.
4: عزيزتي المستمعة، لقد كثرت وتنوعت تلك الأخطار التي يمارسها الإنسان بحق نفسه وجسده، ونراها كل يوم تلبس بريقا يلمع ليسبي عقول وقلوب من يراها، ومنها التدخين المدمر والذي يفتك بالجسد والنفس أيضا، فقد أصبح هاجسا وإدمانا لدى الكثيرين والكثيرات، وليصبح عادة حميمة أكثر من أي عادة أخرى. في الوقت الذي تتنوع الصور التي تقدم فيها مادة التبغ كالأرجيلة والسيجار ومواد تمضغ في الفم، إلا أن ما يجمع بين كل هذا التنوع هو أنه فتاك ومميت. عزيزتي، نستطيع أن نشاهد هذا التوغل في عادة التدخين خلال تواجدنا في كافة التجمعات البشرية، أو عندما نسير في الشارع العام فنجد شبابا وشابات صغار السن يحملون السيجارة وبنوع من المباهاة والتقليد للكبار، وكأن التدخين هو علامة للنضج والاستقلالية وحجة للتنفيس عن القلق والتوتر. لقد خلقنا الله في أجمل وأبهى صورة، وقد جاء ليعطينا حياة أفضل، وما يحزن روحه القدوس ألا نقدر كل هذا ونسعى لتدمير أنفسنا وأجسادنا، فكلمته تذكرنا أن أنفسنا وأجسادنا أمانة وضعها الخالق القدير بين أيدينا لنحافظ عليها، كما ذكر في رسالة بولس الرسول الأولى لأهل كورنثوس الأصحاح السادس والعدد التاسع عشر: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم؟ ومن هنا تأتي مسؤوليتك في الانتباه إلى مخاطر وأضرار التدخين الذي يقتل 4 ملايين شخص كل عام، وعدد القتلى بسببه في تزايد مستمر. فتعالي معنا اليوم وانظري إلى تلك المخاطر التي ستسرق منك حياتك الغالية والثمينة على الله أولا وعلى من حولك ثانيا. فالتدخين يؤثر على جهازك الهضمي لأنه يعتبر عاملا أساسيا من العوامل المساهمة لحدوث سرطان المريء والمعدة والبنكرياس والقرحة الهضمية، ويزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الفم والرئة والحنجرة، وهو يؤثر بشدة على جهازك التنفسي حيث يساهم في حدوث الداء الرئوي الانسدادي المزمن والتهاب القصبات المزمن، ويؤثر على قلبك من خلال حدوث احتشاء القلب أو نقص مزمن في التروية القلبية أو ما يسمى خناق الصدر، إضافة إلى النزوف الدماغية واحتشاء الدماغ وارتفاع التوتر الشرياني وتصلب الشرايين، كما أنه يؤثر في الجهاز البولي وقد يسبب سرطان المثانة والكلية، وله أيضا علاقة بسرطان عنق الرحم، ويزيد من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام. ولا يقتصر تأثيره على كل هذا، بل يتعداه ليدمر جمالك وجاذبيتك، حيث يعمل على زيادة ظهور تجعدات الوجه، وبالتالي يزيد من مظاهر كبر السن عليك، ويؤدي لاصطباغ أسنانك باللون البني، كما يعمل على تخلخل الأسنان وسقوطها، ويسبب رائحة كريهة للنفس وخشونة في الصوت واصفرارا في جلد أصابعك واحتقانا في عينيك. كذلك عزيزتي، إن كنت حاملا اعلمي أن التدخين يؤثر في نمو المشيمة كما أثبتت بعض الدراسات العلمية، ويسبب سوء التغذية للحامل مما يؤثر سلبا في صحة الجنين ووزنه، كما يؤثر التدخين سلبا على رضاعة الأطفال. وقد أكد بحث علمي في جامعة بنسلفانيا الأمريكية على أن الأمهات المدخنات اللواتي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية يعرضن أولادهن لتناول مادة الDDT السامة التي تستخدم في رش أشجار التبغ. عزيزتي، إن حياتك ثمينة جدا وتستحق ألا تدمريها، فكلمة الرب تقول لك هذا في إنجيل لوقا الأصحاح التاسع والعدد 25: لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأهلك نفسه أو خسرها؟ لذلك التفت اليوم إلى الرب وصلي واطلبي وجهه وعونه، وهو لن يبخل عليك أبدا، لأنه وحده المعين والملجأ القوي لك لتحتمي به وتستندي عليه، وهو من يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، كما تعدنا كلمته في سفر إشعياء الأصحاح 40 والعدد 29: ولأنه مهتم أن يسند إرادتك بعزيمة متجددة دائما نحو السعي لرضاه وطاعة وصاياه في ترك هذه العادة الضارة، قفي اليوم بين يديه بالصلاة واسأليه أن يأتي ويغير حياتك وعاداتك السلبية ويعطيك طبيعة جديدة تتفق مع أبوته لك، وثقي بوعده لك في رسالة بولس الرسول الثانية لأهل كورنثوس الأصحاح 5 والعدد 17، إذ يقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. نعم، لأنه عمانوئيل أي الله معنا، فهو معنا كل الأيام بحلوها ومرها، ولن يتركنا إلى انقضاء الدهر كما وعد في إنجيل متى الأصحاح 28:20. عزيزتي، نصلي أن يعطيك الرب القوة لترك جميع الأمور والعادات التي فيها عصيان لكلمته ووصاياه، وأن يملأ قلبك بالغلبة عليها جميعها باسم الرب يسوع المسيح، ونسأله أن يقود حياتك في موكب النصرة كل حين لكي تكوني في الارتفاع لا في الانحطاط، ويستخدمك لتكوني بركة وسط أسرتك ومع أولادك الذين يرون فيك قدوة لهم، ولتكوني منارة تضيء لجميع من حولك. وعلى أمل اللقاء بك في حلقة جديدة وموضوع غني بالفائدة لحياتك، نتركك في رعاية الرب وعنايته، وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، تابعوا معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكم. وإذا كان لديكم أي سؤال حول هذه الحلقة أو مشكلة تودون مشاركتنا فيها، راسلونا، وإلى لقاء جديد بنعمة الله.

أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

0: ألف مبروك.
1: بابا ما أنا متأكد.
0: أخيرا أخي سالم وافق على زواج ابننا أحمد على بنته حنان، قال الأسبوع القادم العرس واليوم العقد.
2: سعد أحمد أحمد ألف ألف مبروك يا أحمد. تعال أحمد.
3: كيف كيف مالكم إيش في؟
2: تعال يا عريس تعال. مرحبا بك وزينا الشباب. لحظة
3: ما نطيب من العروس
2: لحظة شطلع الأغنية.

0: الله يرحمنا علي الله يرحمه.
1: ما لكم خير خير عروس من هذا اليوم قاسمتي زغرودوت لمين لمين؟
2: ألف ألف مبروك. من تش داري يا ابني؟ أنت اليوم العقد حقك، الأسبوع القادم عروسك على بنت عمك حنان. ألف مبروك يا ولدي.
1: كيف كيف؟
0: مش مصدق من الفرح. اسمع شاقول لك اليوم
2: إيه؟ أنا صدق.
0: اليوم يا ابني أنا ريحته لأخي سالم، أحرقته قدام جماعة من الأصحاب، حقول لي يعزمهم يعزهم، وافق واتفقنا بعد المغرب العقد والأسبوع الثاني العروس.
1: أيوة سكتا يا أم سكتا. بس يابا كان يابا المفروض إنك تقول لي، لازم كنت تقول لي قبل ما اتخذ الخطوة هذه يابا.
0: مو قل لك لمو، أنا داري إنه هذا حلمك من زمان. هذا أنا شاقول لك، قلنا لك هذا إحناها.
1: أنا عارف إنه كان حلمي، لكن بس
0: مو هو قد شفت لك واحدة ثانية عقال هذه بنت أخي.
1: ما قصدش كذا يابا، فهم
0: ما لمو تقصد. ها
2: إيش قصدك؟ تشتي تحرق نحنا؟ عاد نحنا زغردنا وغنينا مو باخلي نحنا نفرح يا ابني.
1: أقصد يما إنه فعلًا أنا كنت أشي أتزوج حنان بنت عمي.
2: خلاص نحنا ذا بقى عشان نخطب لك ونزوجك.
1: أيوة، لكن لما درست وتعلمت وعرفت ولا يما ما تكبرتوش، عرفت يما إنه في أضرار من زواج الأقارب. أنا بعدت الفكرة من زمان يما.
0: اسمع للحين أنت خذك دارس ومتعلم، خذك تتكبر علينا. اسمع أنا ديتو كلمة لعمك وقدم ناس، والله ما تراجع لو يكون ما كان على الرقبة هذه. هذا أنا أقول لك، اليوم العقد والأسبوع القادم العروس. سمعت ولا لا؟ سمعت ولا لا؟ هذا أنا أقول لك، تشي تفرق بيني وبين أخي، تشي تهدم الأسرة وتنهيها، هذا بعدك بعد الشمس، والله لا يكون يوم حامي غباري. هذا أنا أقول لك
1: يا بنت على عيني وراسي، وطاعتك واجب عليا. لكن يابا قبل الزواج أنا أشتي بس تسمعونا، قبل الزواج الله يحفظك يابا، خلينا نعمل فحوصات لي وله علشان نشوف لو في يعني حاجة ولا في مرض ولا في
0: ولا ولا ولا ولا شي قاشي. عروس يعني عروس شي قلت علينا نقوم نتعلم، أول ما نتعلم وآخر ما نتعلم. سكوت.
2: أحمد مبروك أحمد يابا. ابني أحمد مالك يا ابني أحمد؟
1: أيوة
2: أين كنت؟ أينك سرحان؟ مالك؟ مالك سرحان مالك؟
1: رجعت لا قبل 5 سنين يوم لما أبي غصبني وزوجنا على قريبتي هذه، وجبت لي المولود الأول معاق والثاني معاق، وأنا والله يما إننا خائف لا يجي لي دحين المولود هذا برضو معاق. كيف؟
2: يا ابني هذه بنت عمك، مو عشان نقول، لكن هذا شكله ذي ولده، وابنك هذا شكله ما هو بينوش حاجة، شكله أحسن من الأولين المعاقين.
1: أمانة عليك أمه، يعني ما في بوشي
2: ولا بوشي. أيوة. إلا العافية. هذا يبنه بخير، من أحسن من أخوانه المعاقين. لك 5 سنوات ما كبض الله، أنت ومرتك ما تدول لقوها المعاقين، لأنك إن شاء الله ذا الجاهل إذا ربي يدي لكهم هو ولا يقع بوشي إن شاء الله.
1: الله يستر أمه، الله يستر، لعي يكون مثل أخوانه الثلاثة معاقين.
2: إجري بصر ولا بوشي، قل لك هي روح بصر مرتك وسلمت عليه وشفت ابنك.
1: طيب حاضر أنا أمه، حاضر.
2: هيا الله يحفظك.
1: يما طيع الولد انه معاق. انت قلتي يما انه ما في بوشي، والله انه معاق يما معاق. ما تشوفي شركوا لك فهم حالته حالة
2: يا ابني. كيف معاق؟ هي هذه مرتك بنت عمك مش صالحة تدي لنا جهال معاقين، من لما زوجتها وهي تدي معاقين. طلقها ونزوجك واحدة ثانية
1: كذا يما. اطلقها بالسهولة هذه يعني؟ طلقها
2: من كيف العمان دي عيال معاقين معاقين نشي
1: دي. طيب يما، وهذوما العيال المعاقين ما نشرب بهم يما؟
2: أمهم ادي لها مصاريفهم وهي تقوم بتربيتهم ورعايتهم، هي السبب، مو نحن ندي معاقين، نحن من بيننا شيء.
1: لا يما لا، كلنا مشتركين بهذه القضية. أنا قلت لكم قبل الزواج لما صمم أبي يزوجنا حنان بنت عمي، قلت له إن زواج الأقارب يابا ليه مساوئ وخطر قد يؤدي إلى إنجاب أطفال معاقين ومصابين بأمراض وراثية. قلنا لكم نعمل فحص يابا يما قبل الزواج لي وليه، علشان ما نخليش أطفال أمراض. ما صدقتونيش. طيب الطفل الأول جاء، قلت يما خلقة الله يا ابني، خلقة الله. قلنا خلقة الله على عيني وراسي، اللهم لا اعتراض على ملكه. أجى الطفل الثاني برضو يما معاق يما معاق مثل أخوه، برضو ما صدقتونيش. والآن هذا الطفل الثالث كلهم أطفال معاقين. لو كنا عملنا فحص قبل الزواج كان ممكن يعطونا علاج ونصائح نستفيد منه. إذا أمكن إن إحنا نتزوج أتزوجنا، ما فيش أحسن من الجريمة هذه اللي ارتكبنا يا أمه. إيش نسوي الآن؟ من اللي الآن الضحايا؟ مش أطفالي يا أمه. إيش ذنب أطفالي دحين؟ هذاك معاق وهذاك عنده تكسر بالدم وهذاك رأسه كذا منفوخ زي الإيش. انتم ارتكبتوا بي جريمه يا ابي ويا يما، انتم ارتكبتوا بي جريمه.
2: طلقه، طلق بنت عمك ونزوجك غيرها. لا تبكيش ولا تقهر نفسك، مره لقي بالك 20 مره بداله
1: يما بالسهوله هذه. طلقي طلقي، هذه بنت ناس، هذه بنت عمتي، بنت عمي، كيف اطلقها يما؟ هي هذه اسره تشتينا هدم اسرتي يما، تشتينا هدم اسره، وكيف يسمح لي ضميري الان ان انا اطلق بنت عمي وام اطفالي المعاقين واتزوج واحدة ثانية؟ طيب وهذا من الأطفال المعاقين يما، وايش ذنبي أنا يما؟ وايش ذنبي أنا أجلس أنقل أولادي المعاقين من مستشفى على مستشفى من مستشفى على مستشفى؟ ليش كذا يما؟ وليش كذا يا بنتم حكمتم عليا كذا؟ الله يسامحكم، بس الله يسامحكم.
3: مساء الخير أخ مقبل.
4: مساك الله بالخير والعافية أخت منى.
3: أنا عم بزعجك بأمثالي الصعبة، صعبة بالنسبة لإلي طبعا.
4: لا أبدا، زي ما قلت لك هذا فرح لي ويسعدنا، زي ما قلت لك أنه هذا أنه ساعد أي واحد أعرف أنه يهتم بالثقافة اليمنية.
3: هيدا من فضلك، من لطفك، شكرا. أهلا. المثل بيقول غبني على أهلك منك ما أنا صبري عليك ساعة.
4: غبني على أهلك منك ما أنا صبري عليك ساعة.
3: أيوة.
4: وهذا يعني أنه يا رحمتي على أهلك اللي قديش أهلك بيصعبوا علي.
3: أيوة.
4: عشان أنت عايش معهم وقت طويل، أما أنا ما بقدر أعيش معك ساعة واحدة. قال للناس اللي ما يقدروش يعني يتعاشروا
3: صعبين المزاج.
4: بالضبط.
3: وصعبين شكرا. هلا توضح.
5: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك، البركة، يوم الأحد. منستمع إلى قراءات في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف نناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غضوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
6: كتاب المزامير المزمور 17.

استمع يا رب للحق، اسمع صراخي، قرب أذنك إلى دعائي. إنه يأتي من شفتين لا غش فيهما. دافع أنت عني، عيناك ترياني الاستقامة. اختبرت قلبي، راقبتني في الليل، امتحنتني، فلم تجد في سوءا ولا خطيئة في فمي. مالي وأعمال الناس بفضل كلام شفتيك، حفظت نفسي من طريق العنف، ثبتت خطواتي في طرقك فلم تزل قدماي. أدعوك اللهم لأنك تستجيب لي، قرب أذنك لي واسمع صلاتي، أظهر بديع رحمتك. الذين يلجؤون إليك من أعدائهم أنت تنقذهم بيمينك. احفظني كحدقة عينك، واسترني بظل جناحيك من الأشرار الذين يهجمون علي، من أعداء نفس الذين يحيطون بي. قلبهم المتحجر لا يشفق، أفواههم تتكلم بعجرفة، لحقوا بي والآن حاصروني، وثبتوا عيونهم علي ليطرحوني أرضا. هم كأسد جائع إلى فريسة، وكشبل كامن في مخبئه. تقدم يا رب وقف في طريقهم واصرعهم، نجني من الشرير بسيفك، أنقذني بيدك يا رب من هؤلاء الناس، من أهل هذه الدنيا الذين نصيبهم هو في هذه الحياة. امتلأت بطونهم من خزائنك، كثر أبناؤهم يتركون ثروة لأولادهم. أما أنا فبالصلاح أشاهد وجهك، حين أستيقظ أشبع بطلعتك.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: صباح الحادي عشر.
2: وكان يسوع يصلي في أحد الأماكن، فلما أتم الصلاة قال له واحد من تلاميذه:
3: يا رب، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه.
2: فقال لهم يسوع:
4: متى صليتم فقولوا: أيها الآب ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، أعطنا خبزنا اليومي، واغفر لنا خطايانا، لأننا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في التجربة.
2: ثم قال لهم يسوع:
4: من منكم له صديق ويذهب إليه في نصف الليل ويقول له: يا صديقي، أعرني 3 أرغفة، لأن لي صديقا جاءني من سفر ولا خبز عندي أقدم له. فيجيب صديقه من داخل البيت: لا تزعجني، الباب مقفل وأولادي معي في الفراش، فلا أقدر أن أقوم لأعطيك. أقول لكم، إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه، فهو يقوم ويعطيه كل ما يحتاج إليه، لأنه لج في طلبه. لذلك أقول لكم، اسألوا تنالوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. فأي أب منكم إذا طلب منه ابنه سمكة أعطاه بدل السمكة حية؟ أو طلب منه بيضة أعطاه عقربا؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فما أولى أباكم السماوي بأن يهب الروح القدس للذين يسألونه.
2: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل فتعجب الجموع، لكن بعضهم قال:
5: هو يطرد الشياطين ببعل زبول رئيس الشياطين.
2: وطلب آخرون آية من السماء ليجربوه، فعرف أفكارهم فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب وتنهار بيوتها بيتا على بيت، وإذا انقسم الشيطان فكيف تثبت مملكته؟ تقولون إني ببعل زبول أطرد الشياطين، فإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بإصبع الله أطرد الشياطين فملكوت الله أقبل عليكم. عندما يحرس الرجل القوي المتسلح بيته تكون أمواله في أمان، ولكن إذا هاجمه رجل أقوى منه وغلبه ينتزع منه كل سلاحه الذي كان يعتمد عليه ويوزع ما سلبه. من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. إذا خرج الروح النجس من إنسان هام في القفار يطلب الراحة، وعندما لا يجدها يقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيرجع ويجده مكنوسا مرتبا. لكنه يذهب ويجيء بسبعة أرواح أشر منه، فتدخل وتسكن فيه، فتصير حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها.
2: وبينما هو يتكلم رفعت امرأة من الجموع صوتها وقالت له:
6: هنيئا للمرأة التي ولدتك وأرضعتك.
2: فقال يسوع:
4: بل هنيئا لمن يسمع كلام الله ويعمل به.
2: وازدحمت الجموع، فأخذ يقول:
4: هذا الجيل جيل فاسد يطلب آية، ولن يعطى له سوى آية يونان النبي. فكما كان النبي يونان آية لأهل نينوى، فكذلك يكون ابن الإنسان آية لهذا الجيل. ملكة الجنوب تقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا الآن أعظم من سليمان، وأهل نينوى ويقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأنهم تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. ما من أحد يوقد سراجا ويضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل في مكان مرتفع ليستنير به الداخلون. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك سليمة كان جسدك كله منيرا، وإن كانت عينك مريضة كان جسدك كله مظلما. فانتبه لئلا يصير النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسدك كله منيرا ولا أثر للظلام فيه أنار بأكمله كما لو أنار لك السراج بضوئه.
2: وبينما هو يتكلم دعاه أحد الفريسيين إلى الغداء عنده، فدخل بيته وجلس للطعام. فتعجب الفريسي لما رأى يسوع يجلس ولا يغسل يديه قبل الغداء، فقال له الرب يسوع:
4: أنتم أيها الفريسيون تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنكم كله طمع وخبث، يا أغبياء، هذا الذي صنع الظاهر أما صنع الباطن أيضا؟ أعطوا الفقراء مما في داخل كؤوسكم وصحونكم، يكن كل شيء لكم طاهرا. ولكن الويل لكم أيها الفريسيون، تعطون العشر من النعنع والصعطر وسائر البقول، وتهملون العدل ومحبة الله، فهذا كان يجب أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. الويل لكم أيها الفريسيون، تحبون مكان الصدارة في المجامع والتحيات في الساحات. الويل لكم، أنتم مثل القبور المجهولة، يمشي الناس عليها وهم لا يعرفون.
2: فقال له أحد علماء الشريعة:
1: يا معلم، بقولك هذا تشتمنا نحن أيضا.
2: فقال:
4: الويل لكم أنتم أيضا يا علماء الشريعة، تحملون الناس أحمالا ثقيلة ولا تمدون إصبعا واحدة لتساعدوهم على حملها. الويل لكم، تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم، وهكذا تشهدون على آبائكم وتوافقون على أعمالهم، هم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون لهم القبور. ولذلك قالت حكمة الله: أرسلوا إليهم الأنبياء والرسل فيقتلون منهم ويضطهدون، حتى أحاسب هذا الجيل على دم جميع الأنبياء الذي سفك منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين المذبح وبيت الله. أقول لكم: نعم، سأحاسب هذا الجيل على دم هؤلاء كلهم. الويل لكم يا علماء الشريعة، استوليتم على مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون.
2: وبينما هو خارج من هناك ازدادت عليه نقمة علماء الشريعة والفريسيين، فأخذوا يستنطقونه في أمور كثيرة ويترقبونه ليصطادوا من فمه كلمة يتهمونه بها.

0: الصفحة التاسع.
1: وأرى من الفضول أن أكتب إليكم في إعانة الإخوة القديسين، لأني أعرف رغبتكم وأفتخر بها عند المكدونيين، وأقول لهم إن إخوتنا في أخائية مستعدون منذ العام الماضي، فغيرتكم حرضت كثيرا من الناس. ولكني أرسلت إليكم هؤلاء الإخوة لئلا يكون افتخارنا بكم باطلا في هذا الأمر، ولتكونوا مستعدين كما قلت. فأنا أخاف أن يجيء معي بعض المكدونيين ويجدوكم غير مستعدين، فنخجل نحن حتى لا أقول أنتم في ثقتنا هذه بالافتخار بكم.
2: ولذلك رأيت من الضرورة أن أطلب من الإخوة أن يسبقوني إليكم لينظموا ما وعدتم به من إحسان، ليكون مهيأ عن سخاء لا عن تقطير. وتذكروا أن من زرع قليلا حصد قليلا، ومن زرع كثيرا حصد كثيرا. فعلى كل واحد أن يعطي ما نوى في قلبه، لا آسفا ولا مجبرا، لأن الله يحب من يعطي بسرور. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة، فيكون لكم كل حين في كل شيء ما يكفي حاجتكم، وتزدادون في كل عمل صالح، كما ورد في الكتاب: فرق بسخاء وأعطى الفقراء، فجوده دائم إلى الأبد.
1: والله الذي يوفر للزارع زرعا وخبزا للقوت سيوفر لكم زرعكم ويكثره ويزيد ثمار جودكم، فيغنيكم في كل شيء، ليكون سخاؤكم عميما تتعالى من أجله إلى الله آيات الحمد. فقيامكم بهذه الخدمة المقدسة لا يقتصر على سد حاجات الإخوة القديسين، بل يفيض منه أيضا حمد جزيل لله. وهذه الخدمة برهان على إيمانكم، فيمجدون الله على طاعتكم في الشهادة ببشارة المسيح، وعلى سخائكم في إعانتهم وإعانة الآخرين جميعا، فيدعون لكم متشوقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة فيكم. فالحمد لله على عطيته التي لا توصف.
3: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سما.
1: إصحاح العاشر.
2: وبعد ذلك اختار الرب يسوع 72 آخرين وأرسلهم 2-2 يتقدمونه إلى كل مدينة أو موضع عزم أن يذهب إليه، وقال لهم:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب. لا تحملوا محفظة ولا كيسا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتم فقولوا أولا: السلام على هذا البيت. فإن كان فيه من يحب السلام فسلامكم يحل به، وإلا رجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته، ولا تنتقلوا من بيت إلى بيت. وأية مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدمونه لكم، واشفوا مرضاهم وقولوا: ملكوت الله اقترب منكم. وأية مدينة دخلتم وما قبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى الغبار العالق بأقدامنا من مدينتكم ننفضه لكم. ولكن اعلموا أن ملكوت الله اقترب. أقول لكم: سيكون مصير سدوم في يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو كانت المعجزات التي جرت في كوما جرت في صورة وصيدا، لتاب أهلها من زمن بعيد ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد. ولكن مصير صورة وصيدا في يوم الحساب سيكون أكثر احتمالا من مصيركما. وأنت يا كفر نحوم، أترتفعين إلى السماء؟ لا، إلى الجحيم ستهبطين. من سمع إليكم سمع إلي، ومن رفضكم رفضني، ومن رفضني رفض الذي أرسلني.
2: ورجع 72 رسولا فرحين وقالوا ليسوع:
4: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
2: فقال لهم:
3: رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق، وها أنا أعطيكم سلطانا تدوسون به الأفاعي والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السماوات.
2: وفي تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح القدس فقال:
3: أحمدك أيها الآب يا رب السماء والأرض، لأنك أظهرت للبسطاء ما أخفيته عن الحكماء والفهماء. نعم أيها الآب، هكذا كانت مشيئتك. أبي أعطاني كل شيء، ما من أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يظهره له.
2: والتفت إلى تلاميذه فقال لهم على انفراد:
3: هنيئا لمن يرى ما أنتم ترون. أقول لكم، كثير من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما أنتم ترون فما رأوا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فما سمعوا.
2: وقام أحد علماء الشريعة فقال له ليحرجه:
5: يا معلم، ماذا أعمل حتى أرث الحياة الأبدية؟
2: فأجابه يسوع:
3: ماذا تقول الشريعة وكيف تفسره؟
2: فقال الرجل:
5: أحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قوتك وبكل فكرك، وأحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فقال له يسوع:
3: بالصواب أجبت، اعمل هذا فتحيا.
2: فأراد معلم الشريعة أن يبرر نفسه، فقال ليسوع:
5: ومن هو قريبي؟
2: فأجابه يسوع:
3: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بأيدي اللصوص، فعروه وضربوه ثم تركوه بين حي وميت. واتفق أن كاهنا نزل في تلك الطريق، فلما رآه مال عنه ومشى في طريقه. وكذلك أحد اللويين جاء المكان فرآه فمال عنه ومشى في طريقه. ولكن سامريا مسافرا مر به، فلما رآه أشفق عليه، فدن منه وسكب زيتا وخمرا على جراحه وضمضها، ثم حمله على دابته وجاء به إلى فندق واعتنى بأمره. وفي الغد أخرج السامري دينارين ودفعهما إلى صاحب الفندق وقال له: اعتني بأمره، ومهما أنفقت زيادة على ذلك أوفيك عند عودتي. فأي واحد من هؤلاء الثلاثة كان في رأيك قريب الذي وقع بأيدي اللصوص؟
2: فأجابه معلم الشريعة:
5: الذي عامله بالرحمة.
2: فقال له يسوع:
3: اذهب أنت واعمل مثله.
2: وبينما هم سائرون دخل يسوع قرية فرحبت به امرأة اسمها مرتا في بيتها، وكان لها أخت اسمها مريم جلست عند قدمي الرب يسوع تستمع إلى كلامه. وكانت مرتا منهمكة في كثير من أمور الضيافة، جاءت وقالت ليسوع:
1: يا رب، أما تبالي أن تتركني أختي أخدم وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
2: فأجابها الرب:
3: مارتا، مارتا، أنت تقلقين وتهتمين بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى شيء واحد، فمريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزعه أحد منها.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الرابع.
2: والله برحمته أعطانا هذه الخدمة فلا نتوان فيها، بل ننبذ كل تصرف خفي شائن، ولا نسلك طريق المكر، ولا نزور كلام الله، بل نظهر الحق فيعظم شأننا لدى كل ضمير إنساني أمام الله. فإذا كانت بشارتنا محجوبة فهي محجوبة عن الهالكين، عن غير المؤمنين الذين أعمى إله هذا العالم بصائرهم حتى لا يشاهد النور الذي يضيء لهم، نور البشارة بمجد المسيح الذي هو صورة الله. فنحن لا نبشر بأنفسنا بل بيسوع المسيح ربا، ونحن خدم لكم من أجل المسيح. والله الذي قال ليشرق من الظلمة النور، هو الذي أضاء نوره في قلوبنا لتشرق معرفة مجد الله، ذلك المجد الذي على وجه يسوع المسيح. وما نحن إلا آنية من خزف تحمل هذا الكنز، ليظهر أن تلك القدرة الفائقة هي من الله لا منا.
3: يشتد علينا الضيق من كل جانب ولا ننصحق، نحار في أمرنا ولا نيأس، يضطهدنا الناس ولا يتخلى عنا الله، نسقط في الصراع ولا نهلك، نحمل في أجسادنا كل حين ألام موت يسوع لتظهر حياته أيضا في أجسادنا.
2: وما دمنا على قيد الحياة فنحن نسلم للموت من أجل يسوع لتظهر في أجسادنا الفانية حياة يسوع أيضا. فالموت يعمل فينا والحياة تعمل فيكم. وجاء في الكتاب: تكلمت لأني آمنت. ونحن أيضا بروح هذا الإيمان الذي لنا نتكلم لأننا نؤمن، عارفين أن الله الذي أقام الرب يسوع من بين الأموات سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويجعلنا وإياكم بين يديه. وهذا كله من أجلكم، فكلما كثرت النعمة كثر عدد الشاكرين لمجد الله.
3: ولذلك لا تضعف عزائمنا، فمع أن الإنسان الظاهر فينا يسير إلى الفناء، إلا أن الإنسان الباطن يتجدد يوما بعد يوم. وهذا الضيق الخفيف العابر الذي نقاسيه يهيئ لنا مجدا أبديا لا حد له، لأننا لا ننظر إلى الأشياء التي نراها بل إلى الأشياء التي لا نراها، فالذي نراه هو إلى حين، وأما الذي لا نراه فهو إلى الأبد.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريطة، لكن

0: امین. هللویا.
1: ليك لازم ارن على راديو سما.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
5: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
6: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
8: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
8: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
5: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
7: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي. وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
0: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
2: هذا هو ابني الذي اخترته، فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل، فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
9: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع، قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام، وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه. ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
5: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه، لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
5: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
10: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
11: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
4: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
12: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابعة عشر.
2: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحياً أو معرفة أو نبوءة أو تعليماً؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثار لا تخرج أنغاماً متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتاً مشوشاً فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
3: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
2: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
3: فماذا بعد أيها الإخوة عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة؟ فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحداً بعد الآخر، ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
2: فما الله إله فوضى، بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبياً أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحداً أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: السابع.
2: لا تدينوا لئلا تدانوا، فكما تدينون تدانون، وبما تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج الخشبة من عينك أولاً حتى تبصر جيداً فتخرج القشة من عين أخيك. لا تعطوا الكلاب ما هو مقدس، ولا ترموا درركم إلى الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت إليكم فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينل، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. من منكم إذا سأله ابنه رغيفا أعطاه حجرا، أو سأله سمكة أعطاه حية؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فكم يحسن أبوكم السماوي العطاء للذين يسألونه. عاملوا الآخرين مثل ما تريدون أن يعاملوكم. هذه هي خلاصة الشريعة وتعاليم الأنبياء. ادخلوا من الباب الضيق، فما أوسع الباب وأسهل الطريق المؤدية إلى الهلاك، وما أكثر الذين يسلكونها. لكن ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدية إلى الحياة، وما أقل الذين يهتدون إليها. إياكم والأنبياء الكذابين، يجيئونكم بثياب الحملان وهم في باطنهم ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم: أيثمر الشوك عنبا أم العليق تينا؟ كل شجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، وكل شجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا. فما من شجرة جيدة تحمل ثمرا رديئا، وما من شجرة رديئة تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة لا تحمل ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. فمن ثمارهم تعرفونهم. ما كل من يقول لي: يا رب يا رب، يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات. سيقول لي كثير من الناس في يوم الحساب: يا رب يا رب، أما باسمك نطقنا بالنبوءات، وباسمك طردنا الشياطين، وباسمك عملنا العجائب الكثيرة؟ فأقول لهم: ما عرفتكم مرة، ابتعدوا عني يا أشرار. فمن سمع كلامي هذا وعمل به يكون مثل رجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فما سقط، لأن أساسه على الصخر. ومن سمع كلامي هذا وما عمل به يكون مثل رجل غبي بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما.
3: ولما أتم يسوع هذا الكلام تعجبت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان، لا مثل معلمي الشريعة.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني في كل مكان. أنا مدحت ماهر، هكون معاكم الوقت اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما. في سلوكيات ممكن أكون واعي إنها مؤذية بالنسبة لي، بس الأصعب إني أكون مش مدرك أو مش واعي إنها مؤذية، بس ببقى حاسس بضررها ليا وحاسس بالضغط، لكن مش مكتشف الضغط والضرر ده جاي منين. بس لما بأدرك ده واكتشف إني في سلوك مؤذي ليا أو لغيري، بتفهم أهمية إني أتكلم وإني أشارك بده. والأصعب إن السلوك ده يكون بيوصل لمرحلة مش بس تعود لكن إدمان، يعني مش عارف أبطله ومش قادر أقلله وفاقد السيطرة عليه، أو حتى خايف إني أقع فيه، لسه ما وصلتلوش بس عندي خوف إني أقع فيه، فمحتاج أحمي نفسي. عشان كده بشجعك إنك تعمل الحاجتين دول النهاردة، إنك تدرك وتبقى واعي ومكتشف نفسك قوي أنت واقع في السلوك ده ولا لأ، وإنك تبدأ رحلة الحماية من السلوكيات الإدمانية أو التعافي منها لو كنت أنت وصلت لها فعلا أو لو كنت تورطت فيها. حابب أقولك يا صديقي إنه الجذور القديمة في تربيتنا والبيئة اللي طلعنا فيها بتحدد إلى حد كبير مدى خطورة إني أكون معرض أو أكثر عرضة، خليني أقولها كده، لسلوكيات إدمانية أكتر من الأشخاص التانيين اللي ما مروش في البيئة دي. جزء من الجذور دي هو تعرضي وتعرضك لإزاءات، وواحدة من الإزاءات دي هي القبول المشروط والمقارنات، وهنسهلها شوية وهنشرح يعني إيه القبول المشروط ويعني إيه مقارنات. تعالوا نفهم دول بيعملوا إيه. تعال نبص على القبول الغير مشروط. القبول الغير مشروط ده احتياج عندنا كلنا من ساعة ما بنتولد، من سن يوم from day one لغاية لما نموت، إننا نكون بنتقبل زي ما احنا، يعني من غير ما نحتاج نتغير، يعني من غير ما نكون مضطرين نبذل مجهود عشان نتقبل أو نتحب، يعني ببساطة مش محتاجين ندفع تمن الحب، مش محتاجين نشحت الحب، محتاجين نتقبل زي ما احنا كده. لكن الحقيقة أنه ممكن يكون مش ده الشيء اللي حصل معنا وإحنا صغيرين، وطبعا دي مش أحسن حاجة. تخيل لو أنت كنت سمعت أو سمعتي كلمات زي اللي هقولها لك دي من زمان: لو أنت ذاكرت كويس هحبك أكتر، لو سمعتي كلام ماما هتحبك أكتر، لو سمعت كلام ربنا هيحبك أكتر، لو لبستي زي ما المجتمع عاوز المجتمع هيرضى عليكي أكتر، وكلام من ده كتير. يجي المدرس في المدرسة يقولك أو يقولك لو قعدت هادي هجيب لك مكافأة، ولو سمعتي الكلام في الفصل هرضى عنك. وبعدين تكبر شوية وتكبري وتوصل لإعدادي، وطبعا أنت في إعدادي بتبقى الشلة عندك أهم من البيت وأهم من بابا وماما، وانت صاحبتك الانتيم في اعدادي اهم من البيت، فتلاقي في علاقتك باصحابك بعد ما خرجت من اسره بتقول لك جمل زي اللي فاتت، تبقى مضطر تعمل اللي اصحابك عاوزينه وتتبنى افكارهم حتى لو مش هي افكارك عشان ما تخرجش بره الشله. تبقي مضطره انك انت تتبني وتوافقي على حاجات بيعملوها اصحابك القريبين علشان ما تخرجيش بره الدايره بتاعتهم، فتبقى دايماً مضطر تبذل مجهود عشان تدفع تمن الحب وتمن القبول. ويمكن كمان بالنسبة للبنت، يمكن صديقتي الغالية تكوني اضطريتي تدفعي تمن إن حد ولد يقولك في ثانوي أو إعدادي إنه بيحبك، وكنتي بتدفعي تمن الكلمة دي لأنه أنتي تعودتي من أنتي صغيرة إن بابا ما بيقولهاش ببلاش، ما بيقولهاش مجاني، بيقولها لما اسمع الكلام، بيقولها لما ذاكر، ما كانوش بابا وماما بيقولوها ببلاش. اتعودت ادفع لهم تمنها مجهود وتضحيه وطاعه ومذاكره، فلما ولد قالها لي كان بيطلب مني التمن وانا دفعت له التمن، والتمن ده بمرور الوقت ممكن يبقى تمن غالي قوي، التخلص من اثاره بتبقى صعب. وبعدين اكيد علاقتك وعلاقتك بربنا بقت كده، لازم ادفع له تمن انه يحبني، لانه اتعودت انه رمز السلطة في حياتي ومقدم الرعاية اللي هو بابا وماما بياخدوا تمن القبول والحب، فكمان أكيد ربنا محتاج التمن. وطبعا ده بيديني انطباع ان ربنا صعب إرضاؤه. ليه؟ لأنه إذا كان بابا وماما بيطلبوا تمن كبير عشان أتقبل، يبقى أكيد ربنا مقاييسه بقى كبيرة وطلباته كبيرة عشان يقبلني ويحبني. وناس كتير من اللي هي بطلت تمشي مع ربنا كان عندها مشكلة إنه أكيد هو طالب طلبات كتيرة وصعب إرضاؤه، هو شخص متطلب، فسوري في اللفظ سيبك منه أنا مش هقدر أمشي معاه، عشان كده بطلت أمشي معاه. وتكون النتيجة هو عدم إحساس بالثقة في النفس. طبعا القبول المشروط بيعمل كده. خلينا أقول لك جذر تاني من الجذور اللي احنا جبنا سيرته من شوية واللي ممكن يكون بيأثر في
علاقاتي لما أكبر، اللي هو المقارنات. عارف جملة هو أنت ليه مش زي ابن عمك، أو أنت أوحش من أختك، أو أنت ليه مش شاطر زي صحابك؟ يعني هم عندهم 4 عيون وانت 2 مثلا، عشان هم يجيبوا درجات احسن منك. وافضل طول الوقت مقارنات مقارنات مقارنات، بتشعرني دايما بالتهديد واني اقل من غيري. انت عارف فعل افعل تفضيل بتاع العربي اللي هو يبدا بالف، يعني اللي هو اغبى، اوحش، اكسل، اقصر، ادخن، اضعف، اطول، كل ده فعل الافعل تفضيل. ده لما يكون مصحوب بكلمات سلبيه ده بيحسسني بعدم الأمان بمرور الوقت، وبيحسسني بالمقارنات، بيحسسني بعدم الثقة في النفس. طب تحب أقولك مفاجأة؟ ده مش بس فعل أفعل تفضيل اللي هو سلبي، اللي هو زي أغبى وأكسل وأوحش والكلام ده، ده حتى فعل الأفعل تفضيل لما بيكون لي معاني إيجابية. يعني لما تيجي الأم مثلا تقول لبنتها أنت أجمل واحدة في الفصل، أو يجي أب يقول لابنه أنت أشطر واحد في المجموعة. أهو كلمة أشطر وأحلى وأجمل وأروع ومش عارف إيه، يمكن يكون الأباء والأمهات بيقولوها بدافع كويس إنهم عايزين يشجعوا عيالهم، بس هي الحقيقة ما بيستقبلوهاش كده. أنت وإنتي ممكن تكون بتستقبلها بطريقة تانية وإنت صغير، إنه أنت أو إنتي لما تكتشف إنك أحسن واحد في الشلة، معنى كده هيديلك إحساس إنك أنت كل مكان تكون موجود فيه أنت لازم تكون أفضل شخص. فلما بتسيبي الفصل بتاعك مثلا وتروحي في إعدادي في فصل تاني، بيبقى عندك شعور بالتهديد. هو أنا في الفصل التاني هكون أفضل واحدة ولا في حد أفضل مني؟ هو أنا في الفصل ده هكون أشطر واحد ولا في حد هيكون أشطر مني؟ وأفضل حاسس بالتهديد وتفضلي حاسة بالتهديد طول الوقت، لغاية لما تكتشفي الفصل ده فعلا أنت أشطر واحدة فيه وأنت أشطر واحد فيه، ولا في حد أفضل منك ومنك. فعندي إحساس دائم بالتهديد في كل دايرة جديدة بدخلها، لغاية لما أتأكد أنه أنا فعلا أحسن إنسان. فعشان كده حتى فعل أفضل التفضيل ده، سواء بالطريقة النيجاتيف أو بالطريقة البوزيتيف، فهو بيدي إحساس بعدم الأمان وعدم الثقة في النفس. فعدم الثقة في النفس اللي جاي من الإساءات والقبول المشروط والمقارنات، بالذات المقارنات والقبول المشروط، تكون النتيجة سلوكيات إدمانية. ومن أهمها وهنتكلم عليه النهاردة إدمان العلاقات وإدمان إرضاء الناس، إدمان العلاقات وإدمان إرضاء الناس. وطبعاً أنا بحاول أجيب الإحساس بالأمان من برايا، وأحب أجيب إحساس الثقة من برايا، لأني أساساً ما قدرتش أطلعه من جوايا، لأنه ما اتزرعش جوايا وأنا صغير. فبلاقي مثلاً إنه الشخص يدمن عمل، يدمن نجاح، يدمن إنجاز، علشان يقدر يجيب إحساس الأمان والثقة. وإدمان العلاقات وإدمان إرضاء الناس ده سلوك إدماني بيسيطر عليا، أو خايف أني أقع فيه لأني اكتشفت أني تعرضت للأذى ده وأنا صغير. وده بالضبط اللي بنسميه اعتمادية، والاعتمادية دي واحدة من مظاهر السلوكيات الإدمانية. تعال نتشارك شوية عن إدمان العلاقات. عارف الاعتمادية دي اللي هي بتميز إدمان العلاقات، إني عايز أعرفها لك كده بتعبير بسيط، إني بلاقي أماني واتزاني وهدوءي النفسي في رضا الناس عني، فببقى ببذل كل مجهود إني أرضي اللي حواليا، ببقى مش قادر أعيش لوحدي، يعني معرفش أعتمد على نفسي لوحدي. لو رحت مكان سفر أو غربة لوحدي أقع، أتدمر، أنهار. بتبان قوي مع الولد مثلا ما يجي يخش الجيش، لأنه أساسا عنده اعتمادية على أصحابه وعلى أهله وعلى عيلته. أول ما يخش الجيش يبقى مطالب يعيش الحياة هناك لوحده، بيقع، بينهار. أو اللي بيطلع غربة، أو اللي بيخش الجامعة، أو اللي بتخش الجامعة في بلد غريبة وهكذا. وجود الناس حواليا هو أهم حاجة بدور عليها. بخاف قوي من الترك والهجر، الترك والهجر يدمرني. لازم أبقى محور اهتمام الناس اللي حواليا. بيبقى كل اهتمامي إزاي أحاول أسيطر على اللي قدامي، بإني يا إما بطريقتين، يا إما أعمل له كل حاجة ترضيه، أو دايما أخد رأيه ومعرفش أعيش من غير نصايحه، واجي على نفسي عشان يبقى راضي، نزل عن مبادئي، نزل عن اهتماماتي، نزل عن وقتي، نزل عن حاجات كتير، لأنه سلامي في رضا عني، وما بعرفش أقول لا على أي حاجة يطلبها مني، بيسيطر عليا، ودايما بحسس اللي قداميني من غيره ولا حاجة، كأني بشحت حبه وقبوله لدرجة الإذلال، ودايما عايش بنصايحه، ما بعرفش أخد قراري لوحدي. الهدف الدفين اللي جوايا اللي أنا محتاج أكتشفه النهاردة، إن دي طريقة دفاعية بحاول أسيطر بيها على اللي قدامي. أنا بعمل لك كل حاجة فما تسيبنيش، أنا بضحي بكل حاجة فساعدني،
أنا جيت على نفسي عشان خاطرك، فما تبخلش عليا بالنصايح والقرارات. والغريبة أني مش بعرف أوقف ده، لأنه ده إدمان خلاص، مش بعرف أوقف وفي سيطرة، هو مسيطر عليا، وأنا هدفي أصلا من السلوك ده حتى لو مش مدرك أني أكون بسيطر عليه، ما بعرفش أستغنى عنه وما بعرفش أعيش لوحدي. ده بنسميه اعتمادي تقليدي، ده الاعتمادي التقليدي اللي هو بيعرفش ياخد قرار لوحده، ما بيعرفش يعيش لوحده، فدايما عايش على نصايح الآخرين وقرارات الآخرين، وما عنديش ثقة في نفسي وما عنديش أمان داخلي، ودايما بدور على حد يبقى واقف جنبي، حد كبير تسند عليه وهكذا. يا إما النوع التاني من الاعتمادية هو النوع العنيف، ديكتاتور، برمي حبي على اللي قدامي بالعافية، أنا مش بشحته بس أنا برميه عليه، بفرض نفسي عليه بالعافية، بحاول أوهم اللي قدامي إنه على طول محتاجني، إنه من غيري ما يعرفش يعيش، وإني فاهم كل حاجة، وإنه لازم يسمع كلامي عشان أنا اللي عارف مصلحته، وإنه لو بعد عني مش هيقدر يتغير ولا يعيش، وإنه أنا الوحيد اللي يعرف مصلحته في الحياة، وإنه أنا الوحيد اللي المفروض يسمع كلامه. طبعا عندي ثقة مزيفة كبيرة جدا في نفسي، وعندي إحساس إنه أنا اللي بفيد الناس كلها حواليا. عارف الحتة دي تلاقيها ممكن في الناس القادة والناس الكير جيفرز اللي هم يعني بيرعوا آخرين، زي الزعماء والقادة الدينيين، زي الأخ الكبير في البيت، زي مثلا المدرسين في المدرسة، زي دكتور الجامعة، زي الدكاترة البشري، زي المعالجين النفسيين ودكاترة الدكاترة النفسيين اللي هم بيقدموا خدمة الآخر، أو اللي بيشتغلوا مثلا في الملاجئ أو المصحات أو مع الأيتام أو المرضى أو غيره. لأنه وهو بيقدم خدمة، لو هو عنده استعداد وعنده عوامل وراثية كده، من مش عايز أقول وراثية جينية، لكن عوامل من الطفولة بتشجعه أنه هو يكون اعتمادي، هيرمي بقى الاعتمادية بتاعته دي على الآخرين، وكأنه بيسيطر عليهم بس بطريقة تانية. هو مش هدفه السيطرة دي، طريقة عشان هم يفضلوا في دايرته. ما هو الأولاني الاعتمادي التقليدي عاوز الناس في دايرته، وده برضو عاوز الناس في دايرته، الأولاني بيشحت منهم الحب، ده بيفرض عليهم الحب، لكن الهدف أنه ما يقدرش يعيش من غير ناس محتاجاله، معتمد على احتياج الناس ليه، معتمد على أن الناس ما تقدرش تستغنى عنه، فهما الاتنين بيعتمدوا على الناس بس عكس بعض. ودي محاولة للسيطرة على الآخرين عشان يفضلوا جنبي في دايرتي، لأن مدمن وجودهم، وجودهم بيطلع دوبامين كتير عندي لما يسألوني، لما ياخدوا نصيحتي، لما يحتاجوني، فبيحسسني بالمتعة واللذة وهم موجودين. وابقى دايما محتاج أكبر كمية علاقات في حياتي، وابقى مدمن تكوين علاقات، دايما بدور على العلاقات، دايما ببحث عليها، كل الكلام ده. خليني أقولك على مثال، مثال بقى بيبقى صعب جدا في الفك بتاعه. لو واحدة بنت، وفي الأغلب البنت بتكون اعتمادي تقليدي، لأنها بتبقى طالعة في بيت كله نصايح، كله أوامر، كله اعملي اعملي اعملي، البسي ما تلبسيش، روحي هاتي، تكلمي، وضبي، وإلا مش هنكون راضين عليكي، هنرضى عنك أكتر لو عملتي كده، فبتكون طالعة اعتمادي تقليدي. الكارثة بقى لو هي شبكت مع شخص اعتمادي عكسي، اللي هو بقى بيحب يفرض حبه على الآخرين، وعاوز الناس يكونوا محتاجين له دايما، بيحسسهم ان هم محتاجين له، فهي محتاجة له عشان يبقى هو الشخص ده في حياتها، وهو كمان محتاج لها عشان هيبدأ يطلع عليها حبه ويرمي عليها سيطرته. فالاتنين دول يعني لما يتجوزوا بعض، لما يخشوا في علاقة ارتباط، بتبقى تعشيقة كارثة. ليه بقى؟ لأنه هو بالنسبة لها الشخص اللي هيمشي لها حياتها، وهي بالنسبة له الشخص اللي هو محتاج له يكون محتاجه طول الوقت، فكأنهم أو كأنه هو بيقول لها أنت مدمنة احتياجك ليا، وأنا مدمن احتياجك ليا، أنت عاوزاني وأنا عاوز عاوزك ليا، فبيعشقوا مع بعض. الحياة تمشي شوية حلوين في الأول، هي ما بتبذلش مجهود، وهو كمان بيمارس عليها هذا الشكل من السيطرة، لغاية لما الدنيا تنهار. ليه بتنهار؟ لأنه هي هتفوق، هي هتوعى، هي هتدرك، هي هتكتشف اللي عندها أفكار، عندها احتياجات، عندها رغبات، عندها قرارات، عندها شخصية، عندها وجود. لما تبدأ تكتشف ده والأسئلة دي تلعب في دماغها، وتكتشف إنها محتاجة تكون نفسها، تبدأ تعترض، تتمرد على الدور اللي هي لعبته طول سنين الجواز، فتحب تبقى شخصية ليها استقلاليتها، طبعا ده بيترفض من الشريك اللي قدامها. هو كمان هو مش عاوز واحدة صدى صوت، هو مش عاوز واحدة طول الوقت يقول لها حاجة تقول له حاضر، أو يقول لها هعمل نعمل إيه فتقول له فكر أنت وأنا موافقة. هو عاوز برضو كيان يفكر ومستقل، ويبقى ليه مشاعر ويعبر ويحس إن في حد متفاعل، فيبدأ يرفض الزوجة دي، ويبدأ يعمل إيه؟ يبص بره، لأنه في واحدة في المكتب معاه في الشغل بتاعه مستقلة، تفكيرها ناضج، بتعرف تقرر،
بتعرف تبقى assertive، بتعرف تقول لأ، بتعرف تختار، فهو عاوز النموذج ده يتفاعل معاه، فالعلاقة بين الزوج والزوجة في الحالة دي بتنهار. طيب أعمل إيه إذا كنت أنا كده تورطت في علاقات اعتمادية أو بقيت مدمن علاقات؟ تعالى نطلع فاصل وبعدين نرجع نشوف ممكن أعمل إيه.

كنا بنسأل سؤال قبل الفاصل إنه إذا أنت اكتشفت إنك أنت عندك علاقات اعتمادية أو مدمن علاقات واكتشفت إنك أنت تورط نعمل إيه؟ تعال نمشي خطوة خطوة. أول خطوة يا صديقي إنك تكتشف إنك أنت مدمن علاقات، وأنا بفترض إنك أنت اكتشفت الاكتشاف ده، فبرافو عليك إنك أنت اكتشفت إنك أنت عندك إدمان علاقات أو عندك شخصية اعتمادية، سواء كانت اعتمادية تقليدية أو اعتمادية عكسية، أو دخلت في علاقة مع اعتمادي من النوع التاني وبقت في الآخر علاقة متواطئة، اعتمادية متواطئة. طيب الخطوة التانية، اكسر الإنكار وتكلم، اكسر الضلمة. مش بس تتكلم مع نفسك، لكن اتكلم كمان مع صديق، قول له أنا اكتشفت إن عندي كذا كذا، اتكلم مع معالج نفسي، اتكلم مع طبيب نفسي، شارك يا إما صديق يا إما شخص يعرف يقف جنبك ويمد إيده ويحاول يساعدك. وده شعار برنامجنا على فكرة، اتكلم. احنا بنقول ان البرنامج اسمه اتكلم، فاحنا اول خطوات التعافي انك تتكلم وتشارك. الخطوة التانية، انظر للماضي بقى، ارجع بالماضي شوية كده لورا واسترجع الجذور اللي ساهمت في ادمانك وودع الماضي. بعد لما تسترجع الجذور دي وتعرفها، بعد ما تشوف انت قد ايه كنت بتتقبل قبول مشروط وبتدفع ثمن القبول والحب، ودع الماضي، اقف ورجع وشك لورا واعمل باي باي للماضي، قول له أنا اكتشفتك بس أنا مش عاوزك، أنا اكتشفت الإساءة دي كانت إزاي وعرفتها بس أنا مش عاوز أغرق فيها، أنا مش عاوز أفضل مسجون فيها، أنا عاوز أودعها. فأعمل باي للماضي وودع الماضي، قل لنفسك مش هعيش دور الضحية، رغم أنك أنت كنت ضحية فعلا للكالتشر دي أو للطريقة دي في التربية، أنت كنت ضحية، بس مجرد ما عرفت الإساءة اللي أنت تعرضت لها أنت مش مسؤول عن اللي فات، أنت ضحية اللي فات بس أنت مسؤول عن اللي جاي، انت مش ضحية في اللي جاي، انت هتقوم بدورك في اللي جاي. فودع الماضي وقول انا مش عايش دور الضحية، مش هبص للماضي تاني، ونبدأ بقى نتعلم مهارات حياة تساعدك تكون انت شخصيا، تكون نفسك مش حد تاني. مثلا تعال نشوف شوية مهارات كده نبص عليها مع بعض، واحنا بنتعلمها هنشوف ازاي نقدر نواجه الحياة في الوقت اللي جاي وتقدر تكون انت نفسك، مش تبقى لازق في حد، مش تبقى نسخة من حد. مثلا مهارة الحدود، عاوزك تقرأ كتير عن مهارة الحدود، تشتغل على نفسك عليها. يعني ايه مهارة الحدود؟ يعني كلمة حدود يعني ازاي تبقى ممتلك حياتك وتحط حواليها سور، والسور ده فيه باب والباب ده مفتاحه معاك. حياتك دي حواليها سور انت اللي بنيه، انت اللي ممتلكه، وباني باب في النص بيفتح جوه وبره، بس الباب ده مفتاحه معاك، امتى تفتح والمين ويدخل لغاية فين. تعال اقول لك تشبيه، زي مثلا شقتك، في ناس بييجوا الشقة بتعاملهم من ورا الباب زي بتاع الطلبات والدليفري وهكذا، أو شخص غريب. في شخص أنت بتقعده في الريسبشن جوه وتقدم له حاجة يشربها. في شخص ممكن يستخدم غرف تانية في البيت، يدخل الحمام مثلا أو المطبخ. وفي شخص قريب أكتر، أول ما بيدخل بتديله البيجامة بتاعتك وتقول له عيش حياتك أنت في بيتك. مين اللي بيحدد مين يدخل لغاية فين في شقتك؟ أنت. مفيش حد يقدر يتخطى الحتة اللي أنت رسمها غير بإذنك، أنت اللي تكون موافق. هي دي الحدود اللي في حياتك بالظبط زي شقتك، انت بتحمي حدودك اللي انت راسم حواليها سور، وانت اللي بتختار كل مجموعة من الناس يكونوا موجودين فين، يدخلوا لغاية فين وازاي وامتى. في كذا دايرة في دوائر الحدود، زي حدودك الجسدية مثلا، في ناس انت ممكن تسلمي عليهم بالايد، في ناس من غير سلام بالايد خالص مجرد ابتسامة، في اصدقاء قريبين ممكن واحدة تطبطب على كتفك وهي بتسلم عليكي. مين يحدد؟ انا اللي حدد. مين اللي اختار؟ انا اللي اختار. مثلا حدود المشاعر، يعني مثلا أنا بفتح الباب اللي مفتاحه معايا وبخرج أشارك الآخرين مشاعري، بس أنا بختار مين أشاركه ولغاية فين. في مجموعة بشاركها بمشاعر بسيطة، مجموعة بمشاعر أعمق، مجموعة بشاعر أعمق وأعمق، بس أنا اللي بختار. برضو في ناس ممكن أسمح لها تفتح الباب وتدخل عندي تشاركني بمشاعرها، بس أنا اللي بسمح مين يدخل ويشاركني بإيه في مشاعره ولغاية فين. كمان أفكارك وأفكارك، انت ازاي بتشارك افكارك للاخرين او بتسمع افكار الاخرين من غير ما تكون مضطر انك انت تقتنع بالافكار اللي قدامك، من غير ما تكون مضطر انك انت تتبنى وجهة نظر اللي قدامك لو مش هي مش مناسباك. احيانا بنقع من الشخص ده لو زعيم او قائد او حد مقدم رعاية ليا، بحس ان انا مطالب ان انا اتبنى افكاره، لا مش مطالب لو هي مش مناسباك. وعلى فكرة عاوز أقول لك كمان في حدود مشاعرك، إن في حتة مهمة قوي محتاج تحمي فيها مشاعرك بالحدود، اللي هي الابتزاز العاطفي. عارفة لما واحد يجي يقولك لو بتحبيني تعملي كذا، لا أنا ممكن أكون بحبك بس مش هعمل كذا. لو أنت صاحبتي هطلب منك الطلب ده فتعمليه، لا أنا ممكن أكون صاحبتك بس أنا مش هعمل الطلب ده. أو لو ما عملتش كده تبقى مش بتحبني، لا أنا ممكن ما عملتش كده وبقى بحبك برضو. فأنا مش مضطر إني أبتز عاطفياً
ويتتلوي مشاعري علشان أعمل حاجة أنا مش عاوزها. دي حدود مشاعرك ومشاعرك. في كمان حدود إرادتك وقراراتك وإرادتك وقراراتك. يعني أنا مستقلة في اختياراتي وقراراتي، ممكن أسمع رأي أشخاص في السلوكيات بس أنا مش مضطرة إن أنا أنفذها. أنا هنفذ الحاجة اللي أنا مناسباني والحاجة اللي أنا فكرت فيها والقرار اللي أنا أخدته باختياري. أنا بستفيد من آراء الناس بس أنا مش مضطرة أقول حاضر على قرار أو إرادة أنا مش عاوزها. حدود مسؤولياتك ومسؤولياتك. يعني هضرب لك مثل يوضح ده. لو احنا الاثنين مسافرين مثلا بالقطر، فانت مثلا شايل الشنطة الهندباج بتاعتك على ظهرك وانا شايل الهندباج بتاعتي، كل واحد فينا شايل شيلته، هي دي حدود المسؤوليات. انا مش بشيل لك شنطتك وانت مش بتشيل لي شنطتي. طب امتى اكون بساعدك في شيل حاجتك؟ لو انت عندك شنطة تانية تقيلة عليك جدا ومش قادر تشيلها لوحدك، انا من نفسي ممكن اجي اقول لك انا شايف ان الشنطة دي تقيلة عليك، انا هساعدك في دي او هشيلها مكانك. إذن الحدود أو المسؤوليات الحياتية بتاعت كل يوم، محدش بيعمل حاجة حد، كل واحد مطالب يشيل شيلته ويشيل مسؤولياته. لكن ممكن نساعد بعض وندعم بعض. لو في شيلة تقيلة عليا جدا ممكن أقولك لو سمحت شاركني شيل معايا دي، أنا مش قادر عليها لوحدي، دي شيلة زيادة عليا مش عارف أشيلها. زي واحد عيان مثلا عيا صعب جدا مش قادر يستحمله لوحده فممكن أساعده. واحد عنده احتياج مادي صعب جدا ممكن أساعده. لكن المسؤوليات اليومية، واجباتي الدراسية، حدود شغلي، واجبات شغلي، تاسكات شغلي، واجباتي العائلية الأسرية، كل واحد بيعمل حاجته وهي دي الحدود اللي انت مفروض تحميها. وانت تحميها مش مطالبة تعملي حاجة التاني المفروض يكون هو بيعملها. حدود الاحتياجات، ممكن في مهارة الحدود أكون بعرف إزاي أشارك الآخرين احتياجاتهم لكن ما غرقش في احتياجات الآخرين وأنسى احتياجاتي. يعني بفتح الباب وأخرج أشارك احتياجات الآخرين، احتياج مادي، احتياج نفسي، دعم، طبطبة، مشاركة، حضن وهكذا. بس لو فضلت بره الباب كتير قوي وما دخلتش تاني الحتة بتاعتي، أنا هفقد كمان تزيد احتياجاتي. أنا برضو محتاج نفس الحاجات دي ومحتاج أرجع للحتة اللي جوه بتاعتي عشان أدور على تزديد احتياجاتي. فأنا بوازن ما بين تسديد احتياجاتي واحتياجات الآخرين، مش بس أنا غرقان وغرقانة في احتياجات الآخرين. حدود الخصوصيات دي حاجة مهمة قوي. يعني مثلا هو أنت جبت التيشيرت ده بكام؟ أنا مش عاوز أقولك، فأنت في الدائرة اللي موجودة على باب البيت فهقولك يعني هو سعره كويس بس أنا مش أقول الرقم. يعني ممكن تكون أنت من الناس اللي بتقعد في الريسبشن فممكن الدائرة الأقرب دي أقولك أفتكر أن أنا اشتريته مثلا بعشر قروش. لكن لو انت من الدائرة القريبة قوي اللي قاعد معايا في نفس الأوضة، انا ممكن اقول لك اه ده انا اشتريته بعشر قروش واشتريته من المحل الفلاني، ممكن اوصيهم لك بيعملوا تخفيض. شوف انا شاركتك بكل الخصوصيات دي ازاي عشان انت قريب قوي. فانا بختار مين اشاركه بخصوصياتي. انت مش مضطر انك لما ما تردش على مكالمة تفضل تقدم اعتذارات وتشرح بالتفصيل انت ليه ما ردتش. حدش من حقه يخش في الخصوصية دي. انت ممكن تقول انا ما كنتش متاح، انا ما كنتش عارف ارد في الوقت ده. لكن في ناس تانية انت ممكن تحس ان هم قريبين قوي فممكن تشرح له انت ليه ما ردتش وايه خصوصياتك في الحتة دي. القصة في الاخر ازاي تمتلك نفسك وما تبقاش مستباح. في مهارة تانية مثلا محتاج تتدرب عليها اللي هي مهارة التوكيدية، ودي هتساعدك في التخلص من ادمان العلاقات او تأكيد الحقوق او بنسميها assertiveness بالانجليش. يعني هقولك على تعريفين بس، ازاي تقول لا من غير ما تشعر بالذنب، فكل حاجة حقك انك ترفضها وتقبلها تقدر ترفض أو تقبل من غير ما تحس إنك مذنب. وإزاي تأكد حقوقك من غير ما تهين اللي قدامك، مش محتاج إنك أنت تغلط فيه عشان تأكد حقك، مش محتاج إنك أنت تزعق عشان تأكد حقك، مش محتاج إنك أنت تشتم، لكن مجرد إنك أنت تقول إن أنا حقي في الحتة دي وأنا مصر عليه. محتاج تتعلم مهارة مثلا زي إدارة الغضب. أنا غضبان لازم أكتب أنا غضبان من مين وليه وأطلع غضبي بطريقة صحية إزاي. مهارات زي الذكاء الوجداني، يعني ازاي تفهم مشاعرك وافكارك وتفهم نفسك وتكتشفها. اكتب مشاعرك، اكتب افكارك، حاول تلمس نفسك من جوه، تتلامس مع مشاعرك مش مجرد تبقى عارف اسمائها. ازاي تميزها، ازاي ما تجرمش مشاعرك، ازاي ما تنكرش مشاعرك، ازاي ما تكبتش مشاعرك لكن تعبر عنها بطريقه صحيه وتشارك بيها اخرين بمنتهى الانفتاح. افكارك نفس الفكره، تفهم نفسك وتكتشفها. مهارة زي الذكاء الاجتماعي، ازاي تفهم اللي قدامك وازاي تبقى عارف احتياجه وازاي بتفسر كلامه وازاي تسأله لو انت مش فاهم وازاي تحافظ على المسافة بينك وبينه. اتعلم مهارة زي إدارة الوقت، اقرأ عنها. كل ده هيحميك من الاعتمادية ويبدأ معاك طريق الشفاء لو كنت دخلت فعلا في إدمان العلاقات. بس كمان وانت بتتعافى من إدمان العلاقات أو بتحاول تحمي نفسك من أثار القبول المشروط والمقارنات،
انك تحط نفسك، ودي حته مهمه قوي، في دايره مختلفه، تحط نفسك في بيئه شافيه، تبدا علاقات جديده بواحد او اتنين في حياتك فيها قبول وحب غير مشروط، مجموعه صغيره تحبك زي ما انت، مهما عرفوا عنك انت ما زلت غالي ومقبول، مهما شافوا من اخطائك مش بيستغلوا اخطائك لو اختلفتوا في يوم ما، بيسمعوا بيتفهموا مش بيدينوا ولا بيوعظوا، وبيحافظوا على الحدود. اشترك في مجموعات مساندة وعلاج جمعي، بتعمل الرولز دي وبتحس فيها بالأمان والقبول الغير مشروط، لأن القواعد اللي فيها بتديك الانطباع ده وبتديك الدفء ده. اعمل الخطوات اللي فاتت، وعاوزك دلوقتي بعد ما نخلص اكتب مجموعة من البني أدمين، حوالي 2 أو 3، بيئة شافية، 2 هتبدأ معاهم علاقات صحية فيها قبول غير مشروط وفيها احترام للحدود، فيها تفاهم وفيها عدم استغلال وفيها كل ده، فيها شعور بالأمان، وابدأ قوي علاقتك بيه.

0: انت عظيم.
1: نعم
0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: ايوه يا رب ليس مثلك ليس مثلك
0: تصنع العجائب. انت عظيم
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: ولا يعصر عليك امر
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب. اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك.

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون: تبارك الآتي باسم الرب.

0: الصباح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي، ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به. وآمن به جبات الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
9: قالوا له:
8: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
9: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
1: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: الترنيمة دي أنا بحبها شديد.
1: وأنا كمان يا حسام، كل ما أسمعها بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
2: تفضلوا الشاي يا جماعة.
3: شكرا يا أستاذ مجدي.
4: فادية لسه ما جات ولا شنو؟
1: لا يا سمير، أصلا تتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
5: فادية العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
4: مجدا للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة. كنا 4 والليلة بقينا 10،
6: يعني لو استمرين على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
2: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا أعداد أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا حامشي أفتح الباب. أهلا يا فادية، اتفضلي.
5: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا أنت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعالي عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
4: أهلا مدام فادية، إزيك؟
5: أهلا يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
7: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك
5: من الأسبوع الفات، وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
7: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
5: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
7: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب عارفك يا فادية لباقي أفراد الكنيسة؟ طبعا أنت عارفة من جزويه.
5: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
8: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة وبشتغل في مكتب هندسي.
3: وأنا اسمي ناصر، وأبوي الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
6: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
9: وأنا عادل خطيب رانيا وبشتغل في فندق.
10: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
4: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
5: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي وزوجي رجل أعمال، إذا عرفت عليه لما جانا في لبنان البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم من كلام ليلى وأستاذ مجدي عنكم.
2: أهلا بيكي في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
6: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
5: شكرا.
1: أنا بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
7: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
3: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
4: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
5: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي؟
7: أنا عايزة أقول ليكي إن وجود فترة ناكل فيها حاجات حلوة أو نشرب شاي أو حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
5: ده شيء عظيم فعلا.
4: مجدا للرب، تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لإسم الرب إلهنا اللي حيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجد حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين شكرا لك يا حسام أنت ومجدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لينا يا مدام فاديا.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه.
10: باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بيشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاس إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شي جواه وبكل أعماقه. عشان كده قال وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس.
2: نحن كمان لازم نبارك الرب ونوجه نفوسنا ناحية الرب ونباركه ونشكره على كل إحساناته الدائمة لنا.
8: معك حق يا عادل، إحسانة الله كثيرة شديد علينا وتعاملاته معانا عظيمة. إحنا فعلا محتاجين ندرب نفوسنا على الشكر وإننا نتذكر إحسانة الرب لنا ونشكره عليها.
4: أنا كل ما أفتكر إحسانة الرب علي وكيف إنه حياتي ما كان ليها أي طعم والرب عمل معي أمور رائعة جدا، كل ما أفتكر كده بتشال من جواي أي خوف وقلق من المستقبل، وبيكون جواي إيمان إنه جاي من حياتي مضمون في إيدين الله وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
0: النقطة اللي بتقول نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيقف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
7: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
0: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
7: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم. استقبلوه 10 بروس وطلبوا منه الرحمة والشفاء، فيسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، ولما كانوا هم ماشين طهروا ويتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من 10 طهروا هو اللي اتذكر انه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 انه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. فرد يسوع عليه وقال اليس 10 قد طهروا؟ فاين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ أنحنا فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معانا.
9: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن التسع البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حسي إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زي رعايته وغيادته لينا.
6: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب بيقول لي إني أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. أنا الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
0: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح الرب، فبيقول جميع عظامي تقول يا رب.
3: وأنا عايز أشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، مش بس ذنوبه وخطاياه والعمله، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته. عشان كده قال جميع ذنوبك.
8: أنا بتهيأ لي إنه داود وهو بيقول الكلام ده لنفسه كان بيسكت جواه شكاية ممكن يعملها إبليس على خطاياه وكل إحباط بتسببه الذنوب. عشان كده كان عايز يشكر الله على رحمته الواسعة وغفرانه.
9: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
0: تفضل يا مجدي.
9: داود بيقول الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض، لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
0: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيغود أعضاؤه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أنه الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
10: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
0: اتفضل يا مدام فادية.
10: الآية بتقول الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسد والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
3: مجد للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على جواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
0: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

0: أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه إنه الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بيسدد الاحتياج. وبولس الرسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل أيام حياته كل أيام عمره، عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود كنت فتى والآن شيخ ولم أرى صديقا تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما سدد له.
2: مظبوط كلامك يا ليلى، أن إحنا فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا، وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
3: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
4: أنا كمان يا رب مدينة لك بالفضل ده، لأن كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
2: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
5: أنا.
2: اتفضل يا مجدي.
5: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنا.
2: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول فيتجدد كالنسر شبابك. زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه، الله بيجدد شبابنا.
6: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
2: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل، ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال وينتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر. لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك بيه وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
3: أنا اتذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة روميا إصحاح 8 والآية رقم 28 بتقول ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بيها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
0: أيوة يا منال، زي الآية اللي بتقول وأما منتظروا الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون.
4: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة لها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منا شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
6: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة. وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطية وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنانه وعرفت العمل علشاني، قلبي انفتح له وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي، لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
5: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا أكبر من كل تصوراتنا. والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه. رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة. عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه، لكن بيرحمه ويغفر خطاياه كمان.
2: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة المرة الجاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد. يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى، فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سمر.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرن على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا،

0: وقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
1: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
0: وقال الرب يسوع:
1: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثلما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
0: فأجابه سمعان:
2: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
0: فقال له يسوع:
1: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
0: ثم قال لتلاميذه:
1: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
0: قالوا:
3: لا.
0: فقال لهم:
1: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
0: فقالوا:
2: يا رب، معنا هنا سيفان.
0: فأجابهم:
1: كفى.
0: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
1: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
0: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
1: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
0: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
1: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
0: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
1: أبي قبلة يا يهوذا، تسلم ابن الإنسان؟
0: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
2: أنضرب بالسيف يا رب؟
0: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
1: كفى، لا تزيدوا.
0: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
1: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
0: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
4: وهذا الرجل كان مع يسوع.
0: فأنكر قال:
2: أنا لا أعرفه يا امرأة.
0: وبعد قليل رآه رجل فقال:
5: وأنت منهم.
0: فأجابه بطرس:
2: كلا يا رجل.
0: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
6: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
0: فأجابه بطرس:
2: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
0: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
1: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
0: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
3: من ضربك؟
7: تنبأ.
0: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
8: إن كنت المسيح فقل لنا.
0: فأجابهم:
1: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
0: فقالوا كلهم:
8: أأنت ابن الله؟
0: فأجابهم:
1: أنتم تقولون إني أنا هو.
0: فقالوا:
8: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، أحييكم من كل قلبي، وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه، أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كمان نبدأ كل يوم معكم بالصلاة. الصلاة هو علاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه من شكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: يا رب أنت تعرف كل شيء عني قبل أن أولد. أشكرك لأنك كنت حاضرا لحظة بداية حياتي. يا الله، إذا كان هنالك خوف أو قوة سلبية انتقلت إلي، حررني منها، حررني من عجزي، حررني من خوفي، حررني من الخطية. أشكرك يا رب لأنك أنت السميع المجيب، وأشكرك لأنك تحبني. يا الله، املأ كل فرد من الأهل والأقارب بحبك العظيم، واخط عبر كل ثانية من حياتي، عبر كل تلك السنين الأولى، وامحو كل المشاعر السلبية المتراكمة في نتيجة الرفض. يا رب، آمين.

آمين آمين، كلام رائع ومبارك فعلا. لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها، الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندش كتاب مقدس يأخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة إحنا منديها، لأنه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز نزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، من أجل ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة. فنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

0: لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: كتاب اللاويين، الأصحاح الرابع والعشرون.

وقال الله لموسى: تأمر بني إسرائيل أن يحضروا لك زيت زيتون معصور نقيا للإنارة لكي تكون المصابيح مشتعلة دائما، فيحفظ هارون المصابيح مشتعلة أمام الله في خيمة الاجتماع خارج ستارة صندوق العهد دائما من المساء إلى الصباح. هذه فريضة تدوم جيلا بعد جيل، فتكون مصابيح المنارة التي من ذهب نقي مشتعلة أمام الله دائما، وتأخذ دقيقا وتخبزه 12 رغيفا، كل واحد من 4 كيلوغرامات من الدقيق، وترتبها في صفين، كل صف 6، على المائدة التي من ذهب نقي أمام الله، وتضع بخورا نقيا فوق الخبز في الصفين، فيكون بالنسبة للخبز كتذكار، هو قربان يشعل لله. في كل يوم سبت تضع الخبز أمام الله دائما عن بني إسرائيل، هذا عهد عليهم إلى الأبد. هذا الخبز هو لهارون وبنيه، فيأكلونه في مكان مقدس، لأنه أقدس ما يقدم من القرابين التي تشعل لله. هذه فريضة تدوم. وخرج في مخيم بني إسرائيل واحد أمه إسرائيلية وأبوه مصري، وتعارك مع واحد إسرائيلي، وكفر ابن الإسرائيلية بالله ولعنه، فأحضروه إلى موسى. وكان اسم أمه شلومية بنت دبري من قبيلة دان، فوضعوه في السجن حتى يتبين لهم ما يريد الله. فقال الله لموسى: أخرج الذي لعن إلى خارج المخيم، فيضع كل الذين سمعوه أيديهم على رأسه، وترجمه كل الجماعة، وقل لبني إسرائيل: من يلعن الله يكون مذنبا، أي واحد يكفر بالله يقتل، كل الجماعة ترجمه، سواء كان غريبا أو مواطنا، إن كفر بالله يقتل، من قتل إنسانا يجب أن يقتل، ومن قتل حيوانا يعوض عنه نفسا بنفس، من يسبب ضررا لآخر يفعل به كما فعل، كسر بكسر وعين بعين وسن بسن، يفعل به كالضرر الذي سببه للآخر، من قتل حيوانا يعوض عنه، ومن قتل إنسانا يقتل، نفس الحكم يطبق عليكم، سواء كان الواحد غريبا أو مواطنا، أنا المولى إلهكم. فقال موسى لبني إسرائيل أن يخرجوا الذي لعن إلى خارج المخيم ويرجموه بالحجارة، ففعل بنو إسرائيل كما أمر الله موسى.

0: كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا بنهتم بالروح ايضا احنا بنهتم بالصحة. حلقتنا الان هتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. بنستفيد من الحلقة هذه ونعرف أشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.
1: صحتك بالدنيا،
2: صحتك بالدنيا.
1: عزيزي المستمع،
2: عزيزتي المستمعة،
1: الصحة أغلى ما لينا،
2: وعلى صحته مين ما يخافش فينا.
1: ده الواحد بيعيش أيام وسنين قليلة،
2: ولازم نصحى علشان أيامنا تكون جميلة.
1: وعشان الصحة غالية علينا
2: بنقدم برنامج صحتك بالدنيا.
1: حلقة اليوم مليانة بالفقرات،
2: طب قول من اللي عندك وهات.
1: فيها السؤال تجاوب عليه ليك الهدية،
2: وفيها الشعر والمعلومات الطبية،
1: الترنيمة والفقرة الروحية،
2: وفيها كمان التمثيلية.
3: أنا تعبانة قوي يا ماما.
4: معلش يا حبيبتي استحملي، ده انتي لسه قايمة من عملية كبيرة يا وفاء يا بنتي.
5: الحمد لله على سلامتك يا وفاء يا حبيبتي.
3: انا مش قادره خالص يا اشرف، حاسه اني هموت.
4: بعد الشر عليك يا حبيبتي.
5: بقول لك ايه وفاء، انا ما اقدرش اعيش من غيرك يا حبيبتي. شدي حيلك كده ويلا قومينا بالسلام.
4: ربنا يخليكوا لبعض يا ابني، وربنا ما يجيبش حاجه وحشه ابدا.
3: انا تعبانه قوي، انا مش قادره خالص.
4: ما تشوف لها يا اشرف يا ابني اي حد في المستشفى يجي يشوفها.
5: انا هشوف الدكتور يمكن يجي ويديها مسكن ولا اي حاجه.
3: يا اشرف لحسن انا تعبانه قوي.
4: ما تقلقيش يا بنتي ما تقلقيش، ان شاء الله ربنا هيخفف عليكي.
3: ماما ماما الحقيني، في دم بينزل مني.
4: منين يا حبيبتي منين؟
3: الدم نازل نازل يا ماما الحقيني.
4: طب ما تقلقيش، ما يمكن يا بنتي.
3: لا لا يا ماما ده نزيف الحقي.
4: يا لهوي يا بنتي. كويس يا اشرف انت جيت. فين الدكتور يا حبيبي؟
5: الدكتور بيعمل عملية دلوقتي يا طنط.
4: بلحقني البنت بتنزف مش عارفة اعمل لها ايه.
5: طيب طيب انا هروح ادور على اي دكتور تاني في المستشفى.
4: يا لهوي البنت وشها اصفر، ربنا يزيح عنك يا بنتي.
3: ماما انا عايزة ارجع مش قادرة الحقيني.
4: يا بنتي ده بطنك فاضية، هترجعي ايه بس؟
3: هاتي حاجة ارجع فيها.
4: حاضر حاضر حاضر يا حبيبتي، خد الكيس ده هوت.
3: يا ماما الحقيني.
4: يا بنتي كان متخبيلك ده كله فين؟
5: هنا هنا. اتفضل يا دكتور اتفضل.
4: الحقني الحقني يا دكتور، دي كانت بتنزف وهي بترجع دلوقتي ووشها عامل زي الليمونة.
6: ما تقلقيش يا مدام، هنكشف عليها دلوقتي ونشوف فيها ايه. انت عملتي حمام مية؟ اتبولتي يعني؟
3: لا لا لا النهاردة لا.
6: طب هي اكلت حاجة يا جماعة النهاردة؟
4: لا يا دكتور، دي نفسها مسدودة من الصبح ومش راضية تدق اي حاجة.
6: طب يا مدام وفاء، انت حاسه بصداع او حاجه؟
3: ايوه يا دكتور صداع جامد قوي يا دكتور.
6: وحاسه انك نفسك تنامي؟
3: دماغي هتتفرتك مش عارفه انام.
4: خير خير يا دكتور؟
6: ابدا، دي مضاعفات ممكن تحصل بعد العمليات. انا برضو هعمل لها شويه تحاليل واشعات وان شاء الله خير. تعال معايا يا استاذ لو سمحت.
5: خير خير يا دكتور، هو في ايه؟
6: انا طبعا ما حبيتش اقول قدامها، بس الموضوع كبير ولازم نلحقه.
5: في ايه يا دكتور خضتني؟
6: الاعراض دي احتمال تكون اعراض فشل كلوي، بس مفاجئ ممكن يتعالج لو ابتدينا في العلاج بسرعه ومراتك تخف باذن الله.
5: ايه؟ طب طب طب اوكي يا دكتور نبتدي في العلاج حالا.
6: بص انا هكتب لها على الاقراص دلوقتي بتدر البول، وان شاء الله نشوف بعد كده هنعمل ايه.
5: بس بس بس اكيد يا دكتور المرض ده ممكن تخف منه.
6: ما دام بيتعالج صح يبقى باذن الله في خلال ايام او اسابيع بسيطه تخف جدا.
5: طب طب وجالها منين ده بس يا رب؟ جالها منين ده؟
6: لا لا لا بلاش كده، امسك نفسك يا راجل، ده انا ما حبيتش اقول قدامهم وقلت اقول لك لوحدك. تقوم تعمل كده؟
5: انا خايف عليها قوي يا دكتور، خايف عليها.
6: لا ما تقلقش ان شاء الله العلاج هيجيب نتيجه، وما تقلقش انت عارف دلوقتي ان الطب اتقدم وما عادش فيه اي مشكله.
5: متشكرين قوي يا دكتور متشكرين.
4: في ايه يا اشرف يا ابني؟ الدكتور قال لك ايه؟ طمني.
5: ما تخافيش خالص يا طنط، الحمد لله قال انها زي الفل، هي هتاخد بس شوية علاج وهتروق وهتبقى زي الفل.
4: ربنا يطمنك يا ابني، ربنا يطمنك.
3: بجد يا أشرف مفيش حاجة؟
5: مفيش حاجة يا حبيبة أشرف، يا عيون أشرف.
1: الله عطانا أجسادنا أمانة، لازم نرعاها ونهتم بيها.
2: طب تعالى معايا نقابل الدكتورة أماني نسمع منها المشورة الطبية.
7: أهلا بيك يا دكتورة أماني، بنرحب بيك في حلقة اليوم.
8: أهلا بيك
7: دكتورة أماني. كلمتينا في حلقة سابقة عن الفشل الكلوي المزمن، المرة دي عايزين حضرتك تكلمينا في الموضوع التاني، الفشل الكلوي الحاد. إيه هو ده؟
8: الفشل الكلوي الحاد هو فشل برضو في الكليتين في عمل وظيفتهم، بس ده بيكون حصل فجأة، يعني بيحصل فقدان مفاجئ لوظيفة الكليتين. وبرغم أن الفشل الكلوي الحاد مش منتشر قوي، أقل من الفشل الكلوي المزمن، إلا أنه أكتر خطورة على الحياة. ده لأن تراكم الشوائب في الدم بيجي فجأة مش على فترة طويلة، ده بيعمل خلل مفاجئ في كيمياء الجسم فبيكون أكتر خطورة على الحياة. لكن بيختلف عن الفشل الكلوي المزمن في حاجة، إنه قابل للشفاء في معظم حالاته لو اتلاحق بسرعة ويزول بزوال السبب.
7: طب إيه هي أهم أسباب الفشل الكلوي الحاد؟
8: أهم أسباب الفشل الكلوي الحاد هو حدوث هبوط مفاجئ في تدفق الدم للكليتين، وده بيكون نتيجة نزيف شديد قوي زي حالات الحوادث أو نزيف ما بعد الولادة. ده بيخلي الدم مش بيوصل كويس للكلى، فنسيج الكلى بيتلف. كمان لما بيحصل هبوط حاد في الضغط نتيجة صدمة زي الصدمة العصبية نتيجة الألام المبرحة، ولما بيحصل جفاف شديد، كل ده بيخلي الدم مش بيوصل كويس للكلى، وده بيخلي الكلية مش قادرة تعمل وظيفتها كويس، وبالتالي الشوائب بتتراكم. ممكن كمان بعض الأدوية بتعمل خلل شديد أو تدمير مفاجئ لخلايا الكلى، وممكن يحصل نتيجة انسداد مجرى البول بورم أو بتضخم في بروستاتا.
7: طب يا ترى إيه الحاجات اللي بيشعر بيها المريض بالظبط لما بتوصل حالته لفشل كلوي حاد؟
8: بيحصل نقص شديد في كمية البول أو مفيش بول خالص، بيحصل ترجيع شديد، فقدان للشهية، صداع، نعاس، ورم في الرجلين والوش، ده نتيجة تراكم المية في الجسم. في أعراض ذهنية زي الإعياء الشديد والتوهان، أعراض عصبية زي هياج شديد وممكن توصل لتشنجات عصبية، وممكن يحصل خمول ويؤدي الغيبوبة.
7: ياه. طب كده أنا شايف أن الأعراض متشابهة شوية مع الفشل الكلوي المزمن، إزاي نعرف نفرق أن ده فشل كلوي حاد وهيتعالج ويخف، ولا فشل كلوي مزمن وعلاجه هو الغسيل أو الزرع؟
8: اللي بيحدد ده مش المريض، الطبيب المتخصص بيتعمل له تحاليل دم لوظائف الكلى وأشعات معينة زي الأشعة التلفزيونية، والدكتور بيعرف إذا كانت خلايا الكلى سليمة ولا فيها ضمور. الدكتور هو اللي بيقرر إذا كان الخلل ده مزمن أو حاد، وكمان بيعرف إذا كان السبب ده أو الفشل الكلوي الحاد هيزول بزوال السبب ولا هيستمر فترة طويلة.
7: لو تشخص وتأكدنا أنه فشل كلوي حاد، يا ترى إيه هيكون العلاج؟ هل برضو المريض يغسل غسيل كلوي كل فترة ولا يعمل إيه؟
8: سؤال جميل قوي. لما بتشخص أنه فشل كلوي حاد وفي تدهور كبير قوي في وظيفة الكليتين وفي تراكم شوائب عامل أعراض شديدة، بيضطر المريض يعمل غسيل كلوي مؤقت، ده عشان ينظف جسمه بس من الشوائب المتراكمة فيه. لكن الأهم من الغسيل هو علاج المسبب، يعني لو نزيف حاد بيتعمل نقل دم عاجل للمريض، لو هبوط مفاجئ لضغط الدم بيتعالج الأول، لو انسداد في مجرى البول بيروح لدكتور المسالك عشان يتدخل ويسلك مجرى البول، وممكن المريض يحتاج وقتها دعامة أو يحتاج توسيع للمجرى البول زي ما يشوف دكتور المسالك. المهم إن علاج الفشل الكلوي الحاد هو علاج السبب.
7: ولما يتعالج السبب بيخف المرض على طول؟
8: ممكن المريض يخف على طول وبسرعة جدا، وممكن ياخد أيام أو أسابيع أو حتى شهور على حسب السبب، وعلى حسب التدمير اللي حصل لخلايا الكلى، وعلى حسب سرعة التصرف في علاج السبب. وممكن في بعض الحالات المرض ده مش بيزول نهائيا، ومع الوقت بيتحول لفشل كلوي مزمن.
7: يعني ممكن الفشل الكلوي الحاد يتحول لفشل مزمن تاني؟
8: تمام، بيتحول لفشل مزمن لو كان الضرر الواقع على الكلى شديد قوي وعمل تلف كبير في خلايا الكلى وأنسجته.
7: طب امتى نعرف ان اذا كان هيخف منه او هيتحول لفشل كلوي مزمن؟
8: مع العلاج ومع الوقت، وبرغم عدم عمل غسيل، لو استمرت الكلية وظيفتها مش متحسنة استمرت الشوائب موجودة فترة طويلة في الجسم، ده مؤشر بيقول إن الحالة بتتحول لفشل كلوي مزمن.
7: وكده بقى لما يتحول لفشل كلوي مزمن هيكون علاجه بقى زي ما قلنا المرة اللي فاتت، يا إما غسيل يا إما زرع كلى.
8: تمام، هيتعامل زي مريض الفشل الكلوي المزمن بالظبط، هيستمر في عمل غسيل كلى أو يمشي في سكة زرع كلى.
7: دكتور أماني بشكرك في نهاية حلقة اليوم على المعلومات القيمة اللي قلتها لنا.
8: العفو يا فندم.
3: يا ترى يا سمير الصحة الروحية زي الصحة الجسدية؟
1: أيوة طبعا، عشان كده لازم نهتم بصحتنا الروحية كمان.
3: طب يلا بينا نسمع الأستاذ نبيل خادم الإنجيل هيقول لنا إزاي نهتم بصحتنا الروحية.
9: قصة حقيقية صديقي حصلت في أحداث كارثة تسونامي اللي ضربت أندونيسيا وبلاد كتيرة في شرق آسيا. كان في قرية معظم سكانها ساكنين على جبل، ولكن قبل ما تحصل الكارثة وتيجي موجة ضخمة من المية اللي ضربت كل شيء قدامها، حصل انكماش للمية على الشاطئ والمية رجعت لورا. وكان معظم أهل القرية موجودين عند الشاطئ عجبهم ومندهشين باللي بيحصل، لكن راجل حكيم وعجوز كان عارف اللي هيحصل لأن أباؤه زمان كانوا حكوله على موقف شبيه بكده. الراجل العجوز كان شايف من فوق كل اللي بيحصل، وكان صعب إن أي حد يسمع تحذيره. بدأ يفكر بهدوء إيه اللي ممكن يعمله، ما كانش قدامه غير حل واحد، غير إن يحرق بيته. وفعلا عمل كده، ولما شافت الناس من تحت النار والدخانة جريوا لفوق، الكل طلع لفوق عشان ينقذوا البيت. ولما وصلوا لفوق بدأوا يشوفوا اللي بيحصل تحت، موجة ضخمة جدا من المية ضربت كل شيء وبدأت تطلع لفوق، لكن ما وصلتش ليهم، كلهم نجوا من الموجة المفاجأة، الموجة اللي دمرت كل شيء. وهنا أدركوا حكمة الراجل العجوز اللي ضحى ببيته علشان ينقذهم. صديقي هو ده اللي عمله الله المحب لينا، هو عارف إن الشر عامل زي الإعصار أو تسونامي اللي ممكن يجي فجأة ويدمر كل شيء حلو. عشان كده قدم الله ابنه الوحيد يسوع المسيح عشان ينقذنا من الموت، لأننا كلنا عملنا الشر قدامه، زي ما بتقول الحكمة عصر آدم فعصر ذريته، أو زي ما بيقول الإنجيل الجميع زاغ وفسدوا الجميع، أو لأن الشر هو موجه ضد الله سبحانه، زي ما بيقول داود النبي إليك وحدك أخطأت. وكلمة الله بتعرفنا إن أجرة الخطية هي موت، كان لازم كل البشر يموتوا، لكن جه المسيح كلمة الله. الله قدم الحل من خلال المسيح، لما المسيح خد عقوبة خطايانا بدل عن كل واحد فينا، وصار لكل شخص يؤمن ويصدق بكلمة الله صار ليه حياة أبدية زي ما بيقول الإنجيل. ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. صديقي الإعصار ممكن يجي في أي وقت، نعم فحياتنا على الأرض هي فترة محددة، لكن هل تؤمن بالمسيح؟ وهل تقبل محبته ليك؟ وإنه فداك علشان يديلك حياة؟ ارفع قلبك ودعيله إن الله يكشف عن عينيك وتعرفه.

0: احنا واثقين فيك يا رب،
1: بنصدق اننا ولادك،
0: كل همومنا بنرميها عليك،
1: بكره ليك وبيك هيكون عظيم يا رب.
0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: حلقة برنامجنا اليوم خلصت
1: ولينا لقاءات تانية اوعى تفلت.
0: يهمنا صحتك الجسدية والنفسية
1: وكمان صحتك الروحية وحياتك الأبدية. عزيزي المستمع،
0: بنسيب معاك
1: وكمان معاكي
0: شعار برنامجنا،
1: صحة وسلام
0: مع الله،
1: مع نفسك،
0: مع الآخرين.
2: حاجة رائعة أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه بنستمع كما قلنا للترنيمة أغنية يمنية بحيث إن احنا ندخل البرنامج وإحنا هادي نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: له له يا أبو عامر، ما هي خبرية؟ ومين دخل المستشفى؟
1: بيقولوا إلي يومين بالمستشفى، ويا حرام أختك أم عامر حالتها حالة.
0: طيب شو بيحكوا الدكاترة عنه؟ كتير خطرة حالته؟
1: احتمال، بيقولوا احتمال عنده سرطان رئة.
0: الله لا يسمح ولا يقدر، شو بتحكي؟ ومن وين بده يجي هالمرض؟
1: أنا بحكي اللي سمعته من عند أهلك، وبعدين نسيت إنه جوز أختك مدخن درجة أولى، بيقولوا إله 35 سنة بدخن.
0: معك حق يا إلهام، أبو عامر بدخن من لما كان عمره 15 سنة.
1: على كل حال الله يشفيه ويرجعه سالم لمرته وولاده، والله يهدي اللي بدخنه ويتركوا هالسم اللي بقصر العمر.
0: بلشنا نسمع حكي؟ ما انت عارفة انه انا بنفخ على الخفيف.
1: حبيبي التدخين بضر ان كان كثير او قليل، يعني انت تعتبر مدخن ولازم تتعظ من ابو عامر وتبطل هالسم.
0: يا بنت الناس العمر واحد والرب واحد، والانسان ما بيموت ناقص عمر. تتذكر جدي لما مات كان عمره 90 سنة وهو مدخن.
1: هذا حكي فاضي ومش عبرة، هاي أبو عامر مرض وهيو شاب المسكين عمره بتعداش 50 سنة، مرته صبية وولاده بعدهم صغار.
0: وبعدين معك لا تفولي علينا وخلينا نروح نزور هالمسكين بالمستشفى.
1: يلا يلا بس 10 دقايق وبكون جاهزة.

0: ما قلت لي يا عامر شو حكالك الدكتور؟ شو بعد ما طلعت نتائج الفحوصات؟
1: سألته عن الفحوصات وقال بعدها ما طلعت إن شاء الله خير، لا تقلق أنت بس خليك مرتاح.
0: ومن وين بتتيجي الراحة وأنا مش قادر أتنفس، ولما بقح روحي بتطلع من محلها؟ آخ آخ يا معامر حاس حالي انتهيت.
1: بعيد الشر عنك يا أبو عامر، لا تحكي هيك، الله كبير ورح يشفيك، بس خلي إيمانك فيه قوي. تفضل أدخل.
2: مساء الخير، كيفك أختي؟
1: مرحبا يا جماعة، كيفكو؟ أهلين يا أخوي، أهلين يا مرت أخوي، تفضلوا. مين خبركو؟ أنا ما كان بدي حدا يعرف.
2: ولو يا أختي، معقول ما تخبرينا من لما دخل على المستشفى؟ سلامتك يا أبو نسب، شو حاب تدلل علينا وتشوف غلاوة؟
0: أخ يا طارق أخ، بتدلل، الله لا يذوقها لحدا.
1: من غير شر عنك، وشو حكوا لك الدكاترة؟ إن شاء الله تكون لفحة بسيطة على صدرك وتروح.
0: هاي مش لفحة، هاي مش لفحة، لحد الآن التشخيص بيحكي إنها التهاب رئويات.
1: والسبب الرئيسي معروف، بس عرف الدكتور إنه أبو عامر مدخن، قال خلص نعرف السبب.
2: الدكاترة يا أختي ببالغوا عشان يخوفوا الناس من التدخين.
1: وشو رأيك أنت؟ التدخين ما بيخوف يا أخوي، هاي مرض أبو عامر واحد من نتائج التدخين، ولا لأنك بتدخن ومش قادر تتركه بتحكي هيك؟
3: أيوة يا أم عامر فهميه، صار لسنين بحاول أقنعه يبطل هالسم ومش قادر.
1: كلمة مش قادر هاي حجة، التدخين مجرد عادة أكتر من إدمان، يعني الإنسان لازم يشغل إرادته شوي وبيقدر يبطل هالعادة.
0: الكلام اللي بتسمعه يا طارق صحيح، أنا متأكد أنه سبب مرضي هو التدخين، لأني من الفترة الأخيرة كنت أدخن 3 باكيتات باليوم، كنت أحس صدري سكر، لما كنت أمشي 10 أمتار أتعب وصير ألهث، وهاي نتيجة قدامك، الله يعلم شو علتي.
2: طيب يا جماعة، خلاص بحاول أبطل الدخان.
0: إحنا بنحكي لك لمصلحتك، أنا زمان كنت أضايق لما حدا يحكي لي بطل الدخان، وخاصة من أم عامر. لكن هسه بحكي يا ريت نسمعت الكلام.
2: يعني هسه صارت كل أمراض الدنيا من الدخان؟
1: أيوة، التدخين بسبب أمراض كتيرة، وأنت مش جاهل يا أخوي، وبتعرف أنه رح يضر قلبك وشرايينك، وما بدي أقول لك إيش كمان، مش وقته.
3: والمدخن بضر الناس اللي حواليه كمان، كل العيل صغارها وكبارها رح تتأثر من الدخان.
1: حرام يا أخوي تكون عبد للسيجارة وتين صحتك وجيبتك عشان إشي بلا فايدة.
2: طيب يا أختي صدقيني لما أطلع من المستشفى غير أحط باكيت الدخان تحت إجري وادعس عليه. أنت بتحكي صح، صحتي أهم عطية من ربنا.
3: وليش لما تطلع من المستشفى؟ ما إحنا فيها، هلا كسر باكيت الدخان وحطه بزبالة.
2: أنا عارف أنك مش مصدقتيني، بس هالمرة خلص. أي شفتي لأبو عامر وجعه خلتني أقرف الدخان.
3: بس ما يكون وعدك زي كل مرة، تبطل أسبوع وترجع.
2: لا هالمرة وعد، لأني حاس إنه تدخين انتحار بطيء بقضي على الإنسان وهو مش حاسس على حاله.
1: يعني ما بدي أزعل أبو عامر هلأ، بس من شهرين شفت باكيت دخان بشنطة عامر، هذا اللي لسه بأول عمره وحضرته بده يقلد أبوه.
0: شو بتحكي يا معامر؟ ليش ما حكيتي لي؟
1: أنا حليت الموضوع لحالي وعملت معه اتفاق وخليت جده يحكي معاه، ما هو أنت ما رح تقدر تنصحه وأنت بتدخن، ما رح يأخذ بكلامك.
0: هذا اليوم اللي كنت خايف منه، كل شيء ولا الأولاد يا معامر، تخيلك دخيلك لا تتركي إلا وإنت متأكد إنه بطل هالعادة الوسخة.
2: يا جماعة أنا قشعر بدني، يعني لو ابني بده يتعلم مني رح أبطل هلأ. هاي باكيت الدخان قدام عيونكم.
0: يعني ما فهمنا هالحكي إلا لما وقعت الفأس بالرأس.
2: الله يشفيك يا أبو عامر، الله كبير وما رح يتركك.
1: أمين يا أخوي.
4: عزيزتي المستمعة، لقد كثرت وتنوعت تلك الأخطار التي يمارسها الإنسان بحق نفسه وجسده، ونراها كل يوم تلبس بريقا يلمع ليسبي عقول وقلوب من يراها، ومنها التدخين المدمر والذي يفتك بالجسد والنفس أيضا، فقد أصبح هاجسا وإدمانا لدى الكثيرين والكثيرات، وليصبح عادة حميمة أكثر من أي عادة أخرى. في الوقت الذي تتنوع الصور التي تقدم فيها مادة التبغ كالأرجيلة والسيجار ومواد تمضغ في الفم، إلا أن ما يجمع بين كل هذا التنوع هو أنه فتاك ومميت. عزيزتي، نستطيع أن نشاهد هذا التوغل في عادة التدخين خلال تواجدنا في كافة التجمعات البشرية، أو عندما نسير في الشارع العام فنجد شبابا وشابات صغار السن يحملون السيجارة وبنوع من المباهاة والتقليد للكبار، وكأن التدخين هو علامة للنضج والاستقلالية وحجة للتنفيس عن القلق والتوتر. لقد خلقنا الله في أجمل وأبهى صورة، وقد جاء ليعطينا حياة أفضل، وما يحزن روحه القدوس ألا نقدر كل هذا ونسعى لتدمير أنفسنا وأجسادنا، فكلمته تذكرنا أن أنفسنا وأجسادنا أمانة وضعها الخالق القدير بين أيدينا لنحافظ عليها، كما ذكر في رسالة بولس الرسول الأولى لأهل كورنثوس الأصحاح السادس والعدد التاسع عشر: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم؟ ومن هنا تأتي مسؤوليتك في الانتباه إلى مخاطر وأضرار التدخين الذي يقتل 4 ملايين شخص كل عام، وعدد القتلى بسببه في تزايد مستمر. فتعالي معنا اليوم وانظري إلى تلك المخاطر التي ستسرق منك حياتك الغالية والثمينة على الله أولا وعلى من حولك ثانيا. فالتدخين يؤثر على جهازك الهضمي لأنه يعتبر عاملا أساسيا من العوامل المساهمة لحدوث سرطان المريء والمعدة والبنكرياس والقرحة الهضمية، ويزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الفم والرئة والحنجرة، وهو يؤثر بشدة على جهازك التنفسي حيث يساهم في حدوث الداء الرئوي الانسدادي المزمن والتهاب القصبات المزمن، ويؤثر على قلبك من خلال حدوث احتشاء القلب أو نقص مزمن في التروية القلبية أو ما يسمى خناق الصدر، إضافة إلى النزوف الدماغية واحتشاء الدماغ وارتفاع التوتر الشرياني وتصلب الشرايين، كما أنه يؤثر في الجهاز البولي وقد يسبب سرطان المثانة والكلية، وله أيضا علاقة بسرطان عنق الرحم، ويزيد من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام. ولا يقتصر تأثيره على كل هذا، بل يتعداه ليدمر جمالك وجاذبيتك، حيث يعمل على زيادة ظهور تجعدات الوجه، وبالتالي يزيد من مظاهر كبر السن عليك، ويؤدي لاصطباغ أسنانك باللون البني، كما يعمل على تخلخل الأسنان وسقوطها، ويسبب رائحة كريهة للنفس وخشونة في الصوت واصفرارا في جلد أصابعك واحتقانا في عينيك. كذلك عزيزتي، إن كنت حاملا اعلمي أن التدخين يؤثر في نمو المشيمة كما أثبتت بعض الدراسات العلمية، ويسبب سوء التغذية للحامل مما يؤثر سلبا في صحة الجنين ووزنه، كما يؤثر التدخين سلبا على رضاعة الأطفال. وقد أكد بحث علمي في جامعة بنسلفانيا الأمريكية على أن الأمهات المدخنات اللواتي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية يعرضن أولادهن لتناول مادة الDDT السامة التي تستخدم في رش أشجار التبغ. عزيزتي، إن حياتك ثمينة جدا وتستحق ألا تدمريها، فكلمة الرب تقول لك هذا في إنجيل لوقا الأصحاح التاسع والعدد 25: لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأهلك نفسه أو خسرها؟ لذلك التفت اليوم إلى الرب وصلي واطلبي وجهه وعونه، وهو لن يبخل عليك أبدا، لأنه وحده المعين والملجأ القوي لك لتحتمي به وتستندي عليه، وهو من يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، كما تعدنا كلمته في سفر إشعياء الأصحاح 40:29. ولأنه مهتم أن يسند إرادتك بعزيمة

إنه عمانوئيل، أي الله معنا، فهو معنا كل الأيام بحلوها ومرها، ولن يتركنا إلى انقضاء الدهر، كما وعد في إنجيل متى الأصحاح 28:20. عزيزتي، نصلي أن يعطيك الرب القوة لترك جميع الأمور والعادات التي فيها عصيان لكلمته ووصاياه، وأن يملأ قلبك بالغلبة عليها جميعها باسم الرب يسوع المسيح، ونسأله أن يقود حياتك في موكب النصرة كل حين، لكي تكوني في الارتفاع لا في الانحطاط، ويستخدمك لتكوني بركة وسط أسرتك ومع أولادك الذين يرون فيك قدوة لهم، ولتكوني منارة تضيء لجميع من حولك. وعلى أمل اللقاء بك في حلقة جديدة وموضوع غني بالفائدة لحياتك، نتركك في رعاية الرب وعنايته، وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، تابعوا معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكم. وإذا كان لديكم أي سؤال حول هذه الحلقة أو مشكلة تودون مشاركتنا فيها، راسلونا، وإلى لقاء جديد بنعمة الله.

أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

0: مبروك.
1: معنا
0: اخيرا اخي سالم وافق على زواج ابننا احمد على بنته حنا، قال الاسبوع القادم العرس واليوم العقد.
2: سعد واي احمد، احمد الف الف مبروك يا احمد. تعال احمد.
3: كيف كيف مالكم؟ ايش في؟
2: تعال يا عريس تعال. مرحبا بك وزينا الشاب. لحظه
3: منو طيب منو العرس يا
2: ماما؟ لحظه شطل الاغنيه.

0: الله يرحمنا علي الله يرحمه.
1: ما لكم خير خير عروس من هذا اليوم قاسم تزغردو لمين لمين؟
2: ألف ألف مبروك. من تش داري ابني؟ أنت اليوم العقد حقك، الأسبوع القادم عروسك على بنت عمك حنان. ألف مبروك يا ولدي.
1: كيف كيف؟
0: مش مصدق من الفرح. اسمع شاقول لك اليوم
2: إذا صدق.
0: اليوم يا ابني أنا رحت لأخي سالم أحرقته قدام جماعة من الأصحاب، حقول لي يعزمهم يعزهم، وافق واتفقنا بعد المغرب العقد والأسبوع الثاني العروس.
1: أيوة سكتا يا أمّا سكتا. بس يابا كان يابا المفروض إنك تقول لي، لازم كان تقول لي قبل ما اتخذ الخطوة هذه يا أبا.
0: مو قل لك لمو، أنا داري إنه هذا حلمك من زمان، هذا أنا شو أقول لك؟ قلنا لك هذا إحناها.
1: أنا عارف إنه كان حلمي، لكن بس

0: مو غادي شفت لك واحد ثاني عقال هذه بنت اخي
1: ما قصدش كذا يا بفهم
0: ما لا متقصد ها
2: اش قصدك تشتي تحرق نحنا عاد نحنا زغردنا وغنينا مو باخلي نحنا نفرح يا بني مو تقصد
1: يا ما انه فعلا انا كنت اشي اتزوج حنا بنت عمي
2: خلاص نحنا مو باغي عشان نخطب لك ونزوجك
1: ايوه لكن لما درست وتعلمت وعرفت ولا يا ما تكبرتوش عرفت يا ما انه في اضرار من زواج الاقارب انا بعدت الفكره من زمان يا ما
0: اسمع للحين انت خذك دارس ومتعلم خذك تتكبر علينا اسمع انا ديتو كلمه لعمك وقدم ناس والله ما تراجع لو يكون ما كان على الرقبة هذه هذا أنا أقول لك اليوم العقد والأسبوع القادم العروس سمعت ولا لا سمعت ولا لا هذا أنا أقول لك تشي تفرق بيني وبين أخي تشي تهدم الأسرة وتنهيها هذا بعدك بعد الشمس والله لا يكون يوم حامي غباري هذا أنا أقول لك
1: يا بنت على عيني وراسي وطاعتك واجب عليا لكن يا با قبل الزواج أنا أشتي بس تسمعونا قبل الزواج الله حفظك يا با خلينا نعمل فحوصات لي وله علشان نشوف لو في يعني حاجة ولا في مرض ولا في
0: ولا ولا ولا ولا شي عروس يعني عروس شي قلت علينا نقوم نتعلم أول ما نتعلم وآخر ما نتعلم سكت
2: أحمد مبروك أحمد يا ابني أحمد مالك يا ابني أحمد
1: أيوة
2: أين كنت وأينك سرحان مالك مالك سرحان مالك
1: رجعت لا قبل 5 سنين يوم لما أبي غصبني وزوجنا على قريبتي هذه وجبت لي المولود الأول معاق والثاني معاق وأنا والله يما إننا خائف لا يجي لي دحين المولود هذا برضو معاق كيف
2: يا ابني هذه بنت عمك مو عشان نقول لكن هذا شكله ذي ولده وابنك هذا شكله ما هو بينوش حاجة شكله حسن من الأولين المعاقين
1: أمانة عليك ما يعني ما في بوشي
2: ولا بوشي أيوة. إلا العافية هذا يبنه بخير من أحسن من أخوانه المعاقين لك 5 سنوات ما كبض الله أنت ومرتك ما تدول لقوها المعاقين لأنك إن شاء الله ذا الجاهل إذا ربي يدي لكهم هو ولا يقع بوشي إن شاء الله
1: يستر يا أمه الله يستر لعي يكون مثل أخوانه الثلاثة معاقين
2: اجري بصر ولا بوشي قل لك هي روح بصر مرتك وسلمت عليه وشفت ابنك
1: طيب حاضر أنا يا أمه حاضر
2: هيا الله أحفظك
1: يما طلع الولد انه معاق انت قلتي يما انه ما في بوشي والله انه معاق يما معاق ما تشوفي شركوا لك فهم حالته حالة
2: يا ابني كيف معاق هي هذه مرتك بنت عمك مش صالحة تدي لنا جهال معاقين من لما زوجتها وهي تدي معاقين طلقها ونزوجك واحدة ثانية
1: كذا يما اطلقها بالسهولة هذه يعني طلقها
2: من كيف العمان دي عيال معاقين معاقين
1: طيب يما وهذوما العيال المعاقين منو شرب بهم يما
2: امهم ادي لها مصاريفهم وهي تقوم بتربيتهم ورعايتهم هي السبب مو نحن ندي معاقين نحن من بيننا شيء
1: لا يما لا كلنا مشتركين بهذه القضية انا قلت لكم قبل الزواج لما صمم ابي يزوجنا حنان بنت عمي قلت له ان زواج الاقارب يابا ليه مساوئ وخطر قد يؤدي الى انجاب اطفال معاقين ومصابين بامراض وراثيه قلنا لكم نعمل فحص يابا يما قبل الزواج لي وليه علشان ما نخليش اطفال امراض ما صدقتونيش طيب الطفل الاول جاء قلت يما خلقة الله يا ابني خلقة الله قلنا خلقة الله على عيني وراسي اللهم لا اعتراض على ملكه أجى الطفل الثاني برضو يما معاق يما معاق مثل أخوه برضو ما صدقتونيش والآن هذا الطفل الثالث كلهم أطفال معاقين لو كنا عملنا فحص قبل الزواج كان ممكن يعطونا علاج ونصائح نستفيد منه إذا أمكن إن احنا نتزوج أتزوجنا ما فيش أحسن من الجريمة هذه اللي ارتكبنا يما إيش نسوي الآن من اللي الآن الضحايا مش أطفالي يما أي إيش ذنب أطفالي دحين هذاك معاق وهذاك عنده تكسر بالدم وهذاك رأسه كذا منفوخ زي الإيش أنتم ارتكبتوا بجريمة يا أبي ويا يما أنتم ارتكبتوا بجريمة
2: طلق بنت عمك ونزوجك غيره لا تبكيش ولا تقهر نفسك مرة لقيبلك 20 مرة بدالي
1: يما بالسهولة هذه طلقي هذه بنت ناس هذه بنت عمتي بنت عمي كيف أطلقها يما هي هذه أسرة تشتي نهدم أسرتي يما تشتينا أهدم أسرة، وكيف يسمح لي ضميري الآن إننا أطلق بنت عمي وأم أطفالي المعاقين وأتزوج واحدة ثانية؟ طيب وهذا من الأطفال المعاقين يما، وإيش ذنبي أنا يما؟ وإيش ذنبي أنا أجلس أنقل أولادي المعاقين من مستشفى على مستشفى من مستشفى على مستشفى؟ ليش كذا يما؟ وليش كذا يا بنتم حكمتم عليا كذا؟ الله يسامحكم، بس الله يسامحكم.
3: مساء الخير أخ مقبل.
4: مساك الله بالخير والعافية أخت منى.
3: أنا عم بزعجك بأمثالي الصعبة، صعبة بالنسبة لإلي طبعا.
4: لا أبدا، زي ما قلت لك هذا فرح لي ويسعدنا، زي ما قلت لك أنه هذا أنه ساعد أي واحد أعرف أنه يهتم بالثقافة اليمنية.
3: هيدا من فضلك من لطفك، شكرا. أهلا. المثل بيقول غبني على أهلك منك ما أنا صبري عليك ساعة.
4: غبني على أهلك منك ما أنا صبري عليك ساعة.
3: أيوة.
4: وهذا يعني أنه يا رحمتي على أهلك، اللي قديش أهلك بيصعبوا علي.
3: أيوة.
4: عشان أنت عايش معهم وقت طويل، أما أنا ما بقدر أعيش معك ساعة واحدة. قال للناس اللي ما يقدروش يعني يتعاشروا
3: صعبين المزاج.
4: بالضبط.
3: صعبين شكرا. هلا توضح.
5: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك، البركة، يوم الأحد. منستمع إلى قراءات في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف نناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غضوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
6: كتاب المزامير المزمور 17.

استمع يا رب للحق، اسمع صراخي، قرب أذنك إلى دعائي، إنه يأتي من شفتين لا غش فيهما. دافع أنت عني، عيناك تريان الاستقامة. اختبرت قلبي، راقبتني في الليل، امتحنتني، فلم تجد في سوءا ولا خطيئة في فمي. مالي وأعمال الناس بفضل كلام شفتيك، حفظت نفسي من طريق العنف، ثبتت خطواتي في طرقك فلم تزل قدماي. أدعوك اللهم لأنك تستجيب لي، قرب أذنك لي واسمع صلاتي، أظهر بديع رحمتك. الذين يلجؤون إليك من أعدائهم أنت تنقذهم بيمينك. احفظني كحدقة عينك، واسترني بظل جناحيك من الأشرار الذين يهجمون علي، من أعداء نفس الذين يحيطون بي. قلبهم المتحجر لا يشفق، أفواههم تتكلم بعجرفة، لحقوا بي والآن حاصروني، وثبتوا عيونهم علي ليطرحوني أرضاً. هم كأسد جائع إلى فريسة، وكشبل كامن في مخبئه. تقدم يا رب وقف في طريقهم واصرعهم، نجني من الشرير بسيفك، أنقذني بيدك يا رب من هؤلاء الناس، من أهل هذه الدنيا الذين نصيبهم هو في هذه الحياة. امتلأت بطونهم من خزائنك، كثر أبناؤهم يتركون ثروة لأولادهم. أما أنا فبالصلاح أشاهد وجهك حين أستيقظ أشبع بطلعتك.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: عم دور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: عم دور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مستمعينا من برنامجكم عنا الحل. كيفك اليوم سام؟
1: أنا منيح فرح، وبحب رحب بمستمعينا كمان، وبتمنى حقيقة يكونوا عم بيستمتعوا ويستفيدوا من الاسكتشات والتعليقات يلي قدمناهم بالحلقات الماضية.
0: إن شاء الله يا رب. اليوم موضوعنا عن الحسد، يا ترى في حاسد وفي محسود ولا كله كلام وأوهام؟ طيب مين هو الحاسد ومين هو المحسود؟ إمتى منكون عم نتمنى ونشتهي وإمتى منكون عم نحسد؟ وكيف وشوي اللي بيحمينا من عيون الحساد؟ وهل الحساد هن أشخاص مريضين بدهن علاج أو خاطئين بدهن توبة؟
1: طيب فرح، خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن الحسد، بعدين بنرجع بنعلق على الموضوع.
0: نرجع لكم، خليكم معنا.

0: اسف اختي شو قلتي لي؟ طابق الثالث غرفة 312. خلص شكرا. طابق الثالث غرفة 312. طابق الثالث غرفة 312. يا رب استر يا رب استر. قال طرقته السيارة. يا رب استر. وين الاسانسير؟ هاي الاسانسير. لو سمحت الطابق الثالث الله يخليك. يا رب استر احميلي هالولد. ما عندي غيره. يا رب يا رب يا رب. هاي وصلنا. وين غرفة 312؟ وين هاي؟ 312 312 306 307.
1: ابو نبيل انا هون. ليكني ليكني
0: ابو نبيل. نحلقيتك اول شيء الله يخليكي. طمنيني كيفه ابننا؟
1: اشكر الله طمه كتير منيح. دكتور هلا حكى معي وعمل صوره لراسه وجسمه.